أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إن شاء الله ليلة سعيدة مباركة. شكرا لكم معنا الليلة في الاستماع. شكرا لعشاق السهر وسمر أكيد اللي موصلين معنا السهرة من خلال ليلة مع الموسيقى في لقائنا المباشر. بعد قليل تلتحق بنا ضيفتنا إن شاء الله، نتحدث على جديدها الفني اللي باش نسمعوها على موجاتنا لأول مرة.

0: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا في سهرتنا المباشرة ليلى مع الموسيقى. وصلنا لتوقيتنا اللي تعودنا نستضيف فيه طبعا مبدعينا وفنانينا التوانسة اللي سعادة جدا وفخورين جدا بكل ما يقدموا. قلت أنه في الفترة هذه هي فترة الإنتاج، طبعا إنتاجاتهم الفنية وإصداراتهم الفنية جديدة اللي إن شاء الله يكونوا بها حاضرين على أركاح المهرجانات الصيفية. إن شاء الله الفنان التونسي يكون موجود بالنسبة اللي طبعا تعطيه حقه في كل المهرجانات التونسية. تعودنا ديما أنه الفنان التونسي الحقيقة معناها نسبة حضوره ما نجموش نقارنوها بنسبة الحضور الفنانين العرب. طبعا احنا منفتحين على كل الموسيقات وعلى كل البلدان العربية والموسيقى العربية والفنانين، ونسعد جدا باستقبالهم، ولكن ديما نتمنى أن نشوفوا فنانين الحقيقة على معناه خلينا نقول على رأس القائمة. علاش لا، عنا أصوات مبدعة ما شاء الله، عنا أعمال حلوة وجميلة، وعلاش لا ما تكونش موجودة في المهرجانات التونسية. ضيفتي سعيدة جدا ليلى باستقبالها، هي من الوجوه الفنية التونسية اللي نجمت أنها تترك بسمة في الساحة الثقافية والإبداعية من خلال مسيرة حافلة بالعطاء، تميزت بأعمالها اللي جمعت بين الأصالة والحداثة، شيء اللي أكسبها تقدير الجمهور وكذلك النقاد على حد سواء. وعلى امتداد مسيرتها الفنية ساهمت في إثراء المشهد الثقافي التونسي عبر مشاركاتها المتنوعة وإبداعاتها اللي عكست حس فني راقي ورؤية متميزة، حتى تصبح واحدة من الأسماء اللي ارتبطت بالإبداع وطبعا الالتزام الفني. ضيفتي صوت من الأصوات اللي اختار الوفاء طبعا للأغاني، هي تواصل بجد وباجتهاد للسير بخطى ثابتة ورسينة. وسعيدة جدا أنها الليلة تكون معنا في ليلة مع الموسيقى، نحكي ساعة نسأل عليها على أحوالها على جديدها، لأنه حضورها الليلة معنا لأنه هناك جديد فني نحكي عليها كيد ونسمعوه ما بعدنا. درة بشير مساء الخيرات، نورتني، مرحبا بك على موجة الأولى والحرة.
1: مساء الفل، مساء الياسمين، ليلى تحية ليك، تحية لكافة المستمعين،
0: مرحبا،
1: تحية الإذاعة، الإذاعة تسوين العديد على قلوبنا الناس كل،
0: مرحبا، نورتني. واخذينيك ذول اللي بعد الحافل مباشرة، ارتحت شوية ولا ليه؟
1: أي ارتحت
0: أي بي. الحافل كيفاش شاء الله تعدى أمور واضحة؟ نعرف حضورك جميل وحضورك فيها احترام برشا لفنك، لجمهورك، للناس اللي تحضر لك، بركة لنتصور حفلة كانت رائعة.
1: اي الحمد لله، برشا هنا، برشا جو، برشا سنتيمون،
0: الحمد لله. الحمد لله. دور قبل ما نمشيو للجديد، هو فما برشا جديد نجمو نحكيو عليه، لكن هي رحله فنيه معناها تبارك الله، معناها طويله متنوعه من الانطلاقه حتىش لليوم. اذا نتحدثوا عليها الرحله هذه ولا نعطيوها وصف، كيفاش نجمو نصفوها رحلتك الفنيه؟
1: رحله شيقه ورحله محلاها، انا من نجم نقول كان محلاها،
0: اي
1: بالحلو واللي مش حلو.
0: يعني
1: رحله ممتازه ورحله صعبه ورحله مثمره ورحله معبيه بمحبه الناس وتقدير الناس،
0: الحمد لله،
1: ومعبيه بالاراء الناس ايا كانت. معناها انا ديما
0: وقراءتي
1: معناها الحمد لله.
0: أبرز ربما المحطات درة اللي تعتبرها مؤثرة يعني في مسيرتك.
1: والله محطات برشا، مثلا نجاح أغنياتي، مثلا قلبي مشتاق، العزام، بير ماتر، أمانك، لمسة الناس، المسرار، يعني الأغنيات اللي تمس الناس أننا نعتبرها محطات مهمة في حياتي. وإلى جانب بيصير المسارح اللي غنيت عليها في تونس كاملة، يعني جميع المهرجانات اللي أنا كنت حاضرة فيهم، بالنسبة لي كل حفلة أو مهرجان فيها بصمة بالنسبة لي.
0: أكيد، وأكيد كل لقاء فيه ذكريات زادة، ما فيه شك،
1: ذكريات حلوة مع يعني الجمهور التونسي. أنا نحب الجمهور التونسي، مستمع ويحب الامبيانس ويحب الفن ويحب وكل بلاصه في تونس عندها خصوصيتها.
0: اكيد الجمهور يختلف بطبيعه يعني نتصور انا وانت معناها متوجهه لاي مكان في في تونس نعرفك راك معناها قاريه الجمهور هذاك فهمته وتعرف شنو يحب شنو جمهور الساحل غير جمهور الوسط جمهور الشمال غير جمهور الجنوب يعني نتصور راهو دراسه كامله تعملها قبل اكيد ساراتي
1: أبار الأغنيات نتاعي الخاصة أو يعني فما أغاني معينة يحبوهم يعني كل جهة تبدأ عندها أغاني معينة محبذة إما أغاني الجنوب مثلا وناس الجنوب عندهم لون محبذ نتاعهم الشمال كيف كيف يعني لازم أنا نحييك الجهة اللي نمشي لها بغنية ولا زوز ولا حتى ثلاثة من
0: الجهة اللي انت موجودة فيها. اي بتبيعها تجاربك الفنية متعددة اكيد ومتنوعة يعني في الاعمال الاعمال الخاصة بيك درة ربما اقرب الاعمال نعرف هي اعمالك الكلها وتحبها الكلها ولكن نتصور فما اعمال اقرب لك يمكن من اعمال اخرى.
1: والله قلبي مشتاق صراحة اغنية انا الحمد لله فرحانة اللي هي قاعد في ذاكرة الناس ومعتزة بها برشا من أقرب الأغنيات لي وبرشا عندي حاجة تخلينا هكا يمسوني.
0: فهمتك.
1: وغدار الأخرى
0: أي جايينها بعد شوية أكيد اللي يعرف درة عن قرب يعرف أنها دائمة التفاؤل ودائمة الابتسامة ويعني كلماتك ربما وأغانيك فيها هذا هل هذا هو جزء من من من شخصيتك اللي تحملها درة؟
1: اي بتبيع انا من
0: يعني انت كي تختار الكلمه
1: اي على طبيعتي
0: فهمتك معناتها كي تختار انت الاغاني اللي مش تغنيهم تحسهم هما معناها يحكيوا عليك قراب منك ربما مش حتى يحكيوا عليك تحسها قريبه منك الكلمه هذيك النغمه هذيك تحسها انها هي متنجم تكون الا الدره مش لحد اخر.
1: اي قراب اللي بتبيعها ويحكيوا على حياتي في فترة ما أنا ما نقصدهمش وجاو قد قدما جاو على حاجات أسهم ملقري اللي هما حاضرين عندهم سنوات أما كيف يعني لقيتهم الغنايات نلقاهم نفس يعبروا علي معنا.
0: فهمتك. أي الجديد اللي خلينا توا نحكيه عليه إن شاء الله يا ربي بيه تكون موجودة في برشا محطات فنية صيفة 2026 وأعمال جديدة هي في الفترة الأخيرة احنا عندنا برشا ما تقابلناش في لقاءات وحوارات إذاعية لكن آخر حاجة جديدة إلى حد الآن ومفهم برشا حاجات حلوين مش نرجع ونسمع مع بعضنا أكيد خلينا نحكيه الساعة على غدار اللي عمرها تقريبا قديش عمر 10 ايام 15 يوم
1: ممكن اكيد لا لا اكثر شويه
0: اكثر شويه
1: ثلاثة جمعات
0: اي مازالت حديثة الولادة حاجة جديدة نحكي ساعة على ظروف الأغنية هذه كواليسها الكلمات والألحان والتوزيع وكيفاش اخترتها الأغنية در.
1: والله تقابلت انا واحمد المجري الملحن الجميل تقابلنا في إدارة وأحمد احنا حكينا عندها سنوات على تعامل وما واتتش الصدفة فكي تقابلنا سمعني غدار ما خيب طبعك والغدر فيك طبيعة عجبتني ما شدتش روحي ما نجمتش ما نغنيهاش بك الروح لحلوة اللي لحن بيها هو وعلى طول يعني مشينا ديريكت للموزع نزار عبد القادر نوجه له تحيه
0: لصديقنا نزار اكيد
1: واتصلنا بحسين ميلود العازف الناي الممتاز على الاخر حتى هو ما قصرش في العزف وبكل حب وبكل يعني غرام نفذنا الاغنيه بكل محبه.
0: اي حسيتك فرحانه بها برشا الاغنيه هذيك.
1: ايه والحمد لله لقات برشا تفاعل على الفيسبوك وانا شفت برشا بارتاج وبرشا يعني تفاعل من الناس.
0: حتى الحضور الإعلامي كان جميل كيفش قدمتها وغنيتها. وإحنا سعداء ليلى باش نسمعوها مع بعضنا أكيد مع درة. نسمع الأغنية أكيد درة نعود نرجع لك باش نحكي في أكثر تفاصيل ربما في غدار واللي سبقت كذلك غدار. تفضل متاح.

0: غدار مخيب تبعك غنيت دورة بشير، هذا جديدها احنا نسمعوها اليوم لأول مرة على موجاتنا. جديد إن شاء الله اللي تكون به دورة حاضرة في مهرجانات السنة صيف 2026 وغيرها من الأعمال اللي في رصيدها. غدار الكلمة كبيرة برشا درة، والاختيار متاع الأغاني ساعات نحسك غنية تجاوب بها على أغنية أخرى، هما لما حالة ما بيناتهم فما إنتاج آخر، لكن آخر مرة حكيت أنا وياك يظهر لي آخر معناها عمل استضفتك فيه هو شقلابة من شقلابة الغدار، هل السوداوية هذه في الاختيارات علاش؟
1: شقلابة شقلابة عندها
0: أمرها حلوة شقلابة.
1: شقلابة عملت المسرار،
0: عملت المسرار
1: سيدي نقول لك كان نسيت، عملت صحاك الشور بريز، عملت اللي وجعني
0: لطف عليك، يا ريت اللي وجعني تقرب لهم شويه زاد حتى هي راك العناوين الكلها تحس هكا فيها وجيعه فيها. مش اختيار منك ولا جيت بطبيعتها؟

0: أو الكلمات رائعة
1: أي حلوة.
0: وموضوع الساعة الغدر الغدار
1: بالطبيعة أكيد
0: فيها جرأة قوية أي. الكلمات
1: أي أي
0: فيها جرأة وكجرأة المستحبة مش كل جرأة اللي مش كل كلام الجارحة الجرأة العادية لأي عبد ينجم يقول الكلام هذيك.
1: كيفاش قبلها الجمهور؟ كيفاش قدمتها للناس؟ كيفاش قبلوها؟ يعني رجع الصدى وردود الأفعال كيفاش كانت؟ كيفاش تابعتها؟
0: والله عجبتها من الناس كل واحد يبرتاجي فيها على الميرو نتاعو كل واحد يحكي على قصة وعجبتهم
1: فكرته كل واحد فكرته
0: فيها عجبتهم والله
1: أي أي أي
0: هي أبطار كلمات الروح اللحن نتاعها حلوة الروح
1: أي صحيح
0: يعني اللحن
1: الإيقاع يغطي على كل شيء حلو
0: مش كل الجمل الطويلة ولا كل اللحن الكبير ولا أما لكن اللحن تحسه مليان وضامر وخفيف
1: بالضبط معناها المعنى قوي ولكن الإيقاع خفيف يخففها برشا ويخليها خفيفة تتسمع في كل وقت معنى تنجد تسمعها في أي وقت بالضبط أي ماهيش ما معناها كما قلت من الأول ماهيش كل معناها بالمعنى
0: مش دسمة طويلة
1: مش مقلقة مش مقلقة
0: ولكن
1: خفيفة خفيفة أي خفيفة غدار والغدر تبعك أي أنا نحب نرجع معاك الشقلابة خاطر تذكر درة يظهر لي أول استضافة وحكينا على شقلابة وبعثت لي الأغنية وسمعتها وكنت معايا يظهر لي أول مرة كان ما خلتنيش الذاكرة وعجبتني برشا الأغنية لكن حبيت نسأل علاش ما معناها صداها ما كانش بالحجم اللي كنا ننتظروه رغم أنها حلوة وإيقاعها زادة هي جميل
0: هي مش متاعي شقلابة أنا عودتها
1: إيه عودتها عملت لها فيرسيون جديدة وعودتها
0: أعطاها لي اللي لحنها وكتبها أعطاها لي الشاعر والله للأسف أنا ما نستحضرش
1: أي ميسيج
0: اسمه سلامي يعني فهمتني أما أغنية حلوة ما أنا ما
1: عودتها
0: أما كان غنيها للناس يحبوها
1: أي حلوة حلوة الأغنية
0: نغنيها للناس تمسهم يعني نغنيها في المباشر واللايف يحبوها العباد
1: ما خممتش تصورها نعرف أنه عندك تبارك الله ديما يظهر لي أغانيك الكل مصورتهم درة على طريقة الفيديو كليب مقلة ولا در ما صورتش
0: أما أنا ما نجمش نصور أغنية غيري يعني شقلابة أغنية غيري
1: أي ما أنت مش خذيتها
0: اخذيتها ولكن ديما انا نحترم اللي غناها قبلي مهما كان
1: فهمتك
0: ما صورت هالشيء ها صورت ليك مده الاخرانيه ليك
1: أي.
0: مده
1: شو اسمها بعد شويه اكيد ليك مده اي حتى انت ليك مده علينا شو اسمها شو اسمها بعد شويه اي وخليني قبل ما نمشي ليك مده عملي واللي يظهر لي في الصيف وصحح لي كان المعلومه غلطه عملت زادة بوليميك هكا في الوسط الموسيقي الفني ولكن بوليميك جميل معناها يعني ما فيش برشا مشاكل وعرك ومعروك ولكن غنيه فيقت بها برشا ناس كانت نسيتها هي اكيد من التراث حرك تاجينك خلينا نحكي بربي عليها شويه الاغنيه
0: اللي عندها 3 سنين تقريبا كيكا من 4 سنين
1: اي حبيت تفيق ولا كيفاش الحكايه
0: فدلك
1: فدليكا اي هي من التراث الاغنيه مش اغنيتك التراث عملت لها زيدات
0: وقت تعرضت للنقد لذا ونقد
1: صعب ما نقد انت مش غنيتك بمعناها انت فقط عملت لها اعاده وكهو اما والله شفت دره وشفت برشا تعليق معناها بقطع النظر على الكلمات اللي هي قوية شوية لكن برشا يكتبوا ويبرروا هما في مكانك يقولوا راي هذيك راي مش غنيتها راي غني من التراث وبالعكس راي محلاها وروح درة خفيفة فيها محلاها ومعناها كما برشا ناس كنقدوا كما برشا ناس حبوها الغنية أما نعرفش أنت شو جاك في بالك أنت مش خذيتها
0: الأغنية دي أنا سمعتها في على الفيسبوك واليوتيوب سمعت نساء وبناتي يفدلكوا بيها ويغنوا فيها في العروسات معناها

0: غني وفيها وهي ذامرة غنية ذامرة غنية نحكو فأنا من الأول خرجت كيف عرضوها علي شركة الإنتاج شنية هذه حركة تزينك وهناك لحماتي والبساطة هذه قلت المستهدو
1: شكشوك
0: هذه الدعاء هذايا سيبوني
1: وبعد كيفاش قبلتها؟
0: بالسيف عديتها بالسيف حسيلو قنعوني قالوا لي راهي ذامرة والله راهي ذامرة هم يغنيوا فيها وفي يدلكوا بها العبيد وغنيت أنا عجبتني الموسيقى متاحة هي موسيقتها ذامرة وخفيفة محلاها
1: أما رأوا في بالك معناها نحن في, في في في تاريخنا يمكن الموسيقي والفن عندنا برشا النوعية هذه متاع الدعاء في الغنيرة معناها مش ما جبتش حاجة جديدة أنت معناها
0: أما الناس لموا علي لموا علي برشا قالوا لي أنت يعني فنانة اللي غنيت لنا قلبي مشتاق
1: ميسيرش التنوع مطلوب
0: يصدر منك كلام السعيد هذا وعينك ما ترى النور في التعليق السيئة
1: نتصورك عشتها فترة صعيبة شوية وقت خرجت الغنية ذيك
0: والله ليه ما خطر يعني هما يعرفوا اللي أنا نفضلك ما يسي
1: أكيد
0: مش جبتها من راسي مش غنية الخاصة غنية بتاعت وراس
1: فهمتك
0: وكن غنيها في اللي فيستيفال يغنيوها العبيد ويسيخوا بها
1: اي ومطلوبه توا كي تمشي في المهرجانات يطلبوها
0: انا غير نقول حرك تزينك بمارين وهم يكملوا البيت
1: قص البطاطا في شطرين احنا قبيل حكينا زاده في اغنيه اخرى حتى هي حلوه لك مده خلينا نسمعوها مع بعضنا نرجع نحكيوا عليها ابقى معايا دورة تفضل

0: ليك مدة غنيت درة بشير لموجاتنا ليلى. هذه الأغنية تقريبا سنة الفرطة درة.
1: أي
0: سنة الفرطة حتى تسمى ما هيش يعني ما هيش كبيرة برشة في العمر. ما بينها هي سيف عمناول. بعدها هي ما عملت مسرار وبعد غدارة.
1: لا المسرار قبل. بعد هي عملت صحاك الشور بريز
0: اي صحاك الشور وهذيك زيدة شوية هكا كاينك معناها تهجمت عليها شوية تبعت اخبارك انا من بعيد شوية.
1: لا هو الناس ما تسكتش بتبعتها انا نجحت وحبوها العبيد برشا
0: وسموها
1: العبيد بصوت
0: أكيد أكيد أكيد.
1: أما التنبير لابد منه.
0: هذا كما ما ينجمش يغيب ديما موجود وخاصة واحد كيبدأ يبدأ معناها يبحث ديما في حال ويكون ديما في حالة عطاء ويخدم الكل أكيد ما فما ناس اللي غالب ما تنجمش تخلي العباد تخدم على روحها.
1: أما ما فهمتش علاش الجمهور علاش الجمهور ديما يقلل من الفنان التونسي. علاش مثلا صحاك شو غناها فضل شاكر مثلا كان غنيتها مثلا فنانة يعني مصرية ولا لبنانية ما عندهاش أصلا صوت
0: اي رام قالوا الله
1: والله
0: ايوه
1: ايوه وكي غنيتها انا برشا قبلوها اما برشا يقولوا غنيتها بصوت مزود انا مفرت كواه معناها كلام
0: اي اي اما انا اللي قلقني اكثر
1: فنان توسي معناها غريب معناها
0: بتبيع
1: حاجات مفهومة هذية معناها علاش التقليل من الفنان التونسي وقيمة الفنان التونسي احنا في تونس أصوات يعني احنا حتى عبد نعرف حتى واحدة تخدم في بارفمري ولا في فارماسي ولا متغني خير من الفنانين لبنان ولا البرة بالحق فأنا عندي لوم على بعض الناس اللي نعرفش يقلوا من فنان التونسي الحق
0: وهي خاصة توجع أكثر لما تكون من خليني نقول معناها بصراحة من زميل في الميدان لما يحاربك زميل في الميدان وانت شنو المشكل وقت اللي انت عملت الاعاده نتاع صحاك شو مثلا طريقتك انت باسلوبك انت
1: غيره غيره
0: اي هذيك اللي توجع
1: ثاني غني ما حبيتش نغني له ولا حب اعمل لك تعليق انا بالنسبه لي وقت ندخل كوزين ونغسل دوزوز احنا نبدا عامل جو ما نحسوش خاطر انا حفظت الحاجات هذيا كلها فما ناس عندهم مرض يعني ما يحبوكش كلية
0: للأسف
1: تنجح ما يحبوكش تقدم وما
0: للأسف رسالتك اليوم درة اللي معناها من خلالها هي معناها تحب توصلها للجمهور معناها من خلال الموسيقى بيان سور اللي انت تقدمها والفن اللي انت تقدمه اليوم جمهورك شنو هي رسالتك؟
1: والله شو نقول لك نتمنى لهم استماعا طيبا ونتمنى لهم يعني أتمنى تعجبهم أغانية لأنه فيها كل مجهودي
0: أي وأكيد أكيد كل فنان عنده رسالة أكيد عنده يعني اختار طريق يحب يمشيه عنده هدف يعني اللي حبيت نقصه أنا رسالتك معناها اللي تسعى لإيصالها من خلال موسيقاك وين تحب توصل بالضبط شو تحب تعمل بالضبط
1: والله أنا محب نوصل صوتي برشا مواضيع وبرشا أغنيات وكلمات نعبر على روحي ونعبر على غيري هذا هو أنا ما عندي ما نطلب من الناس إلا أنه نتمنى أنه يعني صوتي يمسهم ويحبوا يسمعوا أغنياتي
0: ما خممتش درة في نهار أنك تنوع تجربتك التونسية هكا ومعنيها وتضيف عليها شوية ربما إنتاج مصري سوري لبناني ليبي حاجة من نوع هذية
1: انا غنيت المصري وغنيت ليبي لكن انا
0: لا حاجات خاصه بيك انت نقصد معنى انتاج خاص ليك انت
1: اي والله غنيت عاش مسمع صوتك ليبيه خاصه بيا وغنيت توبه مصريه خاصه بيا ووصلت لعباد وسمعوها اما احنا في تونس يعني احنا ما لرزمهم يعني في تونس ما يقبلوا من الفنان التونسي كان الفزاني الاكثريه معناها شيء اسف بالحق حاجه قليل يقبلوا من الفنان التونسي الغنياتك الرومانتيك ولا ما نعرفش كيفاش يعني يقبلوا من الفنان الشرقي اكثر منه الفنان التونسي ديما الايقاع وديما
0: فهمتك. احنا على ابواب مش على ابواب, احنا دخلنا فصل الصيف لكن على ابواب اكيد المهرجانات تقريبا ان شاء الله, ومن فتره اتفتحت معناها استقبال مشاريع الفنيه للفنانين التوانسه مشاريعهم اللي يكونوا حاضرين بها في المهرجانات. شنو برنامجك السنه؟ شنو قدمت مشروعك؟ طلبت باش تكون حاضر ان شاء الله في مهرجانات السنه؟
1: قدمت مشروعي بيانسيو إن شاء الله نكون متواجدة في برشا ولايات, وأول حفلة عندي في ولاية منوبة لو 17 جوان افتتاح تظاهرة عيش فن.
0: اي جيد,
1: وكهول بقية تأتي
0: إن شاء الله إن شاء الله. معناها تقديمك ربما للمشاريع الفنية معناها هل أنه فما مشروع فني تشتغل عليه, وإلا هي سهرات وإنتاجاتك معناها الخاصة بيك, ربما إضافة بعض الأغاني كما قلت أنت اللي تحيي بهم كل جهة تمشي لما أنك معناها تحاول أنك تحضر مشروع معناها كامل متكامل موسيقي تكون حاضرة به في المهرجانات؟
1: والله يا أنا حبش نتفلسف ياسر, أنا مشروعي إني نوصل الأغنياتي للناس والناس تتفاعل معاه, هذا هو يعني إنتاجي الخاص ونوصله للناس كهو, ما عنديش حاجة أخرى, هذا كمشروعي أنا.
0: فهمتك. أغاني درة ويمكن شوية أغاني تتحي بهم جماهيرها في مختلف جهات تونس وفقط, أما معناه ما جيش البالك تو, خاصة في الفترة الأخيرة ولينا نشوف برشا فنانين يخدموا على مشاريع فنية معناها مش فقط تغنى, اليوم يسحبوهم حتى رقصين على المسرح, تكون فما كوريغرافيا, تكون يعني هذا اللي حبيت نقصه أنا, معناه حبيت تتجه للمشاريع الفنية وإلا تحب تبقى محافظة على نفس معناه حضورك على المسرح؟
1: هي ديما راهي ديما يعني العنصر الأساسي في أي حفلة هو الإنتاج الخاص, العنصر الأساسي أي. في أي حفلة هذيك مكملات هذيك مكملات إن شاء الله بروسيلمون نعمل بروجي هكيك.
0: أي أما أنت معناه عندك الفكرة في بالك؟
1: عندي الفكرة.
0: أي فهمتك,
1: عندي الفكرة.
0: أي خطر هذي حسيناه أنه اتجاه برشا فنانين في في الفترات الأخيرة معناها ولا الاشتغال على مشاريع فنية مش فقط حفلات تقديم أغاني فقط, هذا اللي حبيت
1: نقول. شو ذيك شو اللي هو من توا تاغي على المشهد الفني وكل شيء, برشا ناس يحبوا يدخلوه. أما أنا حتى كان دخلت الاسبكتاكل نتاعي كنت طريقة يعني ما يكونش الرقص والواحد عنصر أساسي في الأغنية نتاعي, حب أغنياتي هي اللي
0: لا هو حضورك أكيد وأغانيك هي اللي هو العنصر الأساسي بالطبيعة, الآخر الكل تزيين معناها للعمل ولا للسهرة ولا للمشروع ولا اللي تحب أنت أكيد.
1: إيه علاش ليه طبعا علاش ليه
0: إن شاء الله إن شاء الله علاش ليه في المستقبل. خلي لك كلمة الختام درة, ومرة أخرى مبروك الجديد طبعا غدار اللي سمعناهم بكر شوية, إن شاء الله يا ربي نسمعوها في برشا محطات إذاعية وتلفزيونية في تونس, إن شاء الله نسمعوا الأغنية التونسية حاضرة بامتياز في كل وسائل الإعلام التونسية, وإن شاء الله زادة نشوفوك حاضرة في المهرجانات الصيفية في برشا ولايات الجمهورية التونسية بالطبيعة. كلمة الختام تفضل دور.
1: عايشك نشكرك على المصافحة الجميلة الرائعة,
0: نورني.
1: تحية ليك وتحية لكلماتك الرقيقة.
0: عايشك فضلك
1: إذاعة التطوين وكيف المستمعين, ونتمنى لهم ليلة سعيدة واستماع طيب.
0: يعيشك ربي فضلك, شكرا ليك أنك كنت حاضرة معنا الليلة رغم أنه خذيناك مباشرة بعد إحيائك لحفل ولكن كنت معنا, يعطيك ألف صحة, شكرا ليك درة, كل التوفيق إن شاء الله ليك والنجاح, ونشوفك إن شاء الله في الأيامات القادمة, ونشوفك إن شاء الله صيفة السنة في مهرجاناتنا التونسية. يا خب خاطرك شكرا ليك وليلتك زينة, يعطيك الصحة, شكرا ليك. وصلنا لنهاية سهرتنا معكم مستمعينا الكرام, شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة, إن شاء الله أنسناكم وإن شاء الله قضيتوا معنا سهرة رائقة. أجمل تحيات مفتاح الخبير في الإخراج الفني فيصل شوشين من قاعة الهاتف ليلى بعجيلة, كنت معكم من أمام الميكروفون, تبقوا على خير.

وبدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام وهنا واجمل الاحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام.

0: أصبح بخير وأماني وطيب الأوقات. صغت لك أحلى الأغاني وعذب النغمات. تصبح بخير وأماني وطيب الأوقات.
1: ليلى مع الموسيقى.

0: أين مع الموسيقى؟ إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة.

0: سلطينة
1: والخال عن بعد سمعنا حس حس نبيانو
2: سلطينة
3: قالوا سيلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: سلطينة.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة
1: سلطينة
0: سلطينة.
2: المكان اليمن القديم.
0: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
2: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
0: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 28.
2: هرب السميفع وأشوع يا أبي، هرب الجبان ولم نعثر له على أثر، حتى زوجته وولده اختفيا من القلعة.
3: السميفع لم يهرب يا جدن، السميفع غدر بنا ولجأ إلى جيش العدو، لعله الآن يدلهم على معاقلنا وحصوننا.
2: كيف غدر بك أمين أسرارك يا أبي؟ كيف؟ إنني لا أكاد أصدق ما يجري.
3: ثقتي به زينت له سبل الغدر والخيانة.
2: فما العمل الآن يا أبي؟ ما العمل وجيش الحبشة وطأ أرضنا وتجهز لحربنا؟
3: اللعنة على السميفع أشوع، اللعنة، لقد عرف كيف يطعنني في الظهر. غزو الأحباش لأرض هميار كان يطبخ على نار هادئة منذ سنين، ذاك الخائن وفر لهم كل ظروف الانتصار.
2: حتى أنت أيضا أخطأت عندما أحرقت أهلنا في نجران يا أبي، الأحباش كانوا يتصيدون فرصة كهذه.
3: لا تنخدع يا ولدي، الأحباش والروم لم يأتوا ليثأروا لنصارى نجران، إنما الثأر ذريعة لاحتلال أرضنا لا غير.
2: قل لي ماذا نفعل الآن يا مولاي، قل لي ماذا نفعل.
3: سندافع عن ملكنا وأرضنا يا ذا جدن.
2: كيف وموازين القوى غير متكافئة يا مولاي؟ كيف
3: سنأخذ معنا من والانا من الرجال، وسنقف أمام جيش الحبشة وصدورنا عارية؟ لابد أن يعلم النجاشي أن بأرض العرب رجالا لا يهابون الموت. لابد أن يعلم الأعداء أننا نحب الموت كما هم يحبون الحياة.
4: لا تخش على هذه الأرض يا ذا نواس، فالعدو مهما عدا سيصلب يوما على أسوارها. عليك إذن أيها الملك أن تستدرج هؤلاء الحبش إلى حرب طويلة الأمد، إنهم يفوقون جيشنا عدة وعددا، فهم مستعدون للحرب ونحن كنا عن الحرب غافلين. لذلك يا ذا نواس أجدر بك أن تقود عدوك إلى حتفه بالصبر والجلد. أمهلهم شهورا معدودة وسترى كيف يذبحون واحدا واحدا بخناجر عربية أصيلة. قبائل العرب لن ترضى بوجود الأغراب على أرضها يا ذا نواس، ثق من ذلك أيها الملك، ودع الخونة والأعداء يحتفلون بانتصار موهوم. دعهم يطربون بانتشاء خلب، وإن غدا لناظره لقريب.
2: أبي أبي أبي،
3: ما وراءك يا ذا جدن؟
2: وصل من العدو رسول إليك يا أبي.
3: من أرسله؟ النجاشي؟
2: بل قائد الجيش الحبشي أبرهة وأرياط، وقد تركناه بعيدا عنك خشية الغدر يا مولاي.
3: وماذا يريد؟
2: ماذا يريد؟ يطلبون منك الاستسلام يا أبي.
3: أغبياء هؤلاء الحبش يا ذا جدن، أغبياء. ألم أقل لك إنهم يحبون الحياة حبنا للموت؟
2: فهل نقتله إذن يا أبي؟
3: العرب لا يقتلون الرسل يا ذا جدن. هيا قل له أخبر قائديك أن ذا نواس لن يسلم لهم أرض أجداده ولن يستسلم ولو اجتمعت عليه الروم والحبش والفرس.
2: ولكن يا أبي،
3: لا تخشى شيئا يا ولدي، لا يخيفنك جيشهم الجرار، واعلم أننا في النهاية منتصرون، لكن أمهل الأعداء، أمهلهم قليلا، فقريبا تهدر الرمال وتهب العاصفة وتبتلعهم صحراؤنا برمالها المتحركة. فهيا أيها الرجال، هيا إلى صحراء

أنا شق في نصر الحلفاء ونصرك يا سميفع. أنصار ذي نواس لن يحرك لجيش الحبشة ساكنة، إنهم يسقطون صرعا واحدة والآخر. يا لهم من أغبياء، يقدمون حياتهم وفاء لملك لا يستأهل الوفاء. كل ما أتمناه الآن أن يطيعني أبرهة وأرياض ونسحف إلى قلعة المملكة. أريد أن أطمئن على تيماء وعلى ولد جوهرة. أخشى أن يكون ذو نواس قد كشف مخبأهم. فمتى ستنتهي هذه المناوشات الباردة ونعلن انتصارنا العظيم؟

0: رجالك بارعي القتال أيها القائد أرياط. أجدد لك ولكل جيش الحبشة مباركة انتصاركم ومساعدتكم لنا.
1: شكرا لك يا سميفة، أنت صديق وفي.
2: حسبت أننا سنلاقي جيشا كبيرا، لكن يبدو أن العرب يخشون الموت بسيوف حبشية يا سميفة.
0: العرب يا أبرهة يحبون الحياة، نقمتهم على الملك الجائر ذي نواس جعلتهم لا يرفعون سيوفهم أمامكم أيها القائد.
1: هل رأى أحدكم ذي نواس في ساحة المعركة؟
0: أجل يا أرياط، لقد رأيته وإلى جانبه ولده ذو جدن.
1: فأين هي جثته إذن؟ إننا لم نعثر عليها.
2: وماذا تريد أن تفعل بجثته يا أرياط؟ هل سترسلها لمولاي الملك المعظم نجاشي الحبشة؟
1: كلا كلا يا أبرهة، لكن ليطمئن قلبي.
2: قلبك يا أرياط سيتحول إلى قطعة لحم لا حياة فيها. أيامك باتت معدودة، فبعد أن أنهيت الحرب مع هؤلاء العرب أبرهة سيبدأ حربه معك أيها القائد المغرور.

0: جسمك ما عاد يحتمل الجوع والعطش يا ضمضم، خارت قواك أيها المسكين. هذه البئر هي قبرك الأبدي، قتلتك تيماء يا ضمضم، كدت لك تلك الأفعى وأرسلتك إلى هذا القبر القسي. لكن لماذا أيتها الآلهة، لماذا تآمرت تيماء علي؟ لماذا دبرت لقتلي؟
1: أوه، لماذا أيتها الآلهة، لماذا؟
2: أنا من هنا أيها الرجال.
3: أنا أقول لكم إن الطريق آمنة.
1: كأنني في حلم، إنني لا أصدق ما أسمع. هيا يا ضمضم، يبدو أنها فرصتك الأخيرة.
2: أنتم أيها الرجال أخرجوني من هنا، أنا في البئر. أيها المارون بهذا الخلا أخرجوني من هنا، أخرجوني، أخرجوني.

0: ألم نقترب بعد من القلعة يا سميفع؟
1: بلى أيها القائد أرياد، مسير ساعة ويبدو لنا سور القلعة العظيم.
2: ألا تخشى أن نلاقي بعض المحاربين على تخوم القلعة يا سميفع؟
1: كلا كلا يا أبرهة، بعد أن اختفى ذرواس وذريته أعدكم أن تلقوا الناس يرمونكم بالورود ويستقبلونكم بالزغاريت والأهازيش.
0: بلادكم جميلة يا سميفع. انظر يا أبرهة، انظر إلى الخضرة على أعلى الجبال، انظر هناك إلى ذاك السد ما أعظمه. لقد أصاب مولاي الملك المعظم عندما فكر بأرضكم يا رجل.
1: أرضنا هي أرضكم أيها القائد أرياد، وخيراتنا هي خيراتكم، فمن كان يحول دون صداقاتنا ولا ومضى دون رجعة.
3: لم أكن أحسب أن أرض حمير بهذا الجمال وهذا البهاء.
1: اطمئنوا يا سادة، حمير ستصبح أكبر حليف للحبشة وللروم. سأؤمن طريق العطور لقوافلكم التجارية، وسأزرع أمامكم الورود حيثما حللتم بأرض مملكتنا الشاسعة. سنشكل معا قوة ضاربة أمام الفرس أيها القائد أرياد.
0: وكم ستهديني من جارية عربية يا سميفة؟ اثنتين أم ثلاثا؟
1: سأهديك 10 جاريات حسنوات، بل 100 إن شئت، أو إن شئت 1000 من حسان العرب الفاتنات أيها القائد أرياد.
0: 1000 جارية يا رجل؟
1: أجل.
0: وهل تظنني زير نساء كما تقولون؟
3: لماذا تسأل عن الجواري أرياد؟ لماذا وأنت تعرف أن جرحي لم يندمل بعد؟ كأني به يريدني أن أتذكر حبيبة، فهل تحسبني نسيتها أيها المغرور حتى أتذكرها؟

والصدى يسخر منك. الموت يناديك. الموت يناديك يا ضمضم، يناجيك، يبتسم لك، تحزنه ويحزنك.

0: اقترب، تعال إلي يا عرش حمير، اقترب اقترب، أضمك يا عرش وتضمني. انظر انظر يا أبرهة، انظر أيها القائد أرياض، العرش يبتسم لي، يناديني، أناجيه ويناجيني.
1: يا لفرحتك يا سميفة، يا للهفتك على عرشك أيها الملك.
0: ملك ملك، قلت ملك أيها القائد أرياض.
1: أجل يا مولاي السميفة، أنت الآن الملك.
0: كم هو جميل ورائع أن أسمع منك كلمة ملك يا أرياض. كم هو جميل أن يناديني الناس يا مولاي، إنها سعادة لا توصف، أليس كذلك يا أبرهة؟
2: أجل أجل، إن مولاي الملك المعظم يفي دائما بما يعد. اليوم تجلس على عرش بلادكم يا مولاي السميفة، فهنيئا لك ولبلاد العرب بملكك وعرشك.
0: لن أنسى فضل النجاشي المعظم يا أبرهة، لن أنسى فضله ما حييت، وأعده وأعدكم جميعا بالولاء التام والطاعة والمشورة وحسن الجوار. إنه ليوم مشهود يا سادة، يوم ليس من الدهر، فأين هيتي مال ترى عظمة زوجها؟ أين ولد جوهر ليرى ما أعددت له من بعدي؟ أيها الحراس، أيها الحراس، إلي بتيماء، إلي بالأمير، إلي بأمير الأمراء وفارس الفرسان ولي العهد جوهره.

0: الوقت صار مناسبا يا أبرهة لتسأل لنفسك من ذاك الغادر أرياض. هذا الجيش العظيم لن يقوده بعد اليوم قائدان. هذا الجيش لن يأتمر إلا بإمرتك أنت يا أبرهة. علي أن أستعين بغلامي عتودة وأتخلص من أرياض. أجل أجل يا أبرهة، الغلام عتودة قوي ومطيع، سأناديه وأشرح له كل شيء.
1: يا عتودة، أنت يا غلام.
2: لماذا أتيت بي إلى هنا يا أبرهة؟ أين هم الجنود المرضى؟ تكلم يا هذا، لماذا طلبتني؟
0: طلبتك يا أرياط لأذكرك بذاك اليوم الذي طلبت فيه من حبيبة أن تدس لي السم.
2: ماذا تقول يا أبرهة؟ كأني أرى الشر في عينيك.
0: هل سترى سيفي هذا؟ سيهتلك صدرك أيها الغادر.
3: تعقل يا أبرهة، الملك المعظم سيقتلك لو مسستني بسوء.
0: هيا جرد سيفك إن كنت رجلا يا أرياض.
2: افق عيني هذا اليربو بحربتك يا أرياض. هيا خذ.
4: أي إلي يا عدودة، إلي يا عدودة.
5: أنا له يا سيدي، أنا له. خذ
2: أي
5: خذ
2: أي. قتلني غلامك أيها اليربوع الغادر، قتلني.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
2: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات ذو جدن صابر ساسي، ذو نواس منصف لوكيل، أرياط محمد الكراي، أبرهة أنور المجادي، السميفع محمد اليانجي، ضمضم منير عوة، عتودة شريف الخليفي. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحش قاسم. الهندسة الفنية مديحة بن صالح.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله تشملكم.

0: كنتم.
1: في إطلالة همساتنا نحييكم،
0: نصحبكم في صبحكم بهمسات ندية.
1: إذن لنبدأ يومنا معا،
0: وعلى صهوة الصبح
1: نمتطي همس الكلام.
0: همسة الحكيم.
1: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه،
0: فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه.
1: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. هل قرأت المقالة التي كتبت؟
0: إبداع إبداع يا عزيزي إبداع.
1: ليست إبداعا، إنه موضوع عادي في قضية نصادفها يوميا في هذه الحياة،
0: لكنك أبدعت في طرحها.
1: هل تعرفين ما هو الإبداع أيتها الغالية؟
0: طبعا الإبداع هو أن تحسن الاختيار.
1: نعم، الإبداع هو أن تخترعي شيئا لم يسبق أحد في اختراعه، والمبدع هو المنشئ أو المحدث الذي لم يسبق أحد.
0: الإبداع هو إنتاج عقلي مفيد ومقبول اجتماعيا،
1: ومن شروطه يجب أن يكون جديدا وأصيلا ويحل مشكلة ما.
0: من صور الإبداع أن ترى ما لا يراه الآخرون، وأن ترى المألوفة بطريقة غير مألوفة.
1: إنه الطاقة المدهشة لفهم واقعين منفصلين والعمل على انتزاع ومضة من وضعهما جنبا إلى جنب.
0: الإبداع هو تنظيم الأفكار وعرضها في بناء جديد انطلاقا من عناصر موجودة.
1: هو طاقة عقلية هائلة، فطرية في أساسها، اجتماعية في نمائها، مجتمعية في انتمائها.
0: هو القدرة على حل المشكلات بأساليب جديدة.
1: الإبداع هو حالة عقلية بشرية تنحو لإيجاد أفكار غاية في الجدة والتفرد.
0: وللإبداع مكونات أساسية أربعة، هي العمل الإبداعي، العملية الإبداعية، الشخص المبدع، الموقف الإبداعي.
1: الإبداع يمر بعدد من المراحل، منها
0: الإعداد، وهي مرحلة جمع المعلومات،
1: مرحلة الكمون وهي تمثل المعلومات وتوليفها شعوريا أو لا شعوريا،
0: مرحلة الإشراق وهي مرحلة خروج شرارة الإبداع وبدء الإبداع،
1: التحقيق والتنفيذ.
0: ها، إذن أنت مبدع يا عزيزي.
1: لست إلا كاتبا يكتب مقالات أسبوعية،
0: لكنك تبدع في إعدادها وإخراجها بصورة مميزة.
1: شكرا للطفك ومجاملتك.
0: لست أجامل، في مواقع التواصل الاجتماعي تجد كلمة مبدع وإبداع كثيرا.
1: تلك المواقع ليست مقياسا دقيقا للثقافة والفهم، يختلط فيها أهل الفكر بعامة الناس، بعضهم لا يفهم معنى كلمة إبداع.
0: إذن هيا بنا نستعرض إبداعا حقيقيا بعد الفاصل. الموعد الضائع.
1: المبدع طاهر زمخشري.
0: قد أضعنا موعد اللقيا فضعنا، أترى نحظى به إما رجعنا. يا ربيع الحب قد جد الهوى ودعانا، فسمعنا وأطعنا.
1: أين لا أين فقد هب الأسى، ورمانا بالعوادي ففجعنا. أنت في كف ضياع راعب، وأنا ألهث منه ما جزعنا. أملا أن سنحيا بالمنى، وسنجني الخير مما قد زرعنا.
0: وشراع الحب في بحر الأسى يقطع الشوط على عهد قطعنا، والمجاديف التي نشدو بها سوف لا ترجع إلا ما أذعنا.
1: إننا في الحب نفني أنفسا، فإذا قدر أن ما اجتمعنا فالهوى يبقى على حالته، كلما غرد بالذكر استمعنا، واقتطعنا وردة أكمامها لم تزل تحفظ عنا ما أضعنا.
0: غدا موعدنا إذا ما النور لاح،
1: نهمس في أذن الصباح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن يكلل يومكم بالخير والفلاح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

شلون انا شلون انا شلون انا شلون انا شلون انا اسمر انا والله ابيض انا.

الحين أشكيك لمين يا زمان وانت مالك صاحب وصاحب

0: تطاوين
1: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من أصحاب البديعيات والفصل بين القصائد المدحية التي جاءت على نهج البردة للبوسيري والقصائد البديعية التي جاءت على نسق مختلف في القافية والتطريز البياني من قريب شعراء البديعيات، كان هذا موضوع حلقة من برنامجنا بعد أن قدمنا الشعراء الذين يمثلون نمطي الكتابة الإبداعية في مدح خير البرية. كما أشرنا إلى أن العديد من الشعراء ممن تأثروا بالبردة قد طوروا أساليبهم الشعرية وانصرفوا إلى نظم البديعيات، ومنهم ابن جابر الأندلسي وصفي الدين الحلي والإمام الشيباني الشافعي وغيرهم، على أن هذا الإشعار الأدبي والفني في الصياغة والتصوير السردي والقافية شمل أيضا طائفة أخرى من شعراء البديعيات الذين ناهز عددهم 40 شاعرا بديعيا. أشرنا إلى البعض منهم ولم نشر إلى البعض الآخر حتى يتسنى لنا التعبير عن رؤى الدارسين والنقاد في قريضي البردة والبديعيات من حيث أوجه الاختلاف وعامل الزمن الذي يربط بينهما، ولم يتسنى للباحثين الخوض في هذا المجال إلا في النصف الأول من القرن العشرين بعد أن عارض أحمد شوقي بردة البوسيري، وبعد أن أصدر زكي مبارك كتابه المدائح النبوية. ففي مسار هذا التواصل القريضي عن البديعيات نشير إلى مجموعة أخرى من العناوين لبديعيات مدحية في ذكر خير البرية وردت على ألسنة أبرز الكتاب الذين لم نشر إلى بديعياتهم من بين العناوين الكثيرة التي طغت في مجملها على أشهر القصائد التي وردت في سياق الكلام الحديث عن البديعيات الوصفية لسيرة ومناقب خير البرية. على أننا لا ننسى أن أشهر البديعيات لم تكن لمجموعة ميسرة من الشعراء فقط، بل لدينا من العناوين الكثيرة ما حسن بيانه ولذ سماعه، ومنها بديعية شرف الدين عيسى ابن حجاج السعدي المصري الحنبلي المعروف بعويس العالية والمتوفى سنة 780 هجرية، وله بديعية في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ومطلعها سل ما حوى القلب في سلعى من العبر فكلما خطرت أمسي على خطري. ومن شهيرات المبدعات في شعر البديعيات وقد زاد عددهن عن 3، ومنهن الشاعرة التي لها قصيدة مطولة وهي هند هارون تضم قصيدتها 80 بيت، وهذا مطلعها: وجدي يمر على الأحزان كالنسم، دمعي يؤرقه الإشراق في الألم، وفي فؤادي جرح ساكب أبدا يدمي الشغاف بجرح غير ملتئم. ومن بديعيات الشيخ أحمد عبد الرحمن ابن أحمد الحميدي المتوفى سنة 5000 هجرية يأتي ذكره في شعر القرن 11 ببديعية عنوانها تلميح البديع بمديح الشفيع، ومطلعها: رد ربع أسمى وأسمى ما يرام رمي، وحي حي حواها معدن الكرم. وعدد أنواع هذه البديعية 68 من الأنواع، وعدد أبياتها 40 بيت، وتاريخ نظمها سنة 92 هجرية. وأشار إلى كل ذلك بقوله: جاء نوعه مصلح أبياته مبين، أرخته ناظما للحاسب الفهم. وله ديوان عنوانه الدر المنظم في مدح النبي الأعظم المطبوع في مصر سنة 22,300 هجرية في 49 صفحة، وللشيخ أحمد ابن محمد المقري التلمساني المتوفى سنة 41 هجرية له بديعية مطلعها شارفت ذرعا فذرعا مائها الشبم وجزت نملة فنم لا خوف في الحرم. أما الشيخ حكيم زادة محمد ابن عبد الحميد ابن عبد القادر فله بديعية نظمها سنة 59 هجرية مستهلها حسن ابتدائي بذكر البان والعلم حلال مطلع أقمار بذي سلمي، وهي ميمية على طريق نظم البردة البصيرية. وله بديعية أخرى موسومة باللمعة المحمدية في مدح خير البرية أولها إن رمت صنعا فصن عن مدح غيرهم يا قلب سرا وجهرا جوهر الكلم. وللشيخ محمد ابن حمزة التستري الحلي الشهير بابن الملا المتوفى سنة 22 و300 هجرية فله بديعيته يمدح بها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة تمتاز عن البديعيات عامة بأنواع كثيرة من البديع. وللشيخ عبد الله محمد بن أبي بكر أحد شعراء العامة له بديعية يمدح بها النبي الأعظم، عدد أبياتها 139 بيتا أولها يا عامل اليعملات الكوم في الأكم بالعيس بالعيس عرج نحو ذي سلمي.
1: ونختم بهذا لنلتقي في الحلقة القادمة من برنامج على نهج البديعيات.
2: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلة الكاتب المصري المعروف أنيس منصور إلى إيطاليا. أنيس منصور قد عاش في الفترة من 1924 إلى 2011 كاتب صحفي وأديب مصري معروف. أجاد أنيس منصور عدة لغات إلى جانب العربية بالطبع، ومنها الإنجليزية والألمانية والإيطالية، كما اطلع على كتب عديدة في هذه اللغات وترجم بعضا من الكتب والمسرحيات المكتوبة بغير العربية. وسافر أنيس منصور كثيرا وكتب الكثير في أدب الرحلات، وألف في ذلك عددا من الكتب، منها كتاب حول العالم في 200 يوم، وبلاد الله لخلق الله، وغريب في بلاد غريبة، واليمن ذلك المجهول، وأنت في اليابان، وأعجب الرحلات في التاريخ. يقول أنيس منصور في كتابه بلاد الله لخلق الله عن إيطاليا التي زارها: الإيطاليون يتكلمون بصوت مرتفع، ويخيل إليك إذا لم تكن تعرف اللغة الإيطالية أنهم يتشاجرون. وأذكر أنني كنت مسافرا من روما إلى فيينا في القطار، ولم أجد مكانا، فظللت واقفا في الممر، وأخيرا عندما وصل بنا القطار إلى ممر بارنر وجدت مكانا، ودخلت وهززت رأسي تحية للجالسين، وتلمست طريقي بين السيقان الممدودة، وفي الركن جلست، وارتفع صوت غليظ، واعتدلت لأعرف ما هي الحكاية، ومضى الرجل يتكلم عالي الصوت، ولكن أحدا من النائمين لم يتحرك، لا صحى ولا استنكر، وجاء صوت ناعم

قدر فهمي فإنني أعتقد أن هذا الرجل فشار، وكل الإيطاليين كذلك، لأنه ينسب لنفسه مغامرات غير معقولة. وفجأة تعالت أصوات النائمين بالضحك، وكانت أصواتهم أعلى من صوته، إنهم جماعة من الصعايدة الإيطاليين. ولكن حتى الذين ليسوا من صعيد إيطاليا فإنهم لا يختلفون عن هؤلاء إلا في درجة ارتفاع الصوت، ولكن الطريقة واحدة. فالإيطاليون فيهم حيوية وشباب وطفولة أيضا، وهم يؤمنون بتشغيل كل الحواس، إنهم أبناء هذه الدنيا، هذه الأرض، وهم يضحكون كأنهم مكلفون بالضحك بالنيابة عن كل شعوب الشمال في أوروبا، وهم ينظرون إلى كل شيء ويجدون شيئا يجعلهم يضحكون، أي شيء. ومن النادر ألا يجد الإيطالي نكتة أو قفشة في أي شيء ينظر إليه أو يفعله أو يتذكره أو يعلق عليه، على عكس سكان أوروبا الشمالية. ويبدو أن الإيطاليين قد اقتسموا مع الأوروبيين الآخرين، هم يضحكون وغيرهم يفكرون ويحزنون. ولكن الرجل الإيطالي الذي يرقص ويغني هو نفسه الذي يقتل ويسرق وينهب، وهو أيضا الذي يذهب إلى الكنيسة ويصلي بنفس الحماس والحرارة والصدق. وإيطاليا هي بلد ماركوني مخترع الراديو، وبلد آل كابوني المجرم الأنيق، وبلد كازانوفا العاشق الولهان، وبلد الفاتيكان، ومهرجانات السينما، ومهرجانات الأغاني، وسباق السيارات، ومعرض البينالي في البندقية. وإيطاليا تشعل من الشموع في كنائسها أضعاف ما تفعله أي دولة أوروبية، لكثرة الكنائس والقديسين ولكثرة المترددين على بيوت العبادة. وعلى الرغم من هذا التدين الشديد، فإن الإيطاليين أيضا ليسوا متمسكين بالدين. ففي إيطاليا اتجاهات دينية قوية، فيها الفاتيكان، وفيها اتجاهات متحررة عامة، فيها أكبر حزب شيوعي في أوروبا، وفيها جمعيات أدبية متحررة، وفيها هيئات فوضوية. وفي إيطاليا أدباء يهاجمون الكاثوليكية بعنف وسخرية. ولا أعرف كم مرة من المرات ذهبت فيها إلى إيطاليا، ربما 20 وربما 30 مرة، فهي في طريق الذهاب إلى دول الشمال وفي طريق العودة أيضا. ولكن هذه الزيارات المتكررة لم تجعل طعم إيطاليا كالخبز ولا مذاقها كالماء، إنها دائما جديدة، إنها بلاد سياحية اعتادت أن تكون عروسا لكل سائح، سواء أقام ليلة فهي عروس ليلة، أو أقام شهرا فهي عروس شهر. والدولة الإيطالية تعلم أنها تكسب الملايين من حفلات الزفاف الدائمة لكل سائح أوروبي أو أمريكي أو أفريقي أو آسيوي، ولذلك فهذه العروس قد اتخذت أسلوب شهرزاد، فهي تحكي كل ليلة قصة، ملايين القصص لمليون شهريار.

0: تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة الكاتب المصري المعروف أنيس منصور إلى إيطاليا.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

مرغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود.

بصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: إلهي، يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي، شفيعي إليك صدقي وعذري إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرى.

ديني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا، وأنت خير نصير يا أرحم الراحمين.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة التطاوين، مستمعي برنامج قبس من نور، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجت رجالا منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعمار بن ياسر ومصعب بن عمير وصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وإلى غير ذلك من هؤلاء الأفذاذ. فإلى الحديث إن شاء الله رب العالمين. يقول الله عز وجل فيه، وهذا الحديث قدسي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الحديث كنا قد تحدثنا عنه سابقا، لنواصل مع الظلم، لأني سأتحدث اليوم عن ظلم من نوع آخر، ألا وهو ظلم الشرك، ألا وهو الإشراك بالله. وأكبر ظلم قال العلماء هو ظلم الشرك بالله، هو أن تشرك بالله جل جلاله، أن تجعل مع الله ندا، أن تجعل مع الله جل جلاله من ينفع ويضر ويرزق غير الله سبحانه وتعالى. إنما الرزق من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، هو المحيي والمميت، هو الذي يمسك ويعطي، هو الذي يهب ويمنع. قال سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. كلها أوامر من عند الله، لن ينفع لا فلان ولا علان أن ينفعوك لضروك، أن يقدموا لأخره، أن يشفيك، اللي هو لمرضك، ولا هو لشفاك، ولا هو لبريك، ولا هو لعمل لك أي حاجة، ولا هو لرزقه، وإذا كان مشيت الله هو ما يعطيك تبات بلاش. لا، الأرزاق من عند الله جل جلاله، لا تخش فوات الرزق، لأن الرزق يا ابن آدم لو ركبت الريح فرانا من رزق الله

لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم. سيدنا لقمان يوصي ولده، وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، أن تجعل مع الله ندا في كل أفعاله وفي كل صفاته وأسمائه جل جلاله، فهو ظلم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي لم يجعل لله ندا في كل شيء، في كل أمور الدنيا والآخرة. إذا سألت بتسأل إنسان، فعوض بيسأل ربي يسأل إنسان، إذا كان مثلا عنده مرض من الأمراض يمشي للمخلوق وينسى الخالق. أزمتنا أزمة أن ننسينا ربي سبحانه وتعالى. إنسان اليقين في الله، حتى عندما نقرأ القرآن الكريم ما عدناش اليقين في الله أن يشفي، وهك علاش حتى نقرأ القرآن تلقينا ما يشفيناش، ونمشي للراقي هذا يرقي علينا وما يشفيناش، ونمشي للدجالة ويقرأ علينا الدجالة وما شفناش. لا، لأننا ما عدناش اليقين في الله. عدني اليقين في الإنسان، عدني اليقين في المخلوق وإنسان الخالق، عدني اليقين في المرزوق وإنسان الرزاق، إنسان اللي يرزقنا وهو اللي يعطي وما يمنش. ومشانا للمرزوق زينا، لرزق ربي زينا، نطلب منه في الرزق، وأسأل الله العلي القدير أن يسترنا في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على قول لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. وقال سيدنا موسى عليه السلام لما ناجى ربه، قال: ربي علمني شيئا أدعوك به وأذكرك. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. كثير من الناس ما يعرفش معنى هذه لا إله إلا الله، ماشي في بال أن يقولها بلسان وكو، لأن الكلمة هذه راهي تبغى لها شروط. فاسمع مقدار قيمة لا إله إلا الله. قال سيدنا موسى: كل عبادك يقولونها يا رب. كأن سيدنا موسى حبيب يختص حاجة خاصة به. فقال له الله جل جلاله: وعزتي يا موسى، لو أن السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما فيهن وضعت يوم القيامة في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله جميعا، يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه يغفر لكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أكاد أسمع أصوات المعاول وحركة السواعد تزامي رحلة الطير في هذه الصباحات الجميلة. فهل تسمعون؟ هل سمعتم الشاب يغني للحياة؟ ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. إن سمعتم فأهلا بكم في رفقة الشمس والضياء والأمل. يقول ثابت بن قطن العتكي: أصبحت للمال في الدنيا يطاوعني، لكنه كيف ما قلبت يعصيني، وكم طمعت فما حصلت من طمع غير العناء وقول ليس يرضيني، وما اشتريت بمال قط محمدة إلا تيقنت أني غير مغبوني، وما دعيت إلى مجد ومكرمة إلا أجبت إليه من يناديني، كم من عدو رماني لو قصدت له لم يأخذ النصف مني حين يرميني. وقالت امرأة من بني سليم: هل سألت خبير قوم عنهم وشفاء علمك خابرا أن تسألي؟ يبدي لك العلم الجلي بفهمه فيلوح قبل تفهم وتأمل. وقال آخر: استخبر الناس عما أنت جاهله من الأمور، فقد يجل العمل خبر، فإن أقمت على أن لا مساءلة فلست تعرف ما تأتي وما تذر.

0: بوائق من ثور ومن حملية. وقال القطامي: أرى اليأس أدنى للرشاد، وإنما دنا الغي للإنسان من حيث يطمع، فدع أكثر الأطماع عنك فإنها تضر، وإن اليأس ما زال ينفع. وقال كعب بن بلال: ولما رأيت الود ليس بنافع لديه ولا يرثي لحاجة موجع، زجرت الهوى، إني امرؤ لا يقودني هوايا ولا رأي لي إلا غير مطمعيا. وقال كثير عزة: أود لكم خيرا وتطرحونني، أكعب عمرو لاختلاف الصنائع، وكيف لكم صدري سليم وأنتم على حسك الشحناء حنو الأضالع، إذا قل مالي زاد عرضي كرامة علي ولم أتبع دقاق المطامعية. وقال الحكم ابن عبد وهو أموي الشعر: أطلب ما يطلب الكريم من الرزق بنفسي، وأجمل الطلبة وأحلب الدرة الصفية، ولا أحمد أخلاف غيرها حلبا. إني رأيت الفتى الكريم إذا رغبته في صنيعة رغبا، والعبد لا يطلب العلا ولا يعطيك شيئا إذا رهبا، مثل الحمار الموقع السوء لا يحسن مشيا إلا إذا ضربا، قد يرزق الخافض المقيم وما شد لعنس رحلا ولا قتبا، ويحرم الرزق ذو المطية والرحل ومن لا يزال مغتربا. وقال المقنع الكندي: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا، ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، فما زادني الإقتار إلا تقربا، وما زادني فض الغنى منهم بعدا، وفي جفنة لا يغلق الباب دونها، مكللة لحما مدققة ثردا، وفي فرس نهد عتيق جعلته حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء، وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هو غي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد، على أن قوم ما ترى عين ناظر كشيبهم ولا مردهم مردا، بفضل وأحلام وجود وسؤدد، وقوم ربيع في الزمان إذا اشتد. أما مثل اليوم فقولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الاستحياء انقباض والحشمة، يقال حي منه بالكسر يحيى حياء بالمد، واستحيا وهو حي كالغني ذو حياء، وقد يقال استحى يستحي. قال الشاعر: تقول يا شيخ أما تستحي في شربك الخمر على المكبر، وهذا الكلام يتمثل به وليس من الأمثال، وفي الخبر مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفسر بمعنيين، أحدهما ظاهر وهو المشهور: إذا لم تستحي من العيب ولم تخش عارا ولا لوما مما تفعل، فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا أم لا. ولفظه أمر ومعناه الخبر على وجه التوبيخ والتهديد، كأنه قيل: إذا لم يكن فيك حياء فأنت صانع ما شئت من خير وشر. وفيه إشعار بأن الرادع للإنسان عن السوء هو الحياء، فإذا انخلع عنه كان كالمأمور بارتكاب كل محذور وتعاطي كل قبيح وسيئات، كما قال الحماسي: إذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام، وسادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلنا بكم إلى أولى مواجيزنا الإخبارية. تم أمس إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جابس محمد الشريف الطاهر من مهامها، وتكليف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مطمطة أسامة كحيلة بنفس خطته ببلدية جابس المدينة. انطلقت أمس بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدنينة فعاليات الملتقى العلمية حول الأمراض الصيفية والعرضية. تتواصل اليوم دورتها الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين من معتمدية ذهيبة متضمنة جملة من الفقرات. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية يوم 26 من جوان الجاري، منها 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج، وفق ما نشر ديوان الحبوب في موقعه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. في العالم، استشهد فلسطيني أمس وأصيبت طفلة في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على جنوب وشمال قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة عالية السلم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية جنوبية البلاد. انتهى الموجز، مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار ينطلق مع ليلى في ورود الصباح.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا في كل مكان. نبدأ معكم على بركة الله برنامج ورود الصباح بتاريخ الأحد 28 جوان 2026 الموافق ل 13 محرم من السنة الهجرية 1448. كالعادة كما كل نهار أحد دائما في ربط مع إذاعة بانوراما, ربط موحد بين إذاعة تطاوين وبانوراما, وعليه في أنه كل إيقاعاتنا وأنغامنا تنسية 100% إلى جانب الفقرات والأركان اللي تعودوا بها, الاستضافات, المواكبات, المحطات الخارجية وغيرها من الأخبار. نحييكم الناس الكل في كل الأماكن وكل المواقع من أقصى شمال إلى أقصى الجنوب.

0: 13 دقيقة بعد السادسة صباحا، رجعنا معكم مستمعينا، وإن شاء الله زينة، وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا الآن. خسر نهيرة حد وراحة وعطلة أسبوعية، برشا ناس تحبذ أنها تخرج في الصباح بكري تحسبا حتى لحرارة الطقس وأكيد لقضاء مختلف الشؤون، وحتى كذلك الاصطياف بدأ الحقيقة سنة على بكري مع حرارة الصيف. وباش ناخذ معكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس.
0: طقس اليوم يتميز بسحب عابرة عامة وسحب قليلة، الطقس مغيم جزئيا خاصة بعد الظهر في أغلب الجهات، درجة الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي محليا، البحر متموج بمنطقة سيرات قليل الاضطراب في بقية السواحل، وسرعة الرياح باش تكون قوية نسبيا على مستوى منطقة سيرات، وبالجنوب باش تكون مثيرة للدواوير الرملية، محليا باش تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. كل التفاصيل ديما ناخذوها من المصدر نتاعها المعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.tn. يوم سعيد للجميع.

صباح الخير يا أمي، صباح الخير لكل الأمهات ولكل الأباء ولكل عائلتنا اللي يسمعوا فينا الآن. إن شاء الله ربي يفضل والدينا الكل ويرحم الغائبين منهم رحمة واسعة. الأحد 28 جوان 2026، الموافق ل 13 محرم من عام 1448 هجري. موعد صلاة الصبح كان في حدود 3:27 دقيقة، الظهر في نص النهار و28 دقيقة، صلاة العصر بشتكون في 4:04، المغرب في 7:35 دقيقة، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 9:16. هذه فكرة عن مواقيت الصلاة. ما ننساش ديما باش نذكركم مستمعينا خاصة القاتنين خارج ولاية تطاوين بواجب مراعاة فوارق التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعا بوفر الأجر والمغفرة والثواب.

0: هذا السلطان محلاني نعيش فكري حر غلاية حلوة الحقيقة العادل سلطان ومعنيها جميلة. مش نواصلوا معكم ديما على موجات إذاعة تطوين بانوراما ونمشي معكم إلى الركن الموالي.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: فقرة كيما اليوم اللي فيها نرجع على أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم اللي هو 28 جوان. نرجع بكم العام 1882، الحكومة البريطانية تقرر رسميا احتلال مصر. في 1914 اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد السربي برينسيب باغتياله، وتم بعدها إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى. نمشي بكم الآن الـ 28 جوان 1919، التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد المعاهدة هذه رسميا معاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. عام 22 سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين صبحي بيك بركات رئيسا عليها. في 28 جوان 45 تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا. عام 50 سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية. عام 57 رئيس الأمريكي داويد إيزنهاور يفتتح المركز الإسلامي في واشنطن. في 28 جوان 1960 كوبا تؤمن مصافي تكرير النفط الأمريكية الموجودة على أراضيها. عام 72 اتفاقية أو توقيع على اتفاقية سيملا بين الهند وباكستان لتسوية مشاكل الحرب بينهما عام 71. نواصل عام 91 تفكيك منظمة الكومكون السوفيتية. مايك تايزون عام 97 يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد، ذلك الذي قام عندها بالقضمة الشهيرة وقضم جزء من أذن منافسه أثناء المباراة. في 2004 الحاكم المدني في العراق بول بريمر يسلم مقاليد السلطة للحكومة العراقية المؤقتة قبل يومين من الموعد المحدد. في 2009 منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب إفريقيا. ونختم ب 2016 وقوع هجمات بمطار أتاتورك بتركيا، وراح ضحية الهجوم هذا 41 شخص وإصابة 147 آخرين. هذه أهم الأحداث اللي صارت في العالم كما اليوم 28 جوان.

يطول عمرك يا ميمة يحنينا. الغنية هذه توصلنا 35 دقيقة بعد السادسة صباحا, ورد الصباح تتواصل معكم حتى للتسعة, يليها ساعة مونديال مع زملاء من قسم الرياضة من التسعة للعشرة, وفي العشرة إذاعة بالألوان للزميلة هادية عبد القادر من العشرة حتى للواحدة. والمؤكد أنه إن شاء الله هادية خلال المنوعة باش تقدم لكم فكرة ولمحة عن شبكة صيف 2026 على موجة إذاعة تطاوين. تنتظر فيكم برشا مساحات إذاعية ومنوعات جديدة, وفيها الجديد القديم ولكن ديما بروح جديدة إن شاء الله, وبكل حب نحضروا كل برامجنا معكم أكيد. نواصلوا كذلك بعد إذاعة بالألوان باش نسافروا افتراضيا مع زميل منير هلال نحو أذربيجان من خلال الفن ببرنامج لحن الشعوب من الماضي ساعة للساعتين, وفي ساعتين وثائقيات يا مكان مسلسل أمي قميرة للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني. من ثلاثة للأربعة أذهب معير, والأربعة نقطة أول السطر مع زميلة ليلى بعجيلة اللي تستضيف الفنانة عليا بالعيدة. من الخمسة للستة أغاني في البال, ثم يلتقيكم بعد السادسة وبعد نشرة الأخبار الزميل عبدالله بقير مع منوعة شبابيك. الطرب الأصيل أعداد الزميل شكري العيدودي من 8 لتسعة, والليلة تسهروا مع ماجد المهندس. تصلتينا لإذاعة بانوراما من 9 للعشرة, ويليها برنامج جارة القمر وتسهروا مع فيروز بعد نشرة العشرة ليلا للأخبار مع كما قلت برنامج جارة القمر إلى حدود منتصف الليلة. وهذه إذن مستمعينا باقة برامجنا بالنسبة للأحد 28 جوان 2026 على موجات إذاعة تطاوين. متابعة شيقة ورائقة لكم جميعاً.

القيمة. ماذا بينا في الصباحات على التألق على النجاحات، ومؤخرا تم تسليم جوائز اليونسكو في إطار مشروع دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة، وتحصل عليها 7 حرفيين متميزين الحقيقة في اختصاصات تقليدية، والأهم أنه اختصاصاتهم مهددة بالانتظار بالاندثار فتقديرا لسهاماتهم هذه في المحافظة على التراث والموروث الوطني ونقل المعارف زادة والمهارات إلى الأجيال القادمة. تم منح جوائز لكل من الأخت فاطمة الصامت في اختصاص طريزة قرقنة، منير السقال في اختصاص فخار جلالة جفة، محمد سليم الحسني اختصاص صنع السرج، كذلك أخونا شكري بن علي في اختصاص النحت والنقش على الجبس، وتم أيضا تكريم عصام صغير في اختصاص البريق والتذهيب، لسعد شلادي في اختصاص صنع منتجات من العود الرقيق صنع الحصيرة تحديدا، حسن الدين جبيس في اختصاص القرمود التقليدي بتستور، وتم تسليم الجوائز هذه بإشراف وزير السياحة السيد سفيان تقية، وكذلك بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى الدول المغربية، إضافة إلى أكيد مجموعة من الضيوف والإدارة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية وممثلي المؤسسات والهيكل المعنية والحرفيين. مشروع دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة في تونس يندرج الحقيقة في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تقوم بالأساس على تثمين التراث وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام وتعزيز مساهمة الصناعات التقليدية في خلق الثورة والثروة عفوا ودعم التشغيل وتحقيق التنمية الشاملة العادلة والمستدامة.

0: 56 دقيقة باش نمشي معكم الآن إلى فقرة رقم اليوم، آخر فقراتنا في الساعة الأولى من ورود الصباح.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم في علاقة بستيج وشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للأمن الطاقي الوطني. الشركة هذه أمامها تحديات كبيرة لحقيقة ووضعية مالية صعبة جدا على معناها ناجمة على برشا عوامل وتراكمات، خاصة عدم التغطية الخاصة بالتعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية للإنتاج الكهرباء والغاز، وكذلك تراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقي. نتحدث على الديون، خاصة ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفي رقم اليوم هي 7356 مليون دينار. الرقم هذايا أعلنت عليه ستيج مؤخرا في 23 جوان، ونهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. مواصلين ديما معاكم مستمعينا بالإيقاعات والأنغام، نحييكم وين ما كنتوا. تحيات صديقنا هادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، وزملائنا من إذاعة بانوراما. نرجع معاكم إن شاء الله بعد النغم هذا وبعد الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام والسابعة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نبدأها بأبرز العناوين. وفق ديوان الحبوب تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب منذ بداية الموسم. في جابس قريبا تجهيز بئر المنطقة السقوية لأعراض 3 بالمطمطة الجديدة بالطاقة الشمسية ضمن مشروع خصصته لها وزارة الفلاحة. تواصل دورة ثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين بجملة من الفقرات تهم كافة المعتمديات. وفي العالم أمريكا تشن ضربات جديدة جنوب إيران والحرس الثوري يرد. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. في إطار الجهود المبذولة لدفع الاستثمار الفلاحي قام والي جابس رضوان نصيبي بزيارة إلى معتمدية مطمطة جديدة، واطلع في هذه الزيارة على المنطقة السقوية العراضة 3 حيث تمسح هذه المنطقة السقوية 84 هكتارا تتوزع بين 143 فلاحا، وترتكز هذه المنطقة على غراسة الزيتون وزراعة الأعلاف، ويتم ريها من بئر يبلغ تدفقها 23 لترا في الثانية. وفي إطار الحد من كلفة الإنتاج ستشهد هذه المنطقة السقوية تجهيز بئرها بطاقة الشمسية ضمن مشروع خصصته لها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. من جهة أخرى زار الوالي منطقة بن عيسى مشروعا بمنطقة بن عيسى مشروعا فلاحيا مندمجا يمسح 16 هكتارا يتوفر على 12 ألف من أصول الأشجار المثمرة المختلفة، ويوفر 30 موطن شغل موسمية و4 مواطن شغل قارة. جهويا دائما وعلى أثر إعلان الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بتنقل فريق متخصص من متطوعيها لإجراء عملية مسح ميدانية على امتداد شواطئ جرجيسة شملت رفع عينات من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية بهدف التثبت من وجود تلوث وتحديد مصدره بعد رصد مؤشرات على تلوث محتمل بشاطئ السويحلة. قال رئيس الفرع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علي يحيى في تصريح للزميلة شعلة المجعية، قال إن مصالح المعهد قامت بزيارة ميدانية لمعينة مياه عدد من الشواطئ والوقوف على وضعها البيئي الحالية، وأشار إلى أن نتائج التحاليل المخبرية المرفوعة سابقا كانت قد أكدت مطابقة المياه للمعايير الصحية وسلامتها من أي تلوث.
3: فيما يخص الظاهرة اللي حكاوا عليها في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تغير لون مياه البحر، احنا مشينا كمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار على عين المكان، ولو ان هذه صارت لنا في العام الفارط والعام قبل الفارط 2025 و2024 وناخذوا في العينات ونزوم ويتبين كون مياه البحر الحقيقة سليمة ونقية من اي شوائب. حبيت نطمن الاخوة المستعفين والاخوة البحارة اللي يروا مياه البحر نقية وما فيها حتى شائبة وما تمثل حتى خطر لا على المصطفين وعلى نوعية مياه البحر. وزيد معلومة أخرى اللي اليوم كنت لحقيقة عمل دور على الشط الكل من العقلة حتى البطوار، البحر عادي جدا، وهي هذه رايح ظواهر عرضية، هي عرضية ما تطاش، وبحكم الكورنتولوجي والديناميك بتاع لو تمشي على روحها في نهار وما تمثل حتى خطر. ونزيد نأكد اللي المياه البحر راي سليمة ونقية من كل الشوائب ولا تمثل أي خطر لا على المصطفين ولا على البحار.
2: انتظم أمس بالمستشفى الجهوي بجرجيس يوم مفتوح لعيادة أمراض القلب والشرايين عند الأطفال بالتنسيق مع جمعية القلب والطفل، وتم فحص وعلاج 19 مريضا وفق تصريح مدير المستشفى محمد الغندري للزميلة شعل المجعي.
4: تمت معاينة ما يقارب 19 طفل، كما العدد هم يعانوا الأطفال اللي عندهم أمراض القلب عند الأطفال، ويتم التنسيق بعد إذا كان فما عدد منهم يتم حالتهم من المستشفيات الجامعية بتونس العاصمة للعلاج، إذا كان فما حالات معناها نتاع متابعة قديمة التمام. فوق عدد المنتفعين اليوم 19 طفل جمعية اللي تم نقلهم من المستشفيات الجامعية بتونس وتعالجهم غادي بتونس، حتى إذا كان فما تخزن دخل علاجي يصير عن طريق جمعية الطفل والقلب.
2: انطلقت أمس دورة ثانية لمهرجان الشباب بولاية تطاوين من معتمدية تذهيب متضمنة جملة من الفقرات يستعرضها المندوب الجهوي للشباب والطفولة بتطاوين مختار الربعوية.
5: ينطلق المهرجان اليوم بمنطقة ذهيبة حيث هناك قافلة تنشيطية يؤمنها مجموعة من المنشطين والمديرين بشراكة مع نادي الأطفال بذهيبة، ثم تنطلق هذه الدورة إلى كل المعتمديات وخاصة المعدة والبير الأحمر والصمار وغمراسم بن مهيرة وتطاوين الشمالية والجنوبية ليحط النهاية والرحال في ساحة الشهيد الشمالي خلال سهرة رائعة ومتنوعة يوم 25 جويلية 2026. هذا المهرجان يضم عدد الفقرات منها الرحلات والحلقات الحوارية والدورات الرياضية والمخيمات الشعبية سواء كانت شاطئية أو جبلية، إضافة إلى التربصات التكوينية التي تؤمنها الوزارة لفئة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين.
2: في الشأن الوطني، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطارة إلى غاية يوم 26 جوان الجارية، منها 286 ألف قنطارة من البذور الممتازة الخامة لدى شركات الإنتاج، وفق ما نشر ديوان الحبوب في موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وتصدرت ولاية وبجة التجميع أي ما يعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 جوان الجارية، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمسية ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. في العالم، فادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بوصول 4 شهداء بينهم طفلان و27 مصابا جراء غارات إسرائيلية استهدفت أمس عدة مناطق في القطاع. سياسيا، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسمة إن وفد من الحركة إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لتسليم الرد على المقاربات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيرانية أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. وكانت سفارات الإنذار قد أطلقت في الكويت، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه إلى أقرب مكان آمن. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة نفط بمسيرة. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. وقالت قيادة الجيش اللبناني أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلية عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافق على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. إلى هنا تكملت النشرة والأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وفق ديوان الحبوب تجميع أكثر من 6 ملايين قنطارة من الحبوب منذ بداية الموسم في جابس قريبا تجهيز بئر المنطقة السقوية لعرض 3 بمطمطة جديدة بالطاقة الشمسية ضمن مشروع خصصته لها وزارة الفلاحة. توصل الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين بجملة من الفقرات تهم كافة المعتمديات. وفي العالم أمريكا تشن ضربات جديدة جنوب إيران والحرس الثوري يرد. أجمل تحية محدثتكم عفيفة لونيسي في الإخراج التقني هادي الغريبية، وليلة تواصل معكم اللقاء في ورود الصباح. يومكم سعيد.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: العصر الديفوني هو أحد عصور الحياة القديمة على كوكب الأرض، وقد امتد لنحو 60 مليون سنة خلال الفترة من 420 إلى 360 مليون سنة مضت، ويقع بين العصر السيلوري والعصر الكربوني. سمي بهذا الاسم الديفوني نسبة إلى مقاطعة ديفون في إنجلترا، حيث درست طبقته الصخرية لأول مرة. ويعرف العصر الديفوني بلقب عصر الأسماك بسبب التنوع الكبير الذي شهدته هذه الفقاريات في البحار. ازدهرت خلال العصر الديفوني الأسماك المدرعة، إضافة إلى ظهور الأسماك ذات الفصوص اللحمية التي يعد بعضها أسلافا مباشرة للفقاريات البرية. ومن أبرز الكائنات الانتقالية في أواخر هذا العصر كائنات أظهرت صفات تجمع بين الأسماك وربعيات الأطراف، مما مهد لانتقال الحياة الفقارية من البحر إلى اليابسة. أما على الأرض فقد شهد العصر الديفوني تطورا مهما للنباتات، إذ ظهرت أولى الغابات الحقيقية بنباتات طويلة، وأسهم انتشارها في زيادة نسبة الأكسجين وخفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كما بدأت المفصليات مثل الحشرات البدائية والعناكب في استعمار البيئات البرية. جيولوجيا استمرت القارات في التحرك والاصطدام، مما أدى إلى تكون سلاسل جبلية جديدة. أما مناخيا فكان عموما دافئا، لكن العصر الديفوني انتهى بسلسلة من أحداث الانقراض الجماعي أثرت بشدة في الحياة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية والكائنات المدرعة. يمثل العصر الديفوني مرحلة انتقالية محورية في تاريخ الحياة على كوكب الأرض، إذ شهد بداية الغابات الأولى وخطوات الفقريات الأولى نحو الحياة على اليابسة، مما مهد للتطورات الكبرى في العصور الجيولوجية اللاحقة.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

0: يا بابا الله يخليك. ويا بابا اسمعني الموسيقى غنية حلوة برشا، خاصة تحدثنا على أهمية الجاهزية الكبيرة على الطرقات. شل ربي يحفظ الجميع. رجعنا معكم في الجزء الثاني من ورود صباح على موجات إذاعة تطاوين. نحييكم الناس الكل ومرحبا بكم معنا في الاستماع على أمواج إذاعة تطاوين وبانوراما. كالعادة نرجع معكم فكرة عن الوضع الجوي.
1: أحوال الطقس.
0: طقس الأحد 28 جوان 2026 عامة يتميز بسحب قليلة، طقس مغيم جزئيا بعد الظهر في أغلب الجهات. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور شهيلي محليا بحر متموج في منطقة سيرات، قليل الاضطراب في بقية السواحل. نختم معكم بسرعة الرياح اللي باش تكون مثيرة للدواوير الرملية على مستوى الجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. عندنا موعد يومي وقارن مع المعهد الوطني للرصد الجوي، أكيد باش يعطونا أكثر تفاصيل حول طقس اليوم.

0: 37 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين بانوراما، الموعد اليومي والقار مع الرياضة، خاصة في علاقة بأجواء وأخبار المونديال. نشوف كل التفاصيل بعد الشارع مع عبد الكريم الحمدي. صباح عليه سعد بالكل شيء. صباح النور.
1: صباح النور ليلى، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام.
2: أنفاس بارك

0: من جديد أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي المونديال متواصل. والموعد مساء الأمس وفجر اليوم مع مباراة الجولة الأخيرة الثلاث مجموعات 11 و 12 الفرق الأفريقية على موعد مع التاريخ، وتسجل مرورها للدورة القادم. التفاصيل في المجموعة العاشرة، المنتخب الجزائري يتعادل مع المنتخب النمساوي 3-3، رفيق بلغالي وثنائية رياض محرز المنتخب الجزائري وثلاثية المنتخب النمساوي لأورناتو فيتش مارسيل شايتريز وساسا كلارفيتش الأردن، والأرجنتين 3-1 للمنتخب الأرجنتيني، هدف موسى للتعمري للنشامة ولوسيلو لوتارو مارتينيز وميسي سجلوا ثلاثية المنتخب الأرجنتيني المتصدر في هذه المجموعة بتسعة نقاط. النمسا والجزائر المركز الثاني بأربع نقاط، والأردن في المركز الأخير بصفر من النقاط. في المجموعة 11 الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، الانتصار لأبناء المدرب سيباستيان دوزابر 3-1، ثنائية يوان ويساوى هدف لفيستون مايلي وهدف شومودروف للمنتخب الأوزبكي. البرتغال كولومبيا التعادل السلبي، كولومبيا في الصدارة 7 نقاط، البرتغال المركز الثاني 5 نقاط، الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث ب4 نقاط، وأوزبكستان في المركز الأخير بصفر من النقاط. في المجموعة رقم 12 المنتخب الإنجليزي انتصر أمام المنتخب البنامي 2-0، ثنائية جود بيلينغهام وهاري كين، والمنتخب الغاني ينهزم أمام المنتخب الكرواتي 2-1، سوسيتش وفلازديتش للمنتخب الكرواتي وهدف غانا للوكاين ديريك. المنتخب الإنجليزي في الصدارة ب7 نقاط، كرواتيا المركز الثاني 6 نقاط، غانا في المركز الثالث ب4 نقاط، وبنما في المركز الأخير بصفر من النقاط. بعد نهاية الجولة الثالثة لكل المجموعات 32 منتخب تضمن الترشح للدور القادم. على المجموعة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا، على المجموعة الثانية سويسرا كندا البوسنة والهرسك، المجموعة الثالثة البرازيل المغرب، المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا الباراغواي، المجموعة الخامسة ألمانيا كوت ديفوار الإكوادور، المجموعة السادسة هولندا اليابان السويد، المجموعة السابعة بلجيكا ومصر، المجموعة الثامنة إسبانيا رأس الأخضر، المجموعة التاسعة فرنسا النرويج السنغال، المجموعة العاشرة الأرجنتين النمسا الجزائر، المجموعة 11 كولومبيا البرتغال الكونغو الديمقراطية، والمجموعة 12 والأخيرة إنجلترا غانا وكرواتيا. الليلة ينطلق الدور 32 من خلال لقاء جنوب أفريقيا مع المنتخب الكندي انطلاقا من الساعة 9 ليلا يوم الاثنين 29 جوان، في 7 مساء البرازيل اليابان، في 10:30 ألمانيا ضد الباراغواي يوم الثلاثاء 30 جوان، المباراة الأولى مباراة الثالثة فجرا قمة هولندا المغرب، ثم في 7 كوت ديفوار ضد النرويج، في 11 تعليل فرنسا ضد السويد يوم 2 جويليا، المباريات كالتالي في 3 من فجر يوم الثلاثاء أو الخميس 2 جويليا المكسيك ضد الإكوادور، في 6 مساء إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية، وفي 10 ليلا المنتخب البلجيكي ضد المنتخب السنغالي يوم الجمعة 3 جوان، سويسرا الجزائر في 5 فجرا، في 8 من مساء يوم الجمعة 3 جويليا أستراليا ضد مصر، وفي منتصف الليل المنتخب الأرجنتيني ضد منتخب الرأس الأخضر، وآخر مباريات الدور 32 يوم السبت 4 جويليا، في 33 من فجر السبت المنتخب الكولومبي يواجه المنتخب الغاني. ترتيب الهدفين بعد نهاية الدور الأول، ليونيل ميسي في الصدارة 6 أهداف ثلاثي أو رباعي في برصيد 4 أهداف، في المركز الثاني كيليان بابي، عثمان ديمبيلي، فينيسيوس جونيور وهالاند، ثم في باقي المراكز يعني أصحاب 3 أهداف يوان ويسا لعب المنتخب الكونغولي، لعب المنتخب الكندي جوناتان دافيد، وكوينهام مهاجم المنتخب البرازيلي. أخبرنا على مستوى وطني، تجدد المفاوضات بين النادي الأفريقي والمدافع ياسين مرياح، اللي يبدو هذه المرة قريب جدا من تجربة جديدة في مسيرته مع فريق باب جديد. أيضا في النادي الأفريقي انطلاق المفاوضات مع المهاجم السابق للزمالك المصري سيف الدين الجزيري، اللي اسمه على طويلة المفاوضات والانتدابات. الأفريقي يستأنف غدوة التمارين تحت شرف المدرب فوز البنزرتي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، نلتقي في التاسعة في ساعة مونديال. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: إذاعة تطوين.

على باب الله شهرزاد هلال الغنية هذه توصلنا لأربعين دقيقة بعد السابعة صباحا. ديما مواصلين معكم، مرحبا بالجميع، إن شاء الله في انتظار أن يكون معنا سي الحبيب السماوي في فقرة ريكاب بلوس اللي معاه باش نتحدث كالعادة على أهم أحداث الأسبوع. نتحدث بداية عن منتدى الاستثمار وافتتاحه من رئيس الحكومة، وثانيا أيضا واقع التراث وسبل التطوير في بلادنا. هذوما زوز مواضيع اللي باش يكونوا موضوع حديثنا بعد شوية في ريكاب بلوس.

0: أثمن يا غرباعة سيلا حبيب اسماوي حاضر معنا على خط البرنامج نستقبلهم بعضنا بعد الشارع.
1: ريكاب بلس ريكاب
0: ريكاب بلس. إذن باش نتحدث على أهم أحداث صارت خلال الأسبوع في بلادنا. قبل هذا نصبحوا على سيلا حبيب. صباح النور. هلا وسهلا.
2: صباح النور والأنوار للفريق العمل معك أخت ليلى ولكل متابعات ومتابعي إذاعة تطوين وإذاعة بانوراما.
0: شكرا ربي يبارك فيك يعطيك الصحة سي الحبيب. إذن تحت شعار 27 سنة في خدمة الاستثمار دارت فعاليات الدورة هذه نهار الخميس 25 جوان 2026. فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار على امتداد نهارين 25 و 26 جوان، واللي فيها الحقيقة مشاركات مميزة. نتحدث على أهمية المنتدى هذايا وأهمية تنظيم ندوات رفيعة المستوى وجلسات المهمة حول فرص الاستثمار وأفاقه في بلادنا.
2: أكيد المنتدى هذايا يمثل فرصة جديدة كما العنوان نتاعو تونس ديناميكية مجددة وفرص جديدة. الوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط يعني كل سنتين تقدم تنظم المنتدى هذايا. المنتدى هذايا فيها تقريبا 3 جلسات.
0: نعم.
2: الجلسة الأولى حول تعزيز تنافسية تونس والإصلاحات والفرص، الجلسة الثانية حول تونس بوابة نحو أفريقيا، والجلسة الثالثة قاعدة تقديم جملة مشاريع الكبرى اللي من بينها مشروع مدينة الأغالبة، إلى جانب عديد ورشات والجلسات الموازية ومنصات تفاعلية في الورشات ما بين المستثمرين التونسي والأجانب.
0: نعم.
2: تقريبا حضور 1200 مشارك من بين 300 مشارك أجنبي، وحضور لفت للأخوان الأفارقة في المجال هذا سواء أمين عام منطقة الزليكاف وغيرها. الحقيقة رئيس الحكومة هي اللي افتتحت المنتدى هذا وأكدت أهم شيء أنه الاقتصاد التونسي معناها يعني في حالة جيدة، يعني نسبة النمو
0: نحو التعافي نعم
2: وصلت 2.6 في سنة 2025 بقى 1.4 في 2024، والاستثمارات الجملية الأجنبية وصلت 53 مليار دينار. أكد أنه تونس معناها قبلة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الأنشطة هذه هي صناعة ميكانيكية الإلكترونية ذات قيمة المضافة العالية كما يقولوا مكونات السيارات ومكونات الطائرات وصناعة الصيدلية وغيرها، وخاصة في الاستثمار في الطاقات المجددة. وكذلك أنه أكدت أن تونس هذه فضل الدور الاجتماعي للدولة في خصوص سواء على مستوى الخدمات والمرافق وفي المجالات النقل والصحة والتربية الموانئ والمطارات. نعرف أنه على مستوى منظومة التكوين المهني منظومة متطورة، وعلى مستوى البحث العلمي كل عام يوقع يتخرجوا تقريبا 7000 مهندس، لذا الظروف هذه كلها ملائمة يعني ومشجعة للمستثمرين، إضافة إلى أن هذا ما يخليناش أنا نكتفوا ديني قدما نحو يعني العديد من الإصلاحات، يعني تم رؤية إصلاحية شاملة خاصة ونحن يعني في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 والمخرجات نتاعه، خاصة أنه يعول على القطاع الخاص للنهوض بالتنمية ولا نسب النمو سواء الاستثمار الوطني ولا استثمار الخارجي. وهذا يعني معناها يلزم توفير بيئة استثمارية
0: محفزة جدا. نعم.
2: وخاصة أنه نعرف أنه يعني المنظومة هذه سواء من حيث تطوير الإطار التشريعي يعني ثم تشريعات يلزمها تتبدل، مجلة الصرف، مجلة المحروقات، مجلة التهيئة العمرانية وغيرها من المجالات، وخاصة تبسيط الأجراءات الإدارية والرقمنا. ونعرف أنه المناسبة هذه موقع يعني إطلاق المنصة المستثمر منصة من شأنها
0: في اليوم الثاني بتاع المنتدى واللي كان خلاله بتبع أشغال منتدى تونس للاستثمار. نتحدثوا على المنصة هذه سي الحبيب ومدى أهميتها ونجاعتها خاصة.
2: هي منها منصة للمستثمر فيها يعني اختزال مختلف الأجراءات الإدارية وتيسيرها للمستثمر ويلقى فيها المعلومات الكاملة حول
0: خاصة زاد الترابط ما بين مختلف المنصات المختصة، معناها كل شيء يكون أمام المستثمر ويكون موجود وتسهل برشا معناها خدمات وخلينا نقص من برشا تعطيلات وإشكاليات إدارية خاصة.
2: أكيد هو يعني يبدأ هو حتى في البلد متاعه يعني يدخل المنصة يشوف شنية المختلف الإيجابيات ويقدم المطالب، وأكيد أنه حتى على المستوى مختلف المؤسسات الاستثمارية كما هي العليا للاستثمار كما الوكالة النهوض بالاستثمار والتجديد على مستوى وزارة الصناعة وغيرها المؤسسات الاستثمارية كيف في نفس في وزارة الفلاحة، هذه كلها موجودة في المنصة هذه ويلقى كل الفرص المتاحة. وأن أكدت وزير رئيس الحكومة أنه يعني تونس تفتح صفحة جديدة في المجال هذا، أنه خلال الأشهر الأولى الأربعة يعني وقع معناها تطورت الاستثمارات الأجنبية ب 25%، والهدف متاعنا أنه نوصلوا 4000 مليون دينار في 2026. هذا معناها مش غريب على تونس، هذا أكيد أنه ماشي رسالة سياسية واقتصادية واضحة. تونس معناها وصلت المرحلة من النضج على مختلف المستويات بفضل الاستقرار السياسي، ويعني قلنا المناخ الاجتماعي أنه نعددوه الزيادات في الأجور وموضوع الغاء العقود المحدودة المدة وغيرها من الإصلاحات الاجتماعية الهامة اللي وإلغاء كل أشكال العمل اللائق، يعني هذا هو المناخ الكامل. وأكيد أنه زاد استقلالية القضاء وأنه تونس معناها فيها منظومة تشريعية، لكن أكيد أنه في حاجة في إطار رؤية إصلاحية جديدة
0: ضروري رسالة أخرى
2: لتمثل المستثمرين.
0: يعطيك الصحة سي الحبيب، تحدثنا على الاستثمار والاقتصاد، والآن باش نحكيو أيضا على واقع التراث وأهمية كذلك وضع استراتيجية وطنية لصون التراث، وهذا كان محور جلسة عمل نهار الجمعة في وزارة الشؤون الثقافية اللي جمعت سيدة وزيرة الشؤون الثقافية بعدد من الإطارات والمديرين والمديرين العامين خاصة المختصين في مجال البحوث العلمية في التراث، حديث ربما على مقاربة متوازنة تضمن التواصل يعني بين المجهود يعني الحالي لتثمين مواقع الأثرية وبين أيضا أهمية التعريف بها خاصة من خلال الباحثين والمؤرخين النشر والأعلام والاتصال، وهذه كل خدمة تكمل بعضها خلينا نقوله خدمة ضرورية هي أيضا قابلة للتطوير وتحسين.
2: أكيد هو نفسه هو استثمار ثقافي احنا بخصوص التراث، والسيد الوزير اشتمل عديد من الإطارات والمدير العامين وخاصة الإطارات المعهد الوطني للتراث. أنا نعرف أنه شهر التراث سنة تحت عنوان المعمار، يعني كل سنة نعمل شهر التراث، وهذا أكيد أنه اهتمامنا بالتراث. أنه تعرف في المعهد الوطني للتراث أحصى عندنا 1,650,000 قطعة من القطاع الأثرية والأنتغرافية من بين 800,000 موزعة في المتاحف والبقية في في في في المعهد. ونعرف أنه يعني عندنا العديد من القطاع الأثرية موجودة في الخارج سواء في إطار البحوث العلمية قاعدين نسترجع فيها، وثم عملية نهب نعرف الواقع التراث، عملية نهب اللي معناها ثم مافيا اللي قاعدة تنهب في التراث، ولا يلزم كيف يلزم طرق للتصدي لها، لأنه نعرف التراث دوره في التنمية ودوره في المجالات السياحية ما يعني ما يدر على البلاد من الجانب السياحي وغيرها.
0: نعم.
2: تقريبا المقاربة هي أولا هي كما قلت أختي له وضع استراتيجية لصون التراث. المجالات اللي وقع التباحث فيها هي موضوع الإجراءات الإدارية، مراجعة النصوص القانونية خاصة في نصوص صرف الاعتمادات وغيرها من الإجراءات الإدارية كما بعث احداث مجلس علمي في صلب المعهد الوطني للتراث والمخبر العلمي الخاص به، والجانب الخطة الاتصالية هام جدا اللي يلزم يعني منها يرجع المعهد الوطني للتراث يعني يرجع يبعث مكتب إعلامي في إطار خطة اتصالية جديدة لأنه للتعريف بالسياحة الثقافية والترويج لأهم المواقع الأثرية، لأنه موضوع الإعلام توا معناها ما عادش الخطة الاتصالية كما كانت في السابق، خطة اتصالية اللي يلزم تعتمد على الوسائل التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا الرقمية ويعني يكون في المستوى. وأكيد أنه العديد من التوصيات معناها خرجت على الاجتماع هذا في خصوص تبسيط الإجراءات خاصة في خصوص تنقل الباحثين.
0: نعم.
2: ومحاولة التصدي للنهب التراث المادي وغير المادي. وأكيد أنه الجانب الثقافي والجانب التراث نعرفه أنه مكلف جدا. عملية الترميم تحب لها معناها أموال معناها ضخمة لأن ما هيش سهلة لأنه المقاولين الموجودين في تونس قلال ياسر يعتمدوا المجال هذا. وإضافة على التنقيب على الأثار تنقيب على الأثار عندنا جزء كبير من الأثار ما نعرفهمش
0: ما نعرفهمش
2: أنه في الخيل
0: فعلا
2: خلال الفيضانات وقع معناها يعني الطبيعة معناها خرجت لنا كنوز أخرى في معناها التراث مغمور وما نعرفوهاش.
0: نعم. خاطر كلفة زادة كبيرة سي لحبيب يعني تنقيب على الأثار والأمور هذه تكلف برشا الدولة التونسية ولهنا بالفعل يلزم تقرأ لها حساب لأنه تاريخ وتراث وقيمة معناها ما عندها لا تقاس بالمال أصلا يعني تراثنا وتاريخنا كما قلت هو مجرد أنه نهتم بمثل هالمجالات هذه أكيد باش يخلينا ربما نتج نحو استراتيجية جدية وطنية لصون التراث وتثمين وهذا أكيد شاركوا فيها عديد الأطراف المداخلة والناس كل عندها دور إلى حد ما صحيح بصفات أو بطرق متفاوتة ولكن الكل يهمنا تاريخنا وتراثنا ومواقعنا الأثرية نحافظ عليها ونصونها ونعرف كيفاش نروجوا لها زاد هذا الأهم نعطيوها القيمة اللي تستاهلها. شكرا لك سي الحبيب
2: وخاصة مناطق القصور في الجنوب.
0: أي طبعا يعني طبعا
2: يعني حاجة جميلة جدا إلى جانب العديد من المناطق حيدرة بمبلة يعني
0: برشا.
2: والجم كارتاج يعني تونس زاخرة بالتراث. نعم. إن شاء الله الاستراتيجية هذه تحاول التعامل للتثمين للتراث والمناطق الأثرية وهذا من شأنه من شيء يعطي دفع للاقتصاد ورفعة جديدة. نعم. للتنمية الثقافية والاقتصادية.
0: شكرا جزيلا سي الحبيب يعطيك الصحة. هذه آخر مصافحة معك في شبكة خريف شتاء 2026 على موجات إذاعة تطوين. كنت معنا ديما.
2: شكرا لإذاعة تطوين على ثقة المجدة
0: وما زالت متواصلة أكيد للموعد القادم معك باش يكون كل نهار سبت إن شاء الله في الوقت هذا مع فقرة عين على الحدث وتنطلق شبكة برامج صيف 2026 انطلاقا من غدوة بإذن الله 29 جوان وكما قلت إن شاء الله في العشرة مع صديقتنا هادية عبد القادر تاخذوا فكرة على أهم ملامحها ولأنه عندنا مدة ملي هبطنا الشبكة على صفحة الفيسبوك في إذاعة لإذاعة تطوين. يعطيك الصحة سي الحبيب بنهاية أسبوع مريحة ليك و إلى اللقاء. أكيد احنا مواصلين معكم ديما حتى للتسعة في ورود الصباح ومازال عنا برشا أركان وفقرات إيقاعات موسيقى تونسية استضافات ومحطات خارجية. خليكم معنا ديما في الاستماع ونرجع أكيد بعد شوية بعد موجز لأهم الأنباء.

0: إشهار.
1: صيف السينما في بغتتي أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع في بغتتي.
0: إشهار.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تم أمس إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جبس محمد شريف طاهر من مهامه، وتكليف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مطمطة أسامة كحيلة بنفس خطته ببلدية جبس المدينة. انطلقت أمس بالقطبة التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدين فعالية الملتقى العلمية حول الأمراض الصيفية والعرضية. تتواصل اليوم الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين من معتمدية ذهبة متضمنة جملة من الفقرات. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطارة إلى غاية 26 أو إلى غاية 26 يوم أمس، منها 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة لدى شركات الإنتاج، وفق ما نشر ديوان الحبوب في موقعه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. استشهد فلسطيني أمس وأصيبت طفلة في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على جنوب وشمال قطاع غزة. رفض الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني نعيم قاسم اتفاقا أمنيا توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد يوم من توقيعه، واصفا إياه بأنه تنازل عن السيادة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: بداية من 29 جوان
7: شبكة صيف 2026.
8: شبكة صيف 2026،
7: شبكة جديدة
6: بألوان الصيف،
8: بألوان

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: رجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثالث من ورود الصباح على موجة إذاعة تطويل بانوراما. أهلا وسهلا بالناس الكل من بدأ معنا بالستة واللي يلتحق بنا في الاستماع كالعادة ديما مع بداية الجزء الثالث من الورود مصافحتنا اليومية والقارة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا من هناك سي صبحي بن أحمد.
1: أحوال الطقس أحوال الطقس
0: وكيفاش باش تكون نهاية الأسبوع وطقس يوم الأحد. كل التفاصيل معك سي صبحي. صباح النور.
2: صباح الخير أختي ليلى. تحية ليك الفريق العام هكذا الصباح وكل المستمعين بإذاعتي التطوين وبانوراما.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة. كيفاش إذا طقسنا اليوم شكو؟
2: نعم بالنسبة لليوم حسينا معناتها منذ الصباح الارتفاع واضح في نسبة الرطوبة وبالتالي الإحساس معناتها بالحرارة بيكون أكثر بقليل معناتها من الأيام الفارطة. درجة الحرارة ماهيش مرتفعة برشا الحقيقة معناتها بمناطق الجنوب الشرقي تقريبا في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة من شارجوان تقريبا الأيام الكل، لكن كما ذكرت معناتها الإحساس بالحرارة مرتفعة نظرا لارتفاع في نسبة الرطوبة. الطيارات كانت شرقية أكثر وبالتالي محملة برطوبة البحر. اليوم سحب قليلة تتكاثف كالعادة. اليوم الأمس شفنا خلايا رعدية نشطة بجهة الحمامات بعد الظهر جراء ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة. بطبيعة الحال اليوم نفس تقريبا الوضعية الجوية، إمكانية واردة شكل هذه الخلايا العادية بالوطن القبلي العشية وكذلك منطقة جهة الساحل. الحرارة باش ترتفع ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس تقريبا درجة أو درجتين، تتراوح القصوى ما بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية وما بين 37 و41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشيلي. نسجلوا 35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة التطاوين. بالنسبة للبحر باش يكون تقريبا قليل الاضطراب بالنسبة لمناطق الجنوب ومتموج بسواحلنا الشمالية. بالنسبة ليوم الغد طقس في بداية النهار قليل السحب ثم بعد الظهر تتكاثف السحب الرعدية ذات الحمل الحراري اللي نعرفوها تقريبا بعد ارتفاع في درجة الحرارة تشكل بالمناطق الغربية للوسط وكذلك الشمال ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية لبلادنا. العشية الحرارة غدوة أكثر من اليوم بقليل. الطيارات ما زالت من قطاع الجنوبي بالجنوب ومن قطاع الشرقي بالشمال والوسط وبالتالي معناتها ارتفاع طفيف في درجة الحرارة تقريبا درجة أو درجتين. إن شاء الله نجم نقوله بداية المنهار الثلاثة تتغير تقريبا نوعا ما معناتها الملامح الطقس بشميل أكثر للبرودة، انخفاض في درجة الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد يكون واضح أكثر نهار الأربعاء، لكن اللي بش يميز أكثر هو ظهور خلايا رعدية بش يكون شامل تقريبا أغلب مناطق البلاد بما في ذلك مناطق الجنوب. يمكن حتى العشية نشوفه خلايا رعدية بجهة تطاوين أو حتى بمناطق الغربية للجنوب الغربي خاصة. نهار الأربعاء كذلك الطقس ملائم لنزول الأمطار وكذلك الرياح باش تقوى بالقدير ردوبانا. بالنسبه للبحاره وحاله البحر راهي نهار الاربعاء باش معناتها ترتفع سرعه الرياح وبالتالي البحر باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب تدريجيا معناتها توصل حتى معناتها الامواج الى حدود معناتها جهه بالنسبه للخليج قابس كذلك العشيه نهار الاربعاء تتقوى بالقدير وبالتالي معناتها نجمو نحكي نقولوا معناتها انخفاض باش يكون واضح في درجات الحراره ان شاء الله بدايه نهار الاربعاء والخميس الى غايه يوم الجمعه ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه شكرا ليك. هذا هو اذا سي صبحي مشكور جدا على كل التفاصيل هذه. الى اللقاء.

0: وإن شاء الله ديما تدوم المحبة وربي يحمي كل أحبابنا. 17 دقيقة بعد الثامنة صباحا نحييكم من جديد وقيد فقرة أحوال السوق كما كل نهار أحد مع صديقنا محمد نبهان من بنجردان.
1: أحوال السوق
0: محمد. صباح النور، نهارك طيب.
2: صباح الأنوار ليك وتحياتي ليك وكل سادة المستمعين وكل العاملين معك هذا الصباح.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذا معك محمد كالعادة ناخذ فكرة على قائمة الأسعار في سوق بنجردان، تفضل.
2: لك ذلك ولكل السادة المستمعين.
0: شكرا.
2: بحال السوق المحلية البلدية ببنجردان اليوم توفرت على مختلف المنتجات الغذائية على مستوى الغلة والخضر وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. نبدأ بالقائمة، البطاطا اليوم دينارين في بنجردان، البصل دينار واحد فقط، تم انخفاض كبير مقارنة بالأسبوع الفارط. القرع الأحمر دينارين، سلطة دينارين وخمسمائة مليم، الحار دينار وخمسمائة مليم، الحلو أربعة دينار وخمسمائة مليم، يعني تم ارتفاع. الطماطم دينارين، الخيار دينارين، قرع بوتزينة دينار وثمانمية، الكرنب دينارين وخمسمية، واللوز دينارين وخمسمية مليم. بالنسبة للغلال ليلة اليوم، الخوخ من أربعة دينارات وخمسمية مليم حتى لسبعة دينارات. بالنسبة للبوتكا بقاية، الخوخ الروية العادي ستة دينارات وخمسمية مليم، العوينة كذلك من 4 دينارات و500 مليم حتى ل 6 دينارات و500 مليم، الدقلة 6 دينارات، المشمش 4 دينارات حتى ل 6 دينارات، الدلاع 800 مليم، والبطيخ دينار و500 مليم، وأحيانا حتى دينار ودينار 200 مليم في بعض نقاط البيع. بالنسبة للحوم، اللحوم الحمراء مازلت غالية برشا الليلة، 55
0: نعم.
2: دينار برشا. حتى 60 دينار
0: برشا بالنسبة نعم.
2: برشا غالية برشا للأمانة، خاصة بالنسبة للبرشلي والعلوش يعني في سعر واحد، والماعز 45 دينار، لحوم الإبل 30 دينار بالنسبة للبعوض و 26 دينار بالنسبة للجمل.
0: نعم، اللي يعتبر الملاذ يعني لقعود وجمل البارشة مواطنين خاصة في الجنوب الشرقي في ظل غلاء يعني لحوم العلوش والخرفان والجدي وغيرها. نعم
2: بالفعل، يعني مقارنة بأسعار الغنمي يعني يعتبر مقبول، خاصة وأنا انخفض شوية، لأن القعود في الأسبوع الفارط كان 32 مثلا وحتى أكثر شوية، اليوم نزل 30. إن شاء الله يتواصل الانخفاض هذا والمواطن يجد راحته في هذه
0: نعم.
2: المادة. الأسماك ليلة الورقة كالعادة ديما تتصدر المشهد ب 20 دينار حتى 25 دينار، لأن ثم الورقة المربية وثم للبحرية.
0: نعم.
2: السور والحجر 20 دينار، البزعة 15 دينار، سردينة 5 دينارات، الفار 15 دينار، حمام البحر 15 دينار أيضا، الشوباي 25 دينار، القرنيت 25 دينار، كريفات تختلف من جويدة حتى للرويال وسعرها يتراوح من 15 دينار حتى ل 35 دينار، اللي تعتبر أيضا قياسا بالأسعار اللي نعرفها العادية، لأن وصلت حتى 50 دينار لكريفات الرويال، يعني تعتبر مقبولة جدا 35 دينار، أعلى جودة في الكريفات الرويال في بنجردان.
0: جميل، نعم.
2: هذا تقريبا يميز اليوم القائمة، قيمة الأسعار بالنسبة للخضر والغلال وكذلك الأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء علينا.
0: ممتاز، شكرا، يعطيك الصحة محمد طيلة الشبكة، كنت معنا في فقرة أحوال السوق كل نهار حد، يعطيك الصحة على حرفيتك والتزامك، مشكور جدا.
2: شكرا وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، نواصل معكم ديما بالإيقاعات والأنغام في ورد الصباح.

بسم الله عثماني وتمر الهندي و25 دقيقة بعد 8. مرحبا بالناس الكل، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق اللي ديما نحيو فيكم، أولا لأنكم تسمعوا برشا الإذاعة، وثانيا لأنه سلامتكم تهمنا، نعرفوا مخاطر الطريق، إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وتوصلوا آمنين لكل وجهة أنتم قصدينها. وحديثنا الآن على الحملة الوطنية تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات اللي أطلقتها مؤخرا جمعية تونس للسلامة المرورية، شعارها متاع صائفة 2026 من أجل الحد من الخسائر البشرية المرتفعة، وكيف كيف زاد تكثيف دوريات المراقبة الميدانية استعدادات كبيرة في الإطار هذي من أجل تأمين العطلة والموسم الصيفي، كيف كيف مجموعة من الإرشادات من أجل قيادة آمنة ديما لكم مستمعين. أولا فحص السيارة وتأكد من سلامة الليترات، المكابح، الماء، الزيت، هذا ضروري الحقيقة قبل كل معناها رحلة، خاصة كي تكون طويلة. تجنب السرعة واللي هي قاعدة هذه مرورية يلزم نلتزم بها، رانا للأسف قاعدين نشوفوا في معناها سرعة كبيرة برشا على طرقاتنا. اليوم ضروري أنه نحترموا قواعد المرور والسرعة من أجل الحد من مخاطر الطرقات السريعة والوطنية، والأولوية زادة أيضا، وكيف كيف ما ننساوش أنه مهم أنه نرتاح، وخاصة وقت ما تكون مسافة طويلة أقل شيء كل ساعتين نوقف شوية هكا باش نتجنبوا الإرهاق والنعاس، نعرفوا خاصة السياقة لمسافات طويلة، وإلا ساعات الإنسان يخرج على الطريق وهو ناقص نوم، وإلا فاق بكري مش باعش بالنوم، هذيرا ولا قدر الله ينجم يؤدي إلى كارثة. وأكيد نتمنى السلامة للجميع، ما ننساوش زادة حزام الأمان، وأيضا استخدام مقاعد سيارات مخصصة للصغيرات كي يبدو عنا بيبيات وصغار، ربط الأحزمة الأمان للجميع مهم جدا. هي ديما نقولوا الله خير الحافظين، وإن شاء الله ربي يوصلكم الناس الكل سالمين، ولكن خطر الطريق ديما موجود، وهنشوفوا يعني في الحوادث على طرقاتنا كل مرة، ونسمعوا بحادثة أليمة، ربي يرحم اللي توفاو ويشفي المصابين. نواصل ديما معكم بالإيقاعات والأنغام.

0: إشهار.
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصل التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشويت كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار ورود الصباح.

0: وديما الحمد لله وديما لباس، وإن شاء الله ربي حسن لطفه إن شاء الله دائما. 7:30 بعد الثامنة صباحا، أكيد احنا ما زلنا مواصلين معكم إن شاء الله حتى لتسعة. بعد شوية فقرة آي تيك مع صديقنا عبد الله بدير، وأيضا باش يكون عنا فقرة في الشأن البلدي في مصافحة لبلدية الحامة مع سي إبراهيم بنوس المكلف بتسيير شؤون بلدية الحامة. وديما إذاعة طاوين حاول اتبع معكم الشأن البلدي، خاصة الخدمات المقدمة والبوستات للمواطن اللي هو بيدوره. ديما نقولها ونكررها في كل مرة انه شريك فاعل واساسي في الحفاظ على البيئة، على المحيط، على انه يعيش في بيئة سليمة وصحية. نمشي الآن لفقرة آيتيك مع عبد الله بقير، ديما على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما في ورود الصباح.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف سيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان. أريدو

مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم كل حديث على WWDC المؤتمر أبل السنوي للمطورين اللي باش تحدثوا عليه في ثلاثة فقرات نظرا لكمية المعلومات الكبيرة اللي صارت مؤخرا في هذا المؤتمر الدولي. أولا نتحدث على ثورة الذكاء الاصطناعي والنسخ الجديدة من سيري، نقلة نوعية في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل العمق متاع النظام. هنا نتحدث على الإعلان متاع أبل على الجيل الجديد متاع المنظومات الذكية، وين ولت المنصة تفهم السياق الشخصي للمستخدم بكل قوة ودقة وتخدم مباشرة على الوان ديفايس، معناتها كل شيء موجود في التليفون متاعك بغير ما يستحق يخرج للسيرفرات البرة. من جهة أخرى نتحدث على النجم الحقيقي كان المساعد الصوتي هو سيري اللي تغير بالكامل، ولا عنده تصميم مرئي جديد وقدرة على فهم الجمل المتقطعة والتحكم

يلا نواصل معكم. أنا تحدثت منذ قليل على برشة توصيات وبرشة نصائح في علاقة بالسلامة المرورية وساعات رو حتى وضعية الطرقات هي بدها تكون كارثية وهي بدها تكون كذلك متسببة في حوادث المرور. هذا يحيني وجوبا للحديث على الحملات ربما اللي أطلقتها بلدية الحمة في صيانة الطرقات وشملت تدخلات هذه مجموعة من الأنهج، واللي كما قلت يعني حتى لو حلول ترقيعية راه أفضل ديما من الحفر ومن المخاطر اللي تنجم تصيب الأفراد وحتى العربات متاعهم وسياراتهم. الحديث هذا بشهزنا مباشرة إلى فقرة في الشأن البلدي.

0: اليوم كما قلت مع بلدية الحامة مع سي إبراهيم بنوس المكلف بتسيير شؤون بلدية الحامة.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي.
0: صباح النور سي إبراهيم، تحياتي، اهلا وسهلا.
3: صباح النور مدام،
0: مرحبا
3: بك مستمعين.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة كالعادة، ديما نحاولوا نتبعوا معاكم مختلف ومستويات تدخلاتكم في المجال البلدي الخاص لبلدية الحامة. شفت مؤخرا يعني الحقيقة هي صفحة ماهيش محينة برشا، ولكن في آخر تدخل ليكم شمل مجموعة من الطرقات، وهذا مهم برشا الحقيقة، حاجة نثمنوها صيانة الطرقات والأنهج الفرعية.
3: أكيد أكيد، في المرحلة الأخيرة بلدية الحامة انطلقت في صيانة بعض الطرقات إن شاء الله، باش تشمل تقريبا طرقات الحامة كل إن شاء الله لو كنت تلقنا فيها. كما وصلنا زادت هي كي تحكي على الوضعية المرورية، دونك نحكي ديما على الطرقات وعلى التنوير خصوصا في الليل، حتى وصلت البلدية
0: كيف
3: تجديد شبكة التنوير العمومي فيما يخص تغييرها بالليل. إذا وصلنا إن شاء الله يكمل مشروع من هنا الأسبوعين هذا محاولة يعني تكون حاضرة الشبكة في الطرقات الرئيسية دي، ما نحكي مش الحامة ككل، ما إن شاء الله البرنامج مش يشمل الحامة ككل.
0: باه مهم جدا هذايا، ونعرف زاد ايضا احنا على ابواب صيفه وتقريبا دخلنا فيها رسميا، يعني نهيرات ويدخل شهر جويلية، عوده ابناء الجاليه، عوده برشا عائلات زاد ايضا حتى للتمتع بالعطله، وهذايا نتصور ضروري ان يكون فيه استعدادات خاصه سي ابراهيم.
3: اكيد هو الاستعدادات خاصه بدينا، كنتذكر في اخر مداخله معك بدينا من بدايه من شهر جوعنا كل سواء على المستوى الاداري في هنا تركيز شبك خاص بالمواطنين بالخارج، كيف كيف أن فما طريقة عمل خاص نهار الحد باش العمل بداية من 1 جوان، وإن شاء الله نكونوا مساعدين الناس كل إن شاء الله في الصيفة هذه.
0: نعم هذا هو، إذا على مستوى النظافة وحملات النظافة اللي نصور
3: دوري القار.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة سي إبراهيم، وشكرا أيضا على التزامك معنا في فقرة في الشأن البلدي طيلة الفترة الماضية، مشكور جدا، وديما إن شاء الله ربي يعاونكم، وتحية خاصة لكل أعوان بلدية الحامة، شكرا لك. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام، عادش برشا على انتهاء المنوعة، باش نسمعوا نغم موالي ثم فقرة في الانتظار ونختم معكم المشوار.

0: هذي الرحل بالقاسم بوغن الله يرحمه ترقص حس القتا محلها كلمتنا ومحلها احساسنا وايقاعنا خاصه في الاغاني التراثيه الاصيله. 51 دقيقه بعد الثامنة اخر فقرتنا اليوم معنا في الورود فقره في الانتظار اليوم.
1: في الانتظار اليوم
2: في الانتظار اليوم
0: نتحدث على الدورة الأولى لأرتيستا والمهرجان هذي أو الملتقى هذي من تنظيم جمعية نجمة نسائية بتطاوين. وفي الانتظار اليوم بيكون الاختتام بفضاء المركب الثقافي بتطاوين. الملتقى هذي انطلق يوم الجمعة وتواصل يوم أمس واليوم هو اليوم الختامي. بيكون فما ماستر كلاس مسارات مختلفة هدف واحد التميز تجربة حياة لضيفات الملتقى. وظيفة الملتقى الفنانة والممثلة نادرة لملوم اللي باش تتحدث على تجربتها تحت عنوان تحت الأضواء وفي الكواليس حكايات وتفاصيل. أيضا في الأثناء كذلك باش يكون فما مداخلة وماستر كلاس كذلك مع الأستاذة شامة بن شعبان واللي هي سيناريست ومنتجة ومخرجة أيضا منتجة أيضا لفيلم قدحة إخراج أنيس الأسود باش تتحدث على تجربتها أيضا ورحلة في دروب الكتابة. أيضا خلال اليوم الختامي هذايا باش يكون فما فقرة وصلة غنائية فنية يأثثها المعهد الموسيقى بتطاوين من خلال الأستاذتين نورة حمدي وفاطمة سلطان. ومن السيرة أيضا باش يكون فما تكريم للمشاركات والمبدعات من الأقليم الخامس اللي نورونا في تطاوين واللي شاركوا في فعاليات ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات المولود الجديد هذية في ولاية تطاوين واللي فيه برشا شركاء آمنوا بالفكرة هذية. الملتقى تحت شعار الإبداع بصيغة المؤنث واللي فيه برشا فنون شعر أدب مسرح موسيقى فن تشكيلي وغيرها من الفنون. هكا تقريبا مستمعينا نوصل معاكم إلى موفى حصتنا من ورود الصباح لهذا العدد. موعدنا الإذاعي القادم معاش بش يكون بالأحد ولكن بش يولي بالسبت في ورود السبت إن شاء الله في توقيت زادة أيضا جديد باش نكون معاكم في الماتينال ديما من 6 حتى للعشرة كل نهار سبت إن شاء الله. إلى اللقاء جميعا ونهاية أسبوع مريحة للجميع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. على إثر أعلان الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بتنقل فريق متخصص من متطوعيها لإجراء عملية مسح ميدانية على امتداد شواطئ جرجيس، شملت رفع عينات من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية بهدف التثبت من وجود تلوث وتحديد مصدره، بعد رصد مؤشرات على تلوث محتمل بشاطئ سويحلة. قال رئيس فرع معهد الوطن لعلوم وتكنولوجيا البحارة علي يحيى إن مصالح المعهد قامت بزيارة ميدانية لمعاينة مياه عدد من الشواطئ والوقوف على وضعها البيئي الحالية، وأشار إلى أن نتائج التحاليل المخبرية المرفوعة سابقا كانت قد أكدت مطابقة المياه للمعايير الصحية وسلامتها من أي تلوث. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بوصول 4 شهداء بينهم طفلان و27 مصابا جراء غارات صهيونية استهدفت عدة مناطق في القطاع منذ يوم أمس. قال الناطق باسم حركة حماس حزم قاسم أن وفدا من الحركة إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لتسليم الرد على المقاربات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: نهاية الموجز، نبقى الآن مع معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم مع الزميل عفاف الونيسية.
3: شكرا فاطمة. القدس العربية عنوانات أطفال غزة المنسيون في مداولات مجلس الأمن الدولية. يتناول المقال أوضاع أطفال غزة في تقارير الأمم المتحدة منتقدا تجاهل معاناتهم في مداولات مجلس الأمن، كما يشير إلى أن تقارير دولية أكدت تعرض الأطفال الفلسطينيين للقتل والإصابات والجوع، كما النزوح والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الصدمات النفسية وفقدان أفراد الأسرة. يبرز تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة ارتفاع الانتهاكات ضد الأطفال عالميا، مع إدراج إسرائيل للعام الثاني ضمن قائمة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال. وبحسب التقرير سجل قطاع غزة النسبة الأكبر من الضحايا الأطفال على مستوى العالم. ينتقد كاتب طريقة عرض الأرقام الأممية معتبرا أنها تخلط بين الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يحد من إبراز حجم الخسائر في غزة، كما يتحدث عن اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين وتعرض بعضهم لسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز. ويخلص المقال إلى أن حماية أطفال غزة تتطلب إجراءات دولية عملية ومحاسبة المسؤولين، وليس الاكتفاء بالإدانات والتصريحات السياسية. الاندبندنت عربية عنوانات ما وراء أسر شاليت، وثائق تفضح إخفاقات إسرائيل. يتناول تقرير الوثائق التي كشفها الأرشيف الإسرائيلي حول أسر الجندي جلعاد شاليت عام 2006، ويعتبر أن نشرها يكشف إخفاقات استخباراتية وعسكرية إسرائيلية. تظهر وثائق شاليت أن الجيش الإسرائيلي فشل في اكتشاف عملية الأسر في وقتها وتأخر في تحديد مصير الجندي ومكان وجودها، كما عجزت الأجهزة الأمنية عن تعقب الخاطفين بعد عودتهم إلى غزة. كما توضح الوثائق وجود ارتباك في التقديرات الميدانية وتأخر في اتخاذ قرارات. يرى التقرير أن الكشف المتزامن عن الوثيقة يعكس نقاشا إسرائيليا متجددا حول إخفاقات المؤسسة العسكرية ومخاطر عمليات خطف الجنود في ظل التوترات الحالية على جبهات غزة ولبنان، كما إيران وسوريا. صحيفة البيان عنوانت: ليست مجرد كرة قدم. يرى الكاتب أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة بين 22 لاعبا، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية وثقافية تعكس الانتماء والهوية الوطنية والقوة الناعمة للدول. ويشير إلى أن نظرة المجتمعات إلى اللعبة تغيرت جذريا بعدما كان الآباء يفضلون المهن التقليدية لأبنائهم، أصبح كثيرون يحلمون برؤية أبنائهم نجوما في الملاعب أو عاملين في المجالات المرتبطة بالرياضة. كما ساهمت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز مكانة كرة القدم، وتحولت إلى صناعة ضخمة توفر فرصا مهنية متعددة وتدر أرباحا هائلة، وأصبح اللاعبون يتمتعون بمكانة اجتماعية واقتصادية كبيرة. يؤكد الكاتب أن المباريات الكبرى تتجاوز الجانب الرياضي لتصبح رمزا للوطن والهوية الجماعية، إذ توحد الناس مؤقتا رغم اختلافاتهم وتخلق لحظات مشتركة من الفرح والانتماء. لذلك فإن كرة القدم اليوم تمثل أداة للتأثير الثقافي والرمزي، وليست مجرد منافسة رياضية أو تسجيل للأهداف. نختم بمجلة الإكسبريس التي عنونت: بكين وموسكو تنشران الفوضى في أوروبا. تسلط الأسبوعية الضوء على كتاب حالة التهديدات 2026-2027 الذي يحذر من تصاعد التهديدات الروسية والصينية، سواء عبر محاولات توسيع النفوذ في القطب الشمالي أو من خلال حملات التضليل والحرب المعرفية واستخدام الذكاء الاصطناعي كما منصات التواصل الاجتماعي لتقويض الثقة داخل أوروبا. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية. شكرا.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتوي.
2: صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم للحلقة الختامية من ساعة مونديال في هذه الشبكة الربيعية مع نهاية الدور الأول لكأس العالم. خط الانطلاقة كان فيه 48 منتخب منهم 10 منتخبات إفريقية مشاركة، فيها من شارك لأول مرة وفيها من يعود لأجواء المونديال بعد عقود 10 منتخبات، 9 منها تضمن الترشح، ومنتخب وحيد يغادر بأرقام قياسية سلبية في مشاركة هي الأسوأ على مر المونديالات من 78 إلى 2022. أكيد عرفتوا أنه نحكي على منتخبنا اللي رجع البعض منه لتونس، والبقية الباقية التحقت بمقر الإقامة في الدول الأوروبية للاستمتاع بالعطلة الصيفية. عودة جماعية مش موجودة، اجتماع باللاعبين غير مبرمج، إرفيرينار أنهى المهمة واعتذر من الشعب التونسي وغادر على المكتب الموقر، بينهم من عاد قبل انتهاء الرحلة وفيهم من هو في طريق العودة وفيهم من مازال ينتظر أو ينتظر وصوله. وصول ومشاركة لابد أن لا تمر مرور الكرام، ولابد من المحاسبة ولا تقييم، لأنه سمعة كرة القدم التونسية في هذه الفترة في أسوأ مكانة، بل أصبحت مصدر تندر واستغراب لدى بعض وسائل الأعلام الدولية. نعود لمباريات الدور الأول بالأرقام والتحاليل الفنية كالعادة. هادي السياري يجمع الأرقام اليوم، منذر بوزوميتا يحلل المباريات. في جزء ثاني صديقنا الصحفي خليل الحجالي سنتحدث معه على تداعيات أزمة كرة القدم التونسية وما يجب القيام به استعجاليا لبداية الإصلاح. مستشارنا التحكيمي جمال بركات وإطلال على مستوى الحكام، ونختم بهوامش المونديال من جديد مع هادي السير. التحية لهادي الغريبي لهندس هذا اللقاء، تقنيا عادل الجميل من غرفة الهاتف، ومعكم عددا وتقديما عبد الكريم الحمدي.

0: مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال، ساعة مونديال، الإذاعة تطويل.
1: ننطلق في ساعة مونديال ونستقبل ضيوفنا المدرب والمحلل منذر بوزميتا. سي منذر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أخونا عبد الكريم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تطويل.
1: شكرا لك. هادي السياري صباح النور، أهلا وسهلا مرحبا بك. هادي السياري أهلا وسهلا. هادي
3: صباح الفل كريم، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين ولضيوفك الكرام.
1: شكرا ليك. ننطلق معك بالأرقام والأحصائيات وال يعني ملخص الدور الأول بالأرقام وبالمعدلات، إن كانت عندك أرقام وأنت ونسب مئوية بالتأكيد متابع وفي وجيد لكل المباريات، تفضل هادي.
3: إذن انتقل الدور الأول رسميا، دور المجموعات في مونديال أمريكا كندا والمكسيك في نسخة 23 نسخة 2026. برشا أرقام ونبدأ كريم على الفرق المترشحة، لأنه 16 منتخب غادر المونديال و32 ترشحوا إلى الدور 32. 16 منتخب اللي غادروا فيهم 7 منتخبات أسيوية غادر المونديال، بما فيهم 4 عرب غادر المونديال، يعني رسميا عرب آسيا في المونديال برا مونديال. تساوي القوائل المقاعد بين أوروبا والكونكاكاف، 3 منتخبات لكل اتحاد، وإفريقيا إقيانوسي وأمريكا الجنوبية بمنتخب وحيد. نحكي لهنا على 16 منتخب اللي غادروا الدور الأول. 32 منتخب اللي ترشحوا للدور الثاني، هيمنة أوروبية مستمرة 13 منتخب. طفرة إفريقية كبيرة لأول مرة، 9 منتخبات من أصل 10 إلى الدور الثاني. 9 منتخبات فيهم 3 عرب، مصر الجزائر والمغرب. أمريكا اللاتينية 5 منتخبات تأهلوا من أصل 6. أمريكا الشمالية 3 منتخبات اللي هو البلدان المستضيفة، والقارة الأسيوية بمنتخبين. نواصل مع الأرقام. هدفوا كأس العالم إلى حد الآن في هذه النسخة، ميسي الأرجنتيني ب6 أهداف و4 أهداف لكل من الفرنسي مبابي، النرويجي هالاند، البرازيلي فينيسيوس، والفرنسي ديمبلي، قلت 4 أهداف لكل واحد فيهم. نواصل مع الأرقام القياسية الآن اللي من خلال هذه الدورة. ميسي ورونالدو أول لاعبين يشاركان في 6 نسخ متتالية من كأس العالم. ميسي هو الهدف التاريخي لكأس العالم إلى حد الآن ب 19 هدف. رونالدو البرتغالي أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. ميسي الأرجنتيني يصبح أكثر لاعب تحقيق الانتصارات في تاريخ كأس العالم برصيد 19 انتصار. السنغال تحقق أكبر انتصار إفريقي في تاريخ كأس العالم بالفوز 5-0 على العراق. ديشان الفرنسي المدرب الفرنسي أكثر مدرب يحقق انتصارات في تاريخ كأس العالم برصيد 17 انتصار. للمرة الأولى في تاريخ المكسيك تحقق 3 انتصارات متتالية في دوري المجموعات بكأس العالم، يعني بالعلامة كاملة 9 نقاط. إسماعيل صابيري أول لاعب عربي يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من المونديال. الكونغو الديمقراطية تحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم وتتأهل الأدوار الأقصائية. مصر تحقق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها وتعبر دور المجموعات للمرة الأولى، والرأس الأخضر في مشاركته الأولى يتأهل الأدوار الأقصائية دون هزيمة. حبيت نختم كريم بالأرقام المهمة الآن، أعتبرها أنها مهمة. على مستوى التهديفي 75 هدف في الجولة الأولى، 66 هدف في الجولة الثانية، 74 هدف في الجولة الثانية. نعيد الأرقام لعل يستحق الكوتش منذر بوزميتا. الجولة الأولى 75 هدف، الجولة الثانية 66 هدف، الجولة الثالثة 74 هدف، بمجموع 215 هدف في 72 مباراة بمعدل 2.98 هدف في كل مباراة. الأرقام الحمراء 3 في الجولة الأولى، 5 أوراق في الجولة الثانية، وزوز أوراق حمراء في الجولة الثالثة، بمجموع 10 أوراق حمراء. زوز منتخبات بأحسن خط دفاع، نحكي عن المكسيك وإسبانيا بدون قبول أي هدف في الدور الأول، وألمانيا وهولندا أحسن خط هجوم بـ10 أهداف لكل منتخب.
1: هذه أرقامك، هذه يعطيك الصحة، متميز كالعادة في كل الأرقام والإحصائيات، ومش غريب على هذه السيارة لأنه من صميم اختصاصه هذه السياري اقتصاد وتصرف، أستاذ مميز جدا يعني عنده المستويات النهائية ويحسب لك هذا الاجتهاد. شكرا هدي، وبعد شوية بالتأكيد نلتقي من جديد في هامش المونديال. سي المنظر ننطلق برقم مهم ذكروا، هدي تقريبا 3 أهداف في كل مباراة في الدور الأول، ب 215 هدف في 72 مباراة، 2.98 هدف في كل لقاء، تقريبا 3 أهداف حصيلة تبدو هجوميا مقبولة.
2: صحيح، برافو لخونا الهادي سياري، معناتها جا على كل شاردة ووردة براتيكمو، عطانا الفرق المترشحة، عطانا معناتها الأهداف في كل مباريات، معناتها كتشوف 2.98 براتيكمو 3 أهداف في كل مباراة، عدد كبير برشا من الأهداف، يوري معناتها التوجه متاع الفيفا اللي معناتها نقصت في الوقت الضايع، برشا أهداف كانت في الدقائق الحاسمة، بوتنسيال كبير برشا، كتشوف المكسيك وإسبانيا من أحسن الدفاع، وألمانيا وهولندا من أحسن الهجوم، عديد المباريات، السنغال اللي سجلت 5 أهداف أول مرة مع فريق أفريقي يسجل بالهدف هذا، من الأهداف هذه الكبيرة، مصر وكاب فيردي كيف كيف معناتها يترشحوا، برافو للفرق اللي ترشحت، وإن شاء الله نشوف الدور الثاني معناتها يكون مستوى أكثر، حتى نعطيك شوية أخونا عبد الكريم، مولينو قالك أنا ما نتفرش من في الدور الأولاني، يتفرج إلا في الأدوار الإقصائية، مع تبراتيكمو العدد الكبير متاع الفيفا 48 فريق، خلى معناتها عديد الفنيين ممكن باش يتبعوا المباريات بعد الأدوار الإقصائية،
1: وقت اللي يكون معناتها المنتخبات العريقة والمنتخبات اللي عندها تقاليد في كأس العالم في أدوار متقدمة النسق يرتفع والمستوى يكون أفضل أكيد. وأحسن المباريات سي منذر بين البارحة السهرة وفجر اليوم، لقاءات المجموعات 10 و11 و12 تعطينا الفرق اللي تتم عقد المنتخبات المترشحة للدور 32. نبدأ بمباراة المجموعة 10، المنتخب الجزائري والمنتخب النمساوي، نقطة واحدة للفريقين تعني الترشح للدور القادم.
2: مباراة كبيرة من زوج فرق، ولكن أنا نتبع شوية التويتر وما ممكن
1: ردود الأفعال
2: بعض ردود الأفعال على حكاية أننا متفاهم على النتيجة هذه، ولكن تشوف ما
1: أثير أثير هذا الإشكال، يعني أنه في نهاية المباريات كانوا زوج منتخبات راضيين بلا نتيجة،
2: أنت تسجل وأنا نسجل، بالغالي معنا تسجل في دقيقة، هو الأوتريش بدأت النمسا بدأت بأراتوفيتش في دقيقة 28، ومن بعد بالغالي في دقيقة 45 هذا المدافع المتميز في المنتخب الجزائري في دقيقة 60 محرز كيف كيف يسجل الهدف 60، سبيت صار في دقيقة 55، ولكن في الدقائق الأخرى محرز في دقيقة 90 زيد 3 والهدف التعادل في 90 زيد 6، مباراة ممتازة من بن طالب، أنا كنت تابعت المباراة، مادة الشيبي محرز معناتها سجل زوج اهداف وكان قائد فريق
1: يرجع للفورمه نتاعه محرز، انتقادات كبيره
2: المباراه الاولى ما كانش موجود،
1: الجوله الاولى والثانيه
2: اي ما كانش موجود، ولكن اعطاها بيكوفيتش كل الثقه وقدم مباراه كبيره برشا بطبيعه الحال، تغيير في حراسه المرمى، فما مندي وبن سبعيني شارنير اكسير معناتها يحافظ عليها المدرب جيست، خلى ايت نوري على بنك الدفاع على البنك البدلاء، وقام بقحم الحجام في مركز ظهير يسار. الترتيب يكون الأرجنتين 9 نقاط والأوتريش 4 نقاط
1: بصفر،
2: والجزائر المرتبة الأخيرة المرتبة الثالثة 4 نقاط.
1: الأردن الجزائر الأردن الأرجنتين 3-1، منتخب النشامة يعني يغادر المونديال ولكن يبدو بحصيلة تهديفية مقبولة، لأنه في كل جولة يزور شباك المنافس، سجل الأرجنتين سجل الجزائر وسجل النمسا، يغادر ب يعني بنتيجة مقبولة جدا أمام العملاق الأرجنتين 3-1.
2: أكيد أكيد، تشوف أنت الجزائر في أول مباراة انهزمت مع ضد ميسي 3-0، اليوم الأردن في كل مباراة يسجل، اليوم الأردن قدم مردود طيب، هو ما مطلوب، حتى احنا المنتخب التونسي لو قدم مردود يشرف الكرة التونسية وحتى يخرج معناتها مرفوع الرأس، ولكن خيبة أمل الكرة التونسية موضوع ثاني. المدرب الأرجنتيني خير معناتها باش يريح عديد اللاعبين وريح خاصة ميسي ورق رغم ذلك ما تسجل ميسي في دقيقة 80 نعطى أكثر وقت سيميوني الباريديس اللي سلساو حتى الدفاع ما تتغير براتيكمون لأن الأرجنتين مترشح ما بفارق كبير هبط ميسي وسجل هدف في دقيقة 80 مارتينيز سجل في دقيقة 31 ولو سلساو دقيقة 19 التعمري في الدقيقة 55 سجل هدف الشرف للمنتخب الأردني وبهذا يخرج المنتخب الأردني مرفوع الرأس رغم مشاركة ما كانتش ممتازة برشا ولكن قدم بعض الفوات التكتيكية والهجومية اللي معناتها
1: منتخب هجومي بامتياز. شاهدنا منتخب هجومي مع تألق حارس المرمى أبو ليلى يعني منتخب ينجم يبني في قادم المشاركات لأن المشاركة الأولى للمنتخب الأردني الجزائر النمسا الأرجنتين ثلاثية ترشح عن هذه المجموعة مجموعة 11 سي المنظر البرتغال كولومبيا لا تعادل لا سلبي البرتغال كأنه غير جاهز لهذا المونديال
2: سابنا كريم اللي ما تفرش في البرتغال كولومبيا فتاتها برشا كورة مباراة ممتازة جدا مباراة ما تنتظر المنتخب الكولومبي ما مستوى كبير برشا تشوف أحسن لاعب اختير خامس رودريغيز في المباراة تعرف معناتها اللاعب هذا مازال عنده عديد برشا كرة في ساقيه مباراة ممتازة برشا البرتغال ما لقاتش الآليات اللعب متاعها بالرغم معناتها وجود كل من فيتينيا جواو فيليكس برناردو فرنانديز نيتو رونالدو كراس حربة ورغم التغييرات اللي قام بها المدرب ولكن المنتخب الكولومبي كان ممتاز كان دفع كبير برشا من جمهور في في في في الملعب سجلت كولومبيا هدف ولكن الفار ظهر لي يعمل في قهوه كما قال المدرب من شارف شكون
1: والله بالرسمي مدرب المنتخب الغاني يظهر لي
2: اي معناتها هدف شرعي ولكن وثير عليه عديد التفاعلات على تويتر والكل ولكن المدرب الحكم شد صحيح والغى الهدف عن طريق سانشيز مباراة كبيرة برشا أنا تبعتها تشوف كوردوبا المهاجم هذا عنده ما شاء الله ودياز ناس طايرة يا سعد الكريم في الهجوم في الدفاع التحولات الثنائيات المنتخب البرتغالي ما لقاش حتى آلية اللعب بوجود على عن طريق نيتو في الكرة المرتدة أو عن طريق رونالدو كرة ثابتة ولكن مباراة كبيرة برشا خلى الشيء للكولومبيا تترشح في المرتبة الأولى
1: أي بالضبط هو أن المنتخب البرتغالي بل النظر إلى المجموعة يعني كان مؤهل أن يكون أول في هذه المجموعة
2: أي لكن ومؤهل باش يمشي للبعيد في كاس العالم هذه ولكن بالمردود هذا ما نتصورش حتى يوصل حتى للربع النهائي
1: وكريستيانو رونالدو أصبح عبء ثقيل على تشكيلة المنتخب البرتغالي مجموعة كولومبيا تترشح في المركز الأول البرتغال المركز الثاني والكونغو الديمقراطية هذه الدولة الأفريقية المفاجأة تعود تقريبا منذ 74 ما ترشحتش لكاس العالم مع سيباستيان ديوزابر اللي معروف في تونس وكانت عنده تجربة مع فريق الترجي الرياضي التونسي ينتصر أمام أوزبكستان 3-1 الواحد منهم ثنائية لويسا لاعب ممتاز جدا وسجل يعني لحد الآن عنده 3 أهداف في المونديال
2: صحيح أوزبكستان هي كانت المبادرة في التنزيل في الدقيقة 10 كنا نتفرجوا في منه ومنه ما يتم بين الكونغو وأوزبكستان ونتبعوا شوية في المباريات شمور ودو هذا سجل في الدقيقة 10 ولكن منتخب الكونغو كان حط كرة في القاعة ونوع عن طريق وان بيساكا وعن طريق سعود خاصة ماتيو كو على طريق الجهة اليسرى عند وسط ميدان المنتخب الكونغو صديقي وبوكو معناتها عندهم امكانيات كبيرة برشا الشيء اللي خلى ويسا معناتها يكون يسجل هدف التعادل في دقيقة 68 الهدف الأغلى في الدورة هذه بالنسبة للمنتخب الكونغو هو في دقيقة 78 عن طريق مايلي وويسا معناتها في دقيقة 90+1 يزيد الهدف الثالث وبهذا الكونغو معناتها تمشي أول مرة في باش تتعدل الدورة الثانية للأمانة معناتها 10 فرق إفريقية يتعدوا منهم 9 مبروك لكل الفرق مبروك لكل الأشقاء مصر المغرب الجزائر وإن شاء الله نرجع احنا أمورنا في قادم الأيام إن شاء الله
1: صحيح لأنه شيء موجع في القلب أنه 10 منتخبات تمشي للمونديال 9 تترشح ومنتخب يغادر آخر مباريات المجموعة في المجموعة 12 المنتخب الإنجليزي ينتصر أمام المنتخب البنمي 2-0. نجوم المنتخب الإنجليزي تسجل بيلينغهام واريكين.
2: صحيح مباراة والله البارح يا سامي الكريم نتفرج في بنما ونقول علاش ما نلعبوش كيما بنما. معناتها الشوط الأول 0-0 لانجلتير بنما هجمة بهجمة تشوف المنتخب
1: عنده ثقة في إمكانياته يلعب الهجوم ما عندوش مركب نقص
2: بالموجود. معناتها ثاني مشاركة المنتخب البنمي في كأس العالم شارك في 2018 المرة هذه معناتها يشارك في 2026 بإمكانيات متواضعة لكن يعرف اش يعمل بالكرة ثم سيركوي بريفرنسيال يعرف وقت اش يهاجم وقت اش يدافع يلعب 5-4-1. المنتخب الانجليزي لقى عديد المشاكل خاصة في الثلث الاخير من الملعب برغم معناتها كان مدجج بعديد النجوم والمدرب خير زادة توخيل انه يرتح بعض اللاعبين كما جوردون ديكلان رايس ستونز وجيمس على اليمين ولكن المنتخب الانجليزي مهما يكون الاسامي الموجودة معناتها شوف بلينغهام على كرة ثابتة معناتها الهدف الاولاني كان عن طريق كرة ثابتة وتعرف معناتها الفريق ما نقاش الحلول على اليمين على اليسار ولكن بكرة ثابتة بلينغهام يسجل الهدف الاولاني وبعدين بيكسبلو انديفيديال من معناتها فريق كيكون فيه دي ليدر عبد الكريم ليدر اللي احنا افتقدناه في المنتخب
1: التونسي معنا في منتخبنا
2: تشوف هاريكين كيفاش يشجع في اصدقائه في كل كرة تشوفها وتقبل الهدف يحفز في بلينغهام وسجل هدف بلينغهام بعدها تمريره حاسمه من بلينغهام على راس هاريكين يسجل هدف الثاني وهكاك الانجلتير تتعدى بتسع نقاط كرواسي 6 نقاط وغانا توجههم بعد تتسابق وتلحق غانا تولي ثانيه بعد كرواتيا تولي ثالثه في كل هدف معناتها صار تلحق
1: يتغير الترتيب المنتخب الغاني بلاك ستارز يعني رغم أنه في أسوأ فترة لكرة القدم الغنية أضمن للترشح دون نجوم دون ملاعبية يعني ملاعبية معدل الأعمار متاعهم كبير للنجوم بمستوى فني ضعيف ولكن تعمل المفاجأة وتتعادل الدور القادم بعد مباراة انهزمت فيها البارحة أمام كرواتيا 2-1.
2: المنتخب الغني معناتها فاز في اول مباراه المباراه الاولى هي المفتاح في كل دوره معناتها في كل دوره لما تفوز حتى ما تقنعش لان ما اقنعش هو المنتخب الغاني في اول مباراه ولكن عرف ينتصر على بنما واخذ 3 نقاط الشيء اللي خلى معناتها النقطه مع لانجلتير اعطتها معناتها نقطه نتاع ترشح رغم الهزيمه البارح المنتخب الغني معناتها يتعدى كما حكيت خونا عبد الكريم فترة انتقالية ولكن كيروش مدرب محنك يعرف كيفاش يتعامل في المحافل الدولية الكبيرة بالرغم من تقدم أيوه في العمر تشوف عندهم بعض اللاعبين اللي يلعبوا في الدوري الإنجليزي بعض اللاعبين كما سيميينو اللي يلعب في مانشستر سيتي عندهم توماس بارتي القائد الفريق واللي هو معناتها يبني عليه كيروش كل خروج الكرة وهو معناتها سورس دبالون اللي ديما يبدا بها في خاصه يعطي توازن في وسط الميدان للامانه معناتها المنتخب الغاني رغم الهزيمه البارحه امام كرواتيا قدم مباراه طيبه تسابق وتلاحق المنتخب الكرواتي سجل عن طريق فلازيتش وسيسيتش هذا ممتاز جدا اللاعب هذا سيسيتش كان لاعب في المنتخب الكرواتي كرواتيا في المباراه الاولى امام انجلترا قدمت مباراه كبيره برشا ولكن انهزمت اليوم والواقعية متاع كرواتيا باش تتعدى في المرتبة الثانية ب6 نقاط وتمشي للدور الثاني.
1: دور ثاني ينطلق الليلة سي المنذر من خلال مواجهة في التاسعة بين جنوب افريقيا ومنتخب كندا مستضيف جنوب افريقيا امام امكانية ان تحدث المفاجأة من جديد ولو أن المنتخب الكندي يعني منتخب عنده عامل الأرض ولا الجمهور لصالحه جنوب إفريقيا كندا ولكن المباراة ستقام بلوس أنجلوس بأمريكا يعني مش في كندا ومنتخب جنوب إفريقيا ممكن يحدث المفاجأة من جديد.
2: صحيح كل معناتها المباراة هذه نجم مفتوح على كل الوجهات لأن كندا انهزمت أمام سويسرا في اللحظات الأخيرة الشيء اللي خلاها باش تتنقل إلى لوس أنجلوس مش باش تلعب في كندا ولكن غادي معناتها على بعضهم الناس الجمهور يتنقل وأنا نتصور باش يكون الملعب الكل أحمر مع منتخب كندا بالتوفيق المنتخب جنوب أفريقيا اللي مدرب نتاع جنوب أفريقيا صرح اللي هو فرحان برشا اللي هو تعدل الدور هذا بثمانية لاعبين من الدوري المحلي اللي هم من سان داونز ومن أورلاندو بيرات. تشوف معناتها مش كل معناتها اللاعبين اللي محترفين يعطوك إضافة. المدرب هذا بمجموعة متواضعة استطاع أن يتعدل الدور الثاني، ولما لا، لأن كندا ما عندها شكل تقاليد كبيرة برشا وبشوية ديسيبلين تكتيك وشوية خبث افريقي، نتصور المنتخب الجنوبي الافريقي نجم يحدث مفاجأة.
1: باش نرجع للدور الأول، وتحية صديقنا محمد نجيب خذر متابع وفي للبرنامج في حديثي يعني في رسالة خاصة أكد أنه حاجة مهمة سي منذر، لو انتصرت الجزائر البارحة 3-2 مع المنتخب النمساوي، انتصار يخلي المنتخب الإيراني هو المترشح، لكن في 30 ثانية الأخيرة يعني لحكينا عليها الموضوع متاع القبول بلا نتيجة للطرفين معناتها محرام أنه معناتها ما تلعبش للأخير
2: الكرة
1: الكرة. فالمنتخب الإيراني كان ممكن أنه يترشح إذا انتصر المنتخب الجزائري 3-2، وبالتالي يحرم المنتخب الإيراني من الترشح بتعادل الجزائر والنمسا. باش نحكي معك بسرعة، تعطيني ربما المنتخبات اللي تحسها أنها يمكن أن تمر من الدور 32. حكينا لجنوب أفريقيا وكندا، البرازيل، اليابان. سي المنظر،
2: البرازيل اليابان، البرازيل باش يكون في مباراة معناتها اختبار قوي برشا من المنتخب الياباني. المنتخب الياباني اللي باش يلعب بالتحولات، المنتخب الياباني اللي باش يستنى مش باش يهاجم فوق، المنتخب الياباني باش يعمل التحولات خاصة عن طريق ايدو وعن طريق اللعب لا اله الا الله راحوا بتاع اليابان. ولكن المنتخب البرازيلي نتأكد اللي أنشيلوتي بعد الترشح عطى بعض الوقت لبعض اللاعبين باش تكون مباراة
1: منتخب
2: البرازيلي. المنتخب البرازيلي دائما مدجج بفينيسيوس، نيمار رجع معناتها عمل 20 مينوت في المباراة الأخيرة، وأنشيلوتي كان فرحان برشا معناتها بالمردود نتاع نيمار والامباكت نتاع خاصة في البستير ومع أصحابه. نتصور المنتخب البرازيلي هو اللي باش يترشح ان شاء الله.
1: المانيا الباراغواي،
2: المانيا الماكينه الالمانيه بعد الهزيمه الاخيره امام في المجموعه في المباراه الثالثه ما كانش المدرب معناتها راضي نيجلسمان على عديد اللاعبين، اعطى بعض الوقت لبعض اللاعبين ولكن ما كانش راضي بتصريحاته الاخيره، وباش يرجع للتشكيل الرسمي وباش يتعدى للدور القادم للمنتخب الالماني.
1: الكوت ديفوار النرويج،
2: كوت ديفوار للأمانة معناتها مقدمة كأس عالم ممتازة برشا، برغم حتى مدرب النرويج معناتها خمم في مباراة هذه معناتها ورتح ألاند، ورتح المهاجم نتاع أتلتيكو مدريد وما لعبش بالتشكيلة الأولى لآخر مباراة الثالثة اللي باش يعطي شوية قسط من الراحة لبعض اللاعبين. نتصور باش تكون مباراة نجم تمشي حتى لضربات الجزاء. خويا عبد
1: هولندا المغرب،
2: هولندا المغرب ان شاء الله بتوفيق الاشقاء المغاربه اللي قاعدين يقدموا في مباراه ممتازه. اخونا الهادي السياري اعطانا السيبري معناتها اللاعب الفريق اللي يسجل في كل جوله معناتها، برافو لخونا الهادي السياري على الاحصائيات والارقام. ان شاء الله المنتخب المغربي يلقى التوليفه معناتها خاصه حتى المدرب المغربي رتح بعض اللاعبين في وسط الميدان واعطى بعض طونجو مدراوي دخل في الاخر. شوف الشاب الصغير اللي سجل هدف الأخير رحيم يشكفه ويدخل يعطينا الإضافة. منتخب المغربي عنده كل الآليات باش يقدم مباراة كبيرة ويمشي ويحرج المنتخب الهولندي ويمشي إن شاء الله للدور القادم إن شاء الله.
1: سي منذر بسرعة، فرنسا السويد،
2: فرنسا إن شاء الله بعد وفاة فرنسا عملنا نف 9 نقاط وديدي ديشان كان في فرنسا وقام ب دفن والدته ورجع لأمريكا. نتصور فرنسا باش تمشي لبعيد.
1: الولايات المتحدة الأمريكية، البوسنة والهرسك،
2: الولايات المتحدة الأمريكية عامل الجمهور وعامل ترامب عامل أنفانتينو، نتصور
1: مؤثر الأمانة مؤثر برشا في هذه
2: العوامل اللي تلعب في صالح المنتخب الأمريكي. ولكن كرة القدم فيها كل شيء، ومعناتها إن شاء الله معناتها إن شاء الله نشوفوا روح رياضية في مباراة
1: إسبانيا النمسا.
2: إسبانيا اللي أنا معناتها بالأرمادة بتاع اللاعبين من برشلونة تشوف لافوانتي كيفاش يدور في الافكتيف يتعامل مع اللاعبين ويتعامل مع النجوم. اسبانيا باش تمشي ان شاء الله وتترشح للدوري القادم.
1: البرتغال كرواتيا
2: هذه المباراة مباراة بيج. انا كما حكيت لك ما عجبتنيش البرتغال في الدورة هذه للأمانة. كما حكيت انت سعب الكريم كريستيانو رونالدو معناتها حمل ثقيل على باش نشوفوا معناتها المدرب هل عنده شخصية ان باش يخلي رونالدو على البنك ويلعب لياو ويلعب عديد اللاعبين اللي نجموا يضيفوا للمنتخب البرتغالي لان ما تشوف شكل العمق في لي زابيل جواو فيليكس وعديد اللاعبين تدمروا معناتها من لان عامل العمر هون عبد الكريم ما يخليش كريستيانو رونالدو يقدم اللي عليه. الشيء اللي نتصور ان شاء الله المدرب ياخذ القرارات اللي لازمها ياخذها باش المنتخب
1: البرتغالي يذهب بعيدا في مباراة مفتوحة
2: عن طريق مدريدش اللي يقدم في كأس العالم.
1: حسن برشا من الجولة الأولى للجولة الثالثة المنتخب الكرواتي قدم في كرة قدم جميلة. هاي المكسيك الإكوادور
2: المكسيك اللي عمل ثلاثة انتصارات. المكسيك معناتها برغم الإكوادور معناتها تشوفها ضد ألمانيا معناتها غير عادي معناتها تشوفها كالانجاجمون تشوف الحماس وكل الواحد ولكن نتصور المكسيك على أرض في المكسيك في غوادالاخارا معناتها في في في ميدانها
1: لا تساوى أرضية ميدانها
2: أكيد تلعب في ميدانها وبدعم جماهيري كبير برشا باش تكون مباراة متاع ثنائيات مباراة متاع اللي يسجل الأولاني ينجم ينتصر ومفتوح على كل
1: الاحتمالات. المنتخب الإنجليزي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية
2: للأمانة المنتخب الإنجليزي عنده كل العوامل باش
1: يترشح
2: وعنده عديد اللاعبين اللي نجموا يعملوا الفرق. تشوف البارح المنتخب الإنجليزي يدخلك مادويكي يدخلك واتكينز يدخل إيزي معناتها متاع الأرسنال رتح كما حكيت لك رايس وستونز وجيمز للمباراة هذه. فما اكتشاف جديد برشا في المنتخب الإنجليزي اللي هو ليوت أندرسون ممتاز برشا رقم 8 وسط ميدان معناتها اكتشاف في الدورة هذه. كيف البارح شفنا هندرسون اللي كان يلعب في الدوري الانجليزي الدوري السعودي ورجع من بعد الدوري الانجليزي وهو كقائد فريق البارح قدم إضافة معناتها.
1: المنتخب السنغالي بامكانه انه يحدث المفاجأة امام المنتخب البلجيكي.
2: اكيد السنغال خاصة لما سجل 5 اهداف تشوف ديما كي نحكوا على المباريات فما الفرق يلقوا الاوتوماتيزم كي لما المهاجمين يسجلوا عديد الاهداف هذاك معناته مؤشر طيب برشا المباراه القادمه. بلجيكا ماهيش بلجيكا نتاع 2022 بلجيكا عندها عديد المشاكل الدفاعيه. السنغال شفتها معناتها مباراه فرنسا كانت قريبة برشا انها تنتصر في الشوط الاولاني وكانت نجم تسجل هدف واثنين ولكن اللي ضيع يخسر. السنغال تنجم تباغت المنتخب البلجيكي وتنجم تنتصر
1: وتترشح للدور القادم.
2: اكيد
1: سويسرا الجزائر سي منظر
2: سويسرا الجزائر اكيد ما نجموش ما نكونوش مع اخواتنا الجزائريين اللي عندهم معناتها عديد اللاعبين المحترفين في في في دوريات كبيره برشا. منتخب سويسري تعدى معناتها جيست معناتها ما قدمش معناتها مردود كبير برشا في دوري المجموعات جيست انتصر وتعدى. المنتخب الجزائري هو الاقرب وان شاء الله باش يتعدى الدوري القادم.
1: هذا ما نتمناه. استراليا مصر اذا المنتخب المصري اذا امن بحظوظه بامكانه ربما ان يمر امام المنتخب الاسترالي.
2: اكيد
1: ولو انه صعيب
2: المصري باللاعبين اللي قاعد يوظف فيهم حسام حسن معناتها كيف ما يلزم كي تشوف اللاعب اشاك فوا يعطي طونجو للوليد الصغير اللي يلعب في برشلونه حمزه عبد الكريم توظيفه للاعبين من صلاح المرموش لزيزو وزيكو كي تشوفه معناتها هذا زيكو انت مشى معاهم توا معناتها لولا اصابه فما لاعب اصيب قاموا باستدعاء زيكو وتشوفه معناتها قاعد يقدم في مردود كبير برشا. دفاع المصري كيف ممتاز حارس المرمى كيف معناتها قاعد يقدم في مباراه في مباريات في كاس العالم ممتازة جدا. نتصور للكابتن حسام حسن قادر انه يتعدى
1: يحدث المفاجأة امام المنتخب الاسترالي. الارجنتين راس الاخضر
2: بارك الله فيك الراس الاخضر معناتها وصلت للدور هذا هو تتويج بالنسبة لهم انهم وصلوا معناتها للدور هذا باش يواجهوا ميسي والنجوم الارجنتين يعملوا معاهم شوية تصاور ومنه والسلام عليكم.
1: اخر مباراة كولومبيا غانا
2: كولومبيا غانا

0: الحجالي وحديث على تداعيات خروج المنتخب الوطني التونسي. يعني استعجلين شنو لازم لكرة القدم التونسية. خليل صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخويا كريم, ومرحبا بكل مستمعين ومشاهدين تاع إذاعة تطوي.
0: شكرا لك خليل. يعني كنت نتواصل معك في أكثر من مناسبة, غضب كبير على أداء المنتخب الوطني التونسي, توا يعني خذينا بهدوء يعني بعقلانية شنو المطلوب استعجاليا لإنقاذ كرة القدم التونسية.
1: أكيد غضب كبير, والغضب يزيد بعد تأهل معناها 9 منتخبات إفريقية من 10, معناها تونس تصنع الاستثناء للأسف, الاستثناء من ناحية سلبية. لا تشوف معناها المنتخب الوحيد اللي ما يترشحش للدور الثاني, العقد نتاع الدور الثاني متواصلة بسبع مشاركة, معناها تقريبا منتخبات شاركة أول مرة كما تشوف الرأس الأخضر أنا أول مرة ويترشح بعد أداء ممتاز. تشوف كذلك معناها المنتخب يكون في ديمقراطية, غياب من عام 74 تقريبا ولا من عام 70, غياب طويل. المنتخب المصري كيف كيف اللي معناها نجح بامتياز في التأهل, هذا يزيد يخلي غصة كبيرة معناها بالنسبة للشارع الرياضي. التداعيات أكيد مش تكون كبيرة, معناها كنا نشوفه توصحيح ثم ما كأننا نشوفه في مرحلة متاع امتصاص صدمة, لكن يلزم تكون ثم قرارات, يلزم تكون ثم معناها إصلاحات كبيرة في كرة القدم التونسية. ما نشوفوش مسكنات, ما نشوفوش طرديات ولا مجاملات باش معناها نواصلوا في نفس الأخطاء ونواصلوا معناها ونشوفوا نفس الأسباب اللي تؤدي. أكيد
0: خليل, هل تكفي استقالة خليل شمام وبعض أعضاء المكتب الجامعي يعني والحديث على زياد جزيرة وما إلى ذلك, هل تكفي لربما الامتصاص الغضب؟
1: إيه والله ما فماش استقالات حسب رأيي, راهو فما نهاية عقود على حسب اللي نسمع فيه من بعض الزملاء, معناها نهاية عقود 30 جوان 2026, نهاية عقود المدير الرياضي والمساعد متاعه. بالنسبة لاستقالة أعضاء الجماعيين معناها صحيحة, سمعنا كلام أنه ثم استقالات, لكن على أرض الواقع ما ثم شيء. نصور وقت اللي جاي لتونس أكيد باش تكون ثم حاجات أخرى معناها باش نشوفوها. بالنسبة للاستقالات ولا الانسحاب المكتب الجامعي, معناها ما نصورش كانوا وارد الحكاية هذه, لكن سواء بغض الطرف معناها واصل المكتب الجامعي هذا ولا ما وصلش, لازم كيما حكيت لك لازم تكون ثم مراجعات شاملة, لازم تكون ثم قرارات استعجالية, قرارات معناها تصب في مصلحة كرة القدم التونسية, ما تصبش في مصلحة الأشخاص ولا ما تصبش في مصلحة معناها أنه باش نرضيو الجمعيات ولا باش نلطف الأجواء على علاش لخاطر الحاجات هذه كل عانينا منها. معناها كنا رينا بعد كاس العرب وكاس افريقيا طلبنا معناها بالتقييم, طلبنا بالمحاسبه, مرينا شيء, رينا قرارات معناها كما حكيت لك المسكنات اللي هي اقاله الاطار الفني ولا معناها ابعاد بعض اللاعبين كما في قبل كاس العالم, معناها ابعاد لاعبين مؤثرين, لاعبين كوادر, لاعبين ركائز في المنتخب التونسي. رينا النتيجه على ارض الواقع, معناها مشاركه بصراحه كارثيه بأتم معنى كلمه, 3 هزائم مذلة للكرة القدم التونسية. راهو كريم راهو 7 مشاركة معناها ماناش أول مرة ولا ثاني مرة,
0: عملنا تقاليد في المونديال,
1: لا تقاليد في المونديال, ثالث مشارك على التوالي مرة ثانية, معناها نشاركوا 3 مرات على التوالي. صحيح راهو ما زلنا نكونوا صرحاء مع بعضنا أنه المجموعة كانت صعبة جدا, مجموعة ماهيش سهلة, معناها حتى 3 منتخبات ترشحوا, ونشوف منتخب الهولندي, نشوف منتخب الياباني, المنتخب السويدي اللي أكد أنه انتصاره على تونس ما كانش صدفة, معناه قلت عادل المنتخب الياباني, لكن الصورة كانت مهزوزة جدا بكل صراحة. وكما حكيت لك شارع الرياضي معناها يطالب على الأقل برجاع الهيبة, يطالب بمشروع طويل المدى نخمم متوع على معناها كاس العالم 2030. صحيح المنتخبات والفرق الكبرى معناها ما تعيش كم بالنتائج دي, ما هاجس النتائج, ما ثماش البناء, لكن وضع كرة القدم التونسية يتطلب معناها هيكلة جديدة ويتطلب قرارات في محلها.
0: هو حتى على مستوى يعني التداعيات وربما إرضاء يعني حربوش اللي سكت الرأي العام الرياضي, حديث حول التقسيم وإعادة التقسيم وما إلى ذلك, ما ثماش حاجة رسمية, ولكن كما حكيت معناتها كأنها ترضيات للفرق للجماهير الرياضية, لا شيء رسمي لحد الآن, ولكن يعني من الحاجات اللي ربما تخلي الشارع الرياضي يرتاح أنه فريقه ممكن عنده إمكانية أنه يصعد يبقى وما إلى ذلك. يعني هنا لازم قرار رسمي, هنا لازم اجتماع وتقييم وخارطة طريق جديدة لكرة القدم التونسية.
1: كريم ما فماش دخان غيرنا.

0: معنا بكل صراحة، خاصة وقت اللي تشوف أطراف مقربة معنا من المكتب الجامعي وقت بتخرج بالحكاية هذه، لما نصورش أنه معنا مشروع من وحي
1: رأسهم
0: ولا من من من معنا مشروع من خيال، معنا نخرج يجي يكتب لك ولا يجي يخرج ولا فما وكأن بالون اختبار باش يريضوا الشارع الرياضي. كنا نعرفوا بعد الهزيمة الأولى اللي خفف من الوطع متاعها هو تعيين ريفيرينار واللي ما اداش الى نتائج، علاش؟ خاطر المدرب معناه يجي يركب القطار وهو يسير، معناه ما ثم مش باش يعمل شيء، ما عندوش عصا سحريه هو انه منتخب منهزم خمس اهداف مقابل هدف منتخب السيادي باش يجي ضد اليابان ولا ضد هولندا، معناها باش يحقق ست نقاط ولا اربع نقاط ولا ثلاث نقاط من المقابله الاولى، معناها بكل صراحه رمينا البنزين. تجي القرارات هذه صحيح، معناها من حق الفرق النازله انها تدافع عن حقوقها، أصلاً إنه منا ما حتى مقبل ما نمشي المونديال كما تشوف شباب القيروان مستقبل استيماني هذا الدوب منا باللجوء التاس يعتبروا أن السقوط متاعهم معناها كان ظالم دو منا أكيد باش تزايد ضغوطات الفرق هذه فرق النازلة في جميع الأقسام أنها باش تكون معنا باش تجد باش تبقى في القسم الوطني، رغم أن القرار هذا أكيد مش مش مش سهل راه مش سهل. وراء وصلنا تدوين الرئيس الجمعية السابق في القسم الثاني البارح، منا أنا كاتب رسمي يهنئ في الجماهير أنه الفريق مش باش ينسى لأنها عديد نقاط الاستفهام. القرار هذا معناها كنا نشوفه مثلا
1: بأي صيغة يا خليل، بأي صيغة؟ لأنه يعني باش تكون الأمور رسمية لازم اجتماع ولازم جلسة خلق العادة أكيد وما إلى ذلك
0: أكيد هي المكتب الجامعي باش يروح معناها باش يجتمع باش يدرس القرارات هذه، مش باش تكون قرار مسقط راهو معناها يجي في الصفحه الرسميه لجانب التواصل اللي فقدناه تماما، معناها عندنا مده مانيش عارف علاش معناها ما ندرو حتى شيء على المنتخب التونسي، عدا بعض التصاور معناها للتمارين، ما عدا معناها بعض رسائل التحفيز معناها اللي بالنسبه للوسائل الاعلام وللشارع الوسائل الاعلام هي حلقه الربط ما بين الشارع الرياضي ما بين الجامعه، انا ما ندروش شكون اللاعب اللي مصاب شكون اللاعب اللي معناها ما تريناش، معناها هذا معروس من المقابله الاولى مضروب سمعنا به كان في المقابله الثالثه وضريق وسائل الاعلام معناها بلوماش وسائل الاعلام هذا ما فهمش المعلومه تماما. اكيد هذه من الحاجات اللي للمراجعه معناها راه المنتخب ملك
1: الملك للشعب الاعلامي يصير بجماعه كره القدم صحيح
0: مسكينه فرديه ولا موش ضيعه خاصه معناها بكل صراحه خلينا نحكي. بالنسبه للقرار هذا القرار هذا شرفناه قبل البلاي اوف البلاي اوت وما اداش النتائج ورجعنا نظام المجموعه الواحده و16 فريق وقلنا المستوى معناه في بعض الاحيان راه ماهوش مستوى اللي باش يرفع كره مش المستوى الفني وحاجه اخرى معناها كل مره تشرع للبقاء ولا النزول رغم اني راني مع الفرق كل من حقها باش يطالب انا معناها وبالعكس نفرح المرا باش ما يتاولش كلامي راه، لكن هنا معناها فما اشكاليات كبيره وقت نشوف انت البطوله المصريه 21 فريق علاش خاطر من القرارات هذه الإسماعيلي المصري بحكم الجماهيريه بتاعه منع عندنا وقع النزول علاش خاطر واحد، لكن تجي ترجع المستوى الفني نظام البطوله حتى هو نظام هجين وقت اللي تشوفه في مصر احنا سبعه فرق يمشوا يلعبوا بلاي اوف من بعد من مقابله بركه والفرق الاخرين معناها 14 ولا ال 14 فريق الاخرين يلعبوا
1: الموسم تاعهم الموسم تاعهم ثم فرق تكمل من شهر مارس ولا من شهر افريل يعني اشكاليات كبيره ولا بد من
0: شهر سبتمبر باش واحد باش يكمل انا من قرار مش قرار
1: فقط خليل قبل ما نختم معك يعني قلت نار ما ثماش نار من غير دخان ممكن انه يكون القرار هذا على طاوله النقاش للمكتب الجامعي
0: أكيد جدا.
1: شكرا لك خليل يعطيك الصحة مازال صديقنا جمال بركات في الانتظار شكرا وملتقانا معك في موعد رياضية قادمة شكرا خليل حاج علي أهم ربما الحوصلة التحكيمية مع محللنا التحكيمي جمال بركات. سي جمال صباح النور أهلا وسهلا
2: مرحبا بك سي منذر سعد كريم ومرحبا منذر مرحبا كل المستمعين إذا تطوير
1: شكرا لك شنو سجلت شنو داونت سي جمال على مستوى التحكيم
2: يعني باش نعملوا حوصلة يعني في بعض النقاط وملاحظات نشوفوا أن التحكيم ثم نسبة نجاح يعني تقريبا يعني توصل حتى 95% في كل المقابلات. النجاح هذا السبب نتاعه يعني التكنولوجيا اللي دخلت في الـ في الـ في, الـ في التحكيم اللي خلى يعني الحكم تسهل يعني مأمورية للحكام. التكنولوجيا هذه يعني مع الأسف يعني البلدان يعني الضعيفة اقتصاديا واللي بطولات متوسطة وال ما تنجمش يعني تطبقها. يعني انت توا الفيفا عملت التكنولوجيا هذه في على مستوى يعني كاس العالم، والتكنولوجيا هذه تتطلب يعني عشرات المليارات، مش ما والعشرات المليارات كانت قبل يعني القوانين والتطبيق متاعها في كافة أنحاء العالم مماثلة. كما تلقى يعني المقابلة يعني في الزارات، كما تلقى مقابلة في برشلونة، كيف نفس التطبيق ونفس اللحظة. توا بدخول التكنولوجيا في الكورة بركة يعني اللي فيها بيس يعني تقريبا محضر تفوت الخمسين ألف دينار ولا ستين ألف دينار، يعني كورة بركة. ثم جمعية باش توفر عشرة كور يعني بمليار، يعني هذا الكورة ما نحكوش على الماتريال اللي يكون يعني مربوط بالكورة باش ينجم يعطيك يعني النتيجة اللي مرجوة منها. فلهذا الحوصلة أن ولا كله اصطناعي، حتى يعني المستوى نتاع التحكيم علوا البارة على البلدان، خلوا الجماهير في كافة أنحاء العالم تطالب بنفس المستوى نتاع التحكيم. لكن يعني مع الأسف يعني البلدان هذوما ما عندهمش إمكانيات باش ينجموا يوفروا يعني التكنولوجيا اللي
1: تجهيزات والآلات التحكيمية
2: بالضبط
1: ينجموا يتحكموا فيها. شكون أبرز حكم في الدورة الأول سي منذر؟ يعني عجبك شاهدت أنه يمكن أنه يأخذ رقم مميز من عند جمال بركات؟
2: سؤال المنذر هذا؟
1: لا ليك سي جمال. منذر أي غد؟
2: أنا ديما يبقى الفرنسي من من من من أحسن حكام العالم.
1: الحكم الفرنسي
2: وهذا يعني أنا بالنسبة لي أنا نضيف له الحكم الجزائري، يعني يعتبر من أحسن حكام أفريقيا.
1: مصطفى غربال
2: حكام العالم. غربال يعني الحكم الكامل، الحكم اللي له من الكاريزما، من الشخصية، من الحضور، يعني ما يسمح له باش يمشي لقدام ياسر ياسر.
1: واضح جدا. تنتظر ان يبقوا الحكام الافارقه للدور القادم غربال وامين ولا؟
2: اكيد اكيد اكيد اكيد على الاقل يعني على تسع حكام.
1: حكام
2: يعني
1: الفرنسي اللي تحكي عليه سي جمال هو فرانسوا ليتسكي.
2: بالضبط
1: فرانسوا ليتسكي.
2: فرانسوا هو يعني ما فاجأناش بمستواه، يعني لأنه يعني حتى على مستوى الشامبيونز ليغ في أوروبا يعني كان يعني ديما هو الحكم الأبرز، وديما هو الحكم اللي متواجد في أصعب المقابلات وفي أهم المقابلات. نتصور على تسعة يعني حكام، يعني ثم أربع حكام باش يكونوا متواجدين يعني في الأدوار المقبلة إن شاء الله.
1: اليوم مصطفى غربال، لأمين عمر، شكرا.
2: ما مصطفى غربال، والمغربي رضوان جيد والثالث يعني ما
1: تقولي
2: أمين عمر. وثم لا أمين عمر أنا نتصور أنه يعني بشي، لأن المقابلة الأخيرة يعني كان مستواه يعني
1: مهزوز شوية.
2: الأرجنتيني تحس في حكم يعني هو بذاته يحس في أن المقابلة أكبر منه. بكل صراحة يعني أنا أمين يعني ما هذو ما حكام عربو، ولكن نتكلموا بالعاطفة رأني توا نقولوا أن هما أحسن حكام في العالم، لكن يعني كي تتكلم بالواقع يعني تحس كما نشوفوا أن حتى الحكمات يعني ما نتصورش أنهم يقدموا القدام.
1: سي جمال حكينا على مصطفى غربال، ثم توما بونجيل، ثم جلال جيد، دحان بيدا، بيتر هاتشو.
2: أي نتصور أربعة منهم يعني باش يمشوا قدام أربعة منهم قدام وعلى رأسهم يعني
1: مصطفى غربال الجزائري. شكرا لك سي جمال، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة على كل الإضافات والجهد اليومي في متابعة الأخبار التحكيمية وتحليل الأخطاء التحكيمية لحكام المونديال. نختم الحصة، شكرا سي جمال، نختم الحصة بالعودة كما بدأنا لهذه السياري وهوامش من المونديال. هذه مرحبا منا جديد وبالتأكيد يعني بقيت تتابع في مداخلات الضيوف ويعني حديثهم حول المونديال.
3: أهلا وسهلا بك من جديد كريم. بطبيعة مونديال تاريخي يخلي برشا كلام، برشا تعليق على المستوى الفني، على المستوى التحكيمي، على المستوى التنظيمي، كذلك على المستوى الحضور الجماهيري، وكذلك على المستوى يعني الترشح في آخر لحظات، لأن جنون المونديال، جنون المونديال وكرة القدم، مباراة البارح النمسا والجزائر اللي فاتت 3-3 إثارة خير متوقعة من مباراة الجزائر والنمسا، جعلت الجميع يحتفل في الدقائق الأخيرة، وصارت برشة تأويلات. خليني نقول على المقابلة هذه وفات 3-3 ممكن كانت تمزد أكثر منتخب إيران. علاش؟ لأنه في 90+2 كانت المباراة متعادلة 2-2 والترشح لمنتخب إيران والمنتخب الجزائري، يعني قلت مباراة هي مباراة النمسا والجزائر لكن المباراة تهم بدرجة كبيرة المنتخب الإيراني. في 90+2 التعادل 2-2 إيران تمر، في 90+3 المنتخب الجزائري يسجل هدف الثالث، إيران تتأهل والنمسا خارج المونديال. في الدقيقة 90+6 النمسا تعدل 3-3، النمسا تتأهل وإيران خارج المونديال. ممكن برشا ناس حكيت علاش قلت مباراة عملت برشا جدل، فما شكون حتى تخلي يعني في الروح الرياضية ومباراة يعني خارج الإطار الرياضية، لكن في اعتقادي أن المنتخب الجزائري أراد أن يتجاوز المنتخب الإسباني في الدور 32. كاب فيردي منتخب الرأس الأخضر يجاور إيطاليا. طب قلك علاش اخترت إيطاليا؟ بطلت العالم في إنجاز تاريخي بالمونديال، لأنه كاب فيردي تعدل الدور الثاني بثلاثة تعادلات في أول مشاركة دون هزيمة. الأرقام هذه مش عند برشا دول، عند الويلز عام 58، إيطاليا عام 82، إيرلندا عام 90، هولندا كذلك 90، وتشيلي عام 98، يعني الفرق هم الوحيدين اللي عملوا ثلاثة تعادلات وتعداوا للدور الثاني يعني دون أي انتصار. واخترت إيطاليا في النقد اللاذع اللي قام بها الإيطالي الشهير الأسطورة جيناردو غاتوزو، وانتقد برشا الفيفا، قال برشا منتخبات ترشحت ما تستاهلش كيما منتخبات أفريقيا، وإيطاليا لم تترشح، لكن احنا جاوبوه نقولوا له افريقيا بتسعة منتخبات العشرة تعداوا للدورة الثانية، ايطاليا مش موجودة. وتحية الجاتوزو اللي ممكن يقعد يتابع فينا مباشرة من روما. نختم شوية بالأوروات اذا كان عندك وقت كريم. على الاعلى القيمة التسويقية للمنتخبات، فرنسا في الطليعة ب 1.53 مليار اورو، انجلترا في الثانية المرتبة الثانية ب 1.31 مليار اورو، واسبانيا ثالث الترتيب 1.26 مليار أورو. على المستوى الأقل المنتخبات قيمة تسويقية في مونديال 26، إيران 32 مليون أورو، كوراساو 25.8 مليون أورو، العراق 21 مليون أورو، الأردن 20 مليون أورو، وفي الترتيب الأخير قطر ب 20 مليون أورو. على مستوى اللاعبين، لامين يامال في الطليعة ب 343 مليون أورو. على مستوى اللاعب العرب، أشرف حكيمي في الطليعة ب 80 مليون أورو.
1: هذه الأرقام والهوامش هذه يعطيك الصحة من جديد، مشكور على الاجتهاد، وملتقانا معك يتجدد في مواعيد رياضية قادمة. قبل أن أختم أذكر الدور 32 ينطلق الليلة بمواجهة بين جنوب أفريقيا وكندا، أولى مباريات المنتخبات العربية فجر الثلاثاء، المنتخب الهولندي والمنتخب المغربي. هكا ننهي التحية لضيوفي هذه السياري، منذر بوزميتا، جمال بركات، هذه الغريبي عادل الجميل، وكنت معكم عبد الكريم الحمدي، اعدادا وتقديما. ملتقانا في موعد رياضية قادمة للقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل اليوم بالقسم التكنولوجي بمحد المناطق القاحلة بمدنين فعاليات الملتقى العلمي حول الأمراض الصيفية والعرضية. تتواصل اليوم الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين من معتمدية تذهبة متضمنة جملة من الفقرات. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. بلغت الكمية المجمعة من الحبوب بكل من مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من يوم أمس، منها 186 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج، وفق ما نشر ديوان الحبوب في موقعه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بوصول 4 شهداء بينهم طفلان و27 مصابنا جراء غارات صهيونية استهدفت عدة مناطق في القطاع منذ يوم أمس. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن وفدا من الحركة إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لتسليم الرد على المقاربات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: من 93 بدينا،
5: من 93 بدينا،
6: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
4: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
5: نسمعكم
4: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
5: إذاعة بالألوان،
4: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان،
5: معاكم بديت،
4: معاكم بديت.
7: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
4: إذاعة بالألوان مع

يصبح النور، يصبح الخيرات، يصبح التفاؤل والأمل، وإن شاء الله نهاركم زين، نهاركم كله سعادة ومحبة في هالصبحية في نهاية كما اليوم بارد الحمد لله في طقس صيف كما هكا، ديما نحمد عليه ربي وإن شاء الله يا ربي ديما يبرد علينا والناس الكل اللي في الخدمة في الديار وما كنتوا قصدي ربي وما كانتوا وجهتكم، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم أسعد ليا.

نحمل بداية بالصلاة على الحبيب الأكرم. احنا مواصلين معاكم وباش ننطلقوا معاكم باش نواصلوا معاكم المشوار في أي صبحية لحد نهاركم زين. اللي معدلين الموجة معنا وين ما كنتوا كما قلت في دياركم في الخدمة في الطريق أثنية زينة ليكم وسيسر واحكم توصلوا لباس على الشطة ولا بقية بحر الويكاند الناس كلها تقصد ربي للبحر اللي نجم يهز الصغيرات والعائلة باش يتفردوا علاش لا. طقس به طقس يخليكم تنجموا تبحروا حتى البحر هادي رايد جو مزيان يعمل 66 كيف. المهم تعدلوا الموجة معانا في هذا العدد الأخير من إذاعة بالألوان وإحنا على أبواب شبكة صيفية إن شاء الله اليوم تعرفوا التفاصيل متاحة معانا شنو ينتظركم في إذاعة تطاوين من مواعيد قارة من مواعيد جديدة وأسماء طبعا مع الزملاء إن شاء الله تكتشفوها معنا تباعا اليوم في تقديم للشبكة الصيفية. في الساعة الأولى كما استنستوا ببعض الفقرات اللي متعودين بها والساعة الثالثة زادة باش تكونوا حاضرين معنا من خلال تليفوناتكم على 75-870-900. تحية أجيكم من فريقنا التقني أمن معنا لقناة تقنية أحسن محمدي مرحبا أهلا وسهلا أحسن كيف كيف عادل جميل في غرفة الهاتف أمن معنا كل تليفوناتنا وأهلا وسهلا بالجميع.

0: إيقاعاتنا واختياراتنا الموسيقية إن شاء الله تنال رضاكم واستحسنكم. الناس الكل تسمعوا فينا عبر موجات إذاعة تطاوين, وبعد شوية باش نكونوا في أولى المحطات الخارجية اللي استنستوا بها وهي فقرة لاكتيريتي. لكن اليوم باش يكون حاضر معنا صديقنا وزميلنا هدي بن جديان, وين نواكبوا معاه فعاليات اختتام ملتقى الارتيسة, الملتقى المبدعات النساء المبدعات في الجنوب الشرقي ككل. وأكيد على امتداد 3 أيام لاحظت وواكبت معنا هذا الملتقى في ولادته الأولى. اليوم باش نواكب يوم الاختتام مع صديقنا كالعادة هادي بن جديان.
1: إذاعة بالألوان, إذاعة بالألوان,
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
1: من 93 بدينا, ولليوم واحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا
1: اسمعنا
3: وخلي الموجة عالية,
1: وخلي الموجة عالية,
0: اسمعونا وتابعونا.
1: برمجة صيف 2026,
0: برمجة صيف 2026,
1: خلي الموجة عالية,
0: خلي الموجة عالية.
3: مريد الصباح
1: يوميا من 6 للـ10 متاع الصباح, ومن الاثنين للجمعة
0: صباح الألحان
1: من 10 للـ11, بعدها الاثنين
0: دار لجواد,
1: 3 حكاية تجيب حكاية, 4 سلامتك,
0: الخميس منتصف الأسبوع,
1: الجمعة مصيف الإبداع, والسبت لحد منوعات نهاية الأسبوع اللي تنطلق 10 متاع الصباح دق خلالة والصيف صيف.
0: على الأثير من 2 للـ4 من 2 للجمعة وسبت حديث الناس,
1: منوعة المساء أصايل كل يوم من 5 للـ8 متاع الليل, والسبت ويكاند على الكيف. السهرات,
0: السهرات
1: تنطلق 9 متاع الليل,
0: الاثنين
1: ريت النجمة,
0: 3
1: منشط في إجازة,
0: 4 مرحيل,
1: الخميس أنوار المهرجانات,
0: الجمعة أرضك يا بلادي,
1: والسبت لحد بيست أوف دندنة
0: وجارة القمر.
1: برمجة صيف 2026,
0: خلي الموجة عالية,
1: خلي الموجة عالية.
0: وتفاصيل الكل إن شاء الله بعد شوية, بعد الحداش الحقيقة, بعد نص ساعة من توا اش تكون معنا, بش يكون معنا منير هلال رئيس مصلحة البرمجة في إذاعة تطاوين, والتفاصيل الكل على البرمجة الجديدة اللي سمعتوا بعض العناوين فيها وديتاي متاح الكل إن شاء الله بعد الحداش. مرحبا بكم اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا وين ما كنتوا معدلين الموجة معنا. طبعا الأكتياليتي حال باش نكونوا مع صديقنا وزميلنا هادي بن جديان, وين باش يكون وين موجود, خلينا نشوفوا مع بعضنا. صباح النور واهلا وسهلا هادي.
4: لاكتواليتي,
5: الو, اهم لاكتواليتي بور سيت سيمين.
4: لاكتواليتي,
0: ايوه الانطلاقه معك هادي. صباح النور.
6: شكرا, صباح الخير, مرحبا هادية, ومرحبا بكل سادة المستمعين. انا موجود تو حاليا في تطاوين, ولكن قريب باش نوصل, كما كنت نحكي لك في الكواليس في الحفله, لكن قريب باش نوصل للمركب الثقافي اللي باش يحتضن تقريبا اخر الفقرات لتظاهرة ارتيستا.
0: أيوة.
6: ملتقى ارتيستا للنساء المبدعات اللي تنظمه جمعيه نجمه النسائيه بالاشتراك مع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه. اليوم هو اليوم الختامي اللي كانت انطلقت بفعلنا يوم الجمعة, والأنشطة متنوعة جدا.
0: نعم.
6: ضيوف الملتقى أيضا متنوعة اختصاصاتهم, من المسرح للموسيقى للأدب للشعر للفنون التشكيلية. اليوم في فقرة هامة هي ماستر كلاس, باش نتحدثوا على زوج جوانب, جانب سينمائي وجانب مسرحي. وفي هذا الإطار أنا سعيد جدا أنا باش أكون ضيفتي وضيفة أرتيستا وضيفة تطاوين الفنانة القديرة نادرة الملوم. صحيح نادرة,
7: صباح النور, صباح الخير هيدا, وصباح الخير لكل المستمعين. مرحبا إذاعة تطاوين, تطاوين العزيزة على قلبي. أنا مانيش ضايفة يا هدهوت, أنا راني بنت الدار.
6: يعيشك, مرحبا بيك. كيفاش لقيت أرتيستا؟
7: الملتقى كان أكثر من رائع، وإن شاء الله يا ربي مزيد من الدورات الناس خليني نقول خاطر هذه دورة أولى تعتبر كأنها دورة تجريبية، لكن فاقت انتظاراتي الحقيقة من الحضور الكريم، من الانفيتي اللي معايا اخويتي واصحابي، من مديرة البرمجة وكل الساهرين على نجاح هذا الملتقى، سيادتك زيدة والله يعطيك الصحة، ومش خاطر معناها مش على خاطر نحبكم ولا نحب تطاوين، هذه حاجة عشتها والتمسها، ومن النقاط الإيجابية اللي هي الحقيقة فرحتني برشا برشا برشا برشا، مش باش نحكي على الجود والكرم وذاك الكل والناس اللي يعرفوا، أنا باش نحكي على التطور اللي حسيته عند الأطفال في تطاوين، خاطر احنا ما بين في وسط الملتقى كان فما يوم رياضي خليني نقول، وكان نسبة الأعمار المشاركة في سامحونا على الحرب الثانية بين 5 و12 سنة، الإكيليبغ اللي حسيت فيهم الصغيرات والفرحة اللي ريتها في عينيهم واللي طلعوا هذوكم اللي إن شاء الله يا ربي نشوفوهم دي شامبيون هار آخر، والمؤثرين اللي لاهين بهم والناس اللي دعمتهم كسسوا في السبور وإلا في الفن وإلا في فما حاجة هكا، فما ديكليك صار بالحق، أنا حسيته بالحق حاجة مؤثرة وإيجابية، وقدرة ربي مازال باش نجنيو الثمار نتاعو ألف مبروك وتحية لكل أهالي المنطقة، وإن شاء الله ديما هكا يا رب.
4: عايشك اليوم، أكيد لاحظت كنت حدث عن المرأة المبدعة وإبداع النساء في برشا مجالات، اليوم لميناهم الكل في أرتيست، أكيد لمسة أنا ثم لمسة نسائية، الرجال ما هم مش موجودين في الحال لأنكم خاصة كان بالنساء ثم إبداع.
7: هو صحيح المنطقة خلينا نقول نسوي يعني ملتقى النساء المبدعات، لكن صدقني الملتقى هذا ما كانش يكون عنده هالوقع هذا وهالانطقام هذي لولا زيدا دعمكم انتوما، لولا الناس اللي الرجال اللي وقفت معانا، على خاطر احنا رانا نكملوا بعضنا. شفت الملتقى نتاعنا انتوما تدعمونا وتعاونونا وتفرحونا، كيف تجي مناسبة أخرى أكيد خاطر باش ندعموكم ونفرحوا معاكم والكلنا يد واحدة. هو صحيح محلية خاطر اعتراف خليني نقول للمرأة، هي مش الحاجة الاعتراف، لكن تصرح محلية قالت لي نغني ونحب الهدية، محلية كتجي تقول يعطيك صحة وبرافو مثلا على الإحاطة بالأطفال، على نجاح تظاهرة، على الإفار اللي عملته، نكملوا بعضنا في نهاية الأمر، وهنيئا للمرأة التونسية وهنيئا للمرأة التطاونية بنت تطاوين على هالنجاح هذايا وعلى هالرقي والحقيقة اللي أنا بالحق حسيته وبقوة.
4: نرجع معك شوي، نادرة الملوم المسرح، وين نادرة الملوم اليوم؟
7: والله شوف أنا بالنسبة لي أنا المسرح في حد ذاته التزام، والمسرح تضحيات نتاع ساعات عام وعامين، راهو ماهوش حاجة معناها تدليك، عنده قدسيته، عنده معناها محلي وأبو الفنون واللي تحب أنت. لا بالنسبة لي أنا الممثل يلم المسرح السينما والتلفزة، تقنيات تختلف والفترة الزمنية مثلا ولا مساحة التحضير للعمل هي اللي طبعا ما تأثر في اختيارات. دونك أنا المسرح عنده قدسية بالنسبة لي، أنا شاركت في الملاحم ديرنيغمون مع حافظ خليفة، وشاركنا في عدة مهرجانات هوني في الجنوب معناها في عدة ولايات، الحقيقة توا عندي التزامات عائلية، لكن مانيش بعيدة نمشي نتفرج نواكب، نحاول إن شاء الله باش نكون حاضرة من خلال أعمال أخرى، وإن شاء الله ربي كما نقولوا يحط في ثنيتي الكتابة الجميلة اللي تقنعني
4: إن شاء الله. نادرة آخر سؤال، طبعا هي فقرة اليوم هي مستر كلاس، أنت جزء من هذه الفقرة، أنك تتحدث على تجربة حياة نادرة لملوم ولو بإيجاب.
7: باش نحكي على تجربة الحياة، باش نعطي أهم النقاط وأبرز النقاط اللي الإنسان يجب يركز عليها ويخدم عليها على مستوى نفسي، وعلى معناها اللي أفهمها دي ديتاي وأسرار باش نقولها، اللي هما نعرف اللي هما باش بقدرة ربي إن شاء الله ربي يوفقني باش ينفعوا، خاصة الجيل الصغير اللي حكيتك عليه، خاطر تشوف في عينيهم حب الفن وكل، وساعات يجي يقول لي مثلا مدام ولا تتراني نحب نمثل، نحسهم مغرومين لكن مش فاهمين بالضبط دكوا ساجيتي، معناها نحب نوعا ما نزرع فيهم حاجات اللي هي تقعد بس إن شاء الله غدوة نشوفوهم مبدعين نشوفوهم كما أنا خديت المعلومة قبل من عاد الناس اللي سبقتني كما نحب نعدي المعلومة هذه للجيل بالشيجي دونك أنا زيدا راني نهني روحي بنجاح الدورة والله نهني روحي كما نهنيكم أنتم والله والله وكملنا بعضنا وميرسي بوكو ونسلم عليكم ونسلم على هيديا مرة أخرى على المستمعين خاطر خلصنا توا وبينتو شوية
0: نورتنا نادرة نورتنا أكيد مرحبا بيك وانتي بنت البلاد وبنت الدار كما قلت انتي والإضافة حاصلة من خلال ماستر كلاس اليوم تصور في المراكب الثقافي تطاوين شكرا على حضورك معنا في إذاعة تطاوين وفي إذاعة بالألوان نتمنى لك كل التوفيق
7: عايشك عايشك وين زيدا نشكرك وهذا ويجبي عايشك يا هادية
0: شكرا ليك كم من هادي الهادية شكرا هادي بن جدين
7: شكرا
0: هادية يعطيك صحة شكرا ليك أكيد باش نوصل معك المشوار ديما في إذاعة بالألوان لقاء متواصل مع الفقرات مع الإيقاعات وبعد شوية من بعد دقيقة هكاكا والصغيرات اللي معنا كالعادة عندهم فقرتهم إذاعة بالألوان وفقرة مع الأطفال

0: مع الأطفال.
1: فلنبدأ التحقيق الآن.
2: عسلامة.
3: عسلامة.
2: شو أحوالك؟
3: الحمد لله.
2: شو اسمك أنت؟
3: محمد آسر تريكي.
2: محمد آسر تريكي. وش تقرأ يا محمد آسر؟
3: خمسة ابتدائي.
2: معدلك عم نولد قديش؟
3: 17.98.
2: ماشي الأمور مع القراية ولا؟
3: ماشي.
2: تبارك الله عليك، دار فيك فالح في القراية.
3: ايه
2: شو تكبر شو تحب تولي؟
3: انا حب نولي كوارجي كما لامين يامال.
2: الله الله الله، بشوشي العالمية يعني تولي بطل عالم هيك في الكورة. عليش كورة تقدمي بالذات؟ عليش تحبش كورة اخرى؟
3: خطرة تنشر الشهرة.
2: تحب تولي مشهور؟
3: نعم.
2: عليش تولي مشهور؟
3: بشهد برش عباد يعرفوني، يبدو معروف ما بين عباد.
4: ماذا؟ لا لا لا،
2: تحب تولي معروف؟ هيك انتي تو معروف وليت في مدرسة.
3: لا يا حسن حاج.
2: بيشني أمورك في الدار مع ماما ومع بابا ومع أخواتك؟
3: باه نعم. في
2: أحكي لي كيفاش يبدأ نهارك من أول النهار لآخر النهار.
3: نقوم مع الستة، بعد لك نحضر الروح ونفطر، وبعد لك نمشي المدرسة، ومن بعد نقرأ ونلعب وغادي في المدرسة. ومن بعد نروح.
2: حضر دبشك وحدك؟ تحضر لمشتك وحدك ولا ماما كل شيء تعمله لك؟
3: دبشي نحضره وحدي، والطيب بالطيب اللي أمي قلتش نطيب وحدي.
2: واللانج بوكس متاعك تحضره وحدك؟
3: لا، أمك
2: تحضر لك. تاكل مأكلة صحية ولا تحب مأكلة الشارع أكثر؟
3: لا، مأكلة صحية.
2: غيرات يسمعوا فينا تو شو نقولوا؟
3: لازمتنا ناكلوا الأكلة الصحية.

0: قصي.
1: صديقي
2: ايش تقول لهم شو تقول؟
0: الأبو مقدم بقى ياسر وقريته بخاطره مش قوين ياسر.
2: وعليش انتي متساعدهمش؟
0: ساعد فيهم شوي.
2: ساعد فيها؟ أما تنقيل لها هذا؟
0: لا منقلوش.
2: منقلوش أما ساعدهم مثلاً عندهم اكزرسيس عندهم تمارين.
0: ايه
2: بش مغروم انتي تو يا ياسر انتي تو؟
0: أنا مغروم بالكورال والمسرح.
2: تعرف تغني؟
0: ايه
2: لا سمعني صوتك غني لي حاجة هاي.

0: على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا. الله الله الله يا بلدنا.
1: برافو برافو برافو.
0: تحية كبيرة لإذاعة تطاوين، تحية لعائلتي كل.
2: اسمي محمد السبيثة.
3: محمد فاش تقرأ يا محمد؟
2: نقرأ سنة رابعة.
3: سنة رابعة، فاش فالح انتي؟ فاش نعشط يا محمد؟
2: نشط في الكورة.
3: كنت تحب تطلع كوارج؟ حتى انتي زادة تحب تطلع كوارج؟
2: وي
3: شبيه مدر كل في عمركم يحبوا يطلعوا كوارجية، شو السر؟
2: خاطر الكوارجي مشهور ويربح فلوس.
3: ايوه انتي تترينا تولى؟
2: ايه نترينا.
3: تترينا ومزيدة تحب تكمل تواصل تولي كوارج كبير؟
2: وي
3: راهو باهي، اما الكورة راهي تمشي مع القراية ولا؟
2: وي
3: كيفاش؟
2: نقرا على روحي ونوصل الكورة وان شاء الله نربح.
3: وان شاء الله تربح. والجمعية ولا النادي اللي تترينا فيه فانا خطة تلعب جوش دروات شو؟ قلب هجوم؟ تحب
2: قلب هجوم؟
3: قلب هجوم كيما شكو؟
2: كريستيانو. شوات. هذاك
3: يا انت لا ما شاء الله عليك، مش تطلع لنا حاجه باهيه في الكوره ان شاء الله. قل والقرايه تطلع حاجه باهيه زاده ولا راه يطلع كوارجي زاده لازم تكمل يقرا؟ لا
2: قراتي لولا.
3: عندك هوايه اخرى غير الكوره؟ فما نادي مسرح في المدرسه نتاعكم؟
2: وي
3: مشارك فيه انت؟
2: وي.
3: وش هي المسرحيه مشارك فيها؟
2: مسرحيه دوري التلميذ.
3: تعطيني شويه من الدور نتاعك، تعرف تقوله؟
2: فن وحاول وماذا سنخسر ان جربنا، صدقتي صدقتي انه عالم غريب وعجيب.
3: او طلعت ممثل ليه التمثيل؟
2: باهي
3: نشوفك في التلفزه.
2: وي
3: انت تحب ديما مشهور شهره باهيه؟
2: باهي
3: باهي ان شاء الله نشوفك في المستقبل حاجه باهيه.
2: عايزك
3: تحيه كبيره
2: للتطاوين وتحيه كبيره لاهلي. نشجع اصحابي التطاوين كاملين.
3: هي
2: نشجع عائلتي والله يرحم والديهم.
4: الى اللقاء
5: الى اللقاء
6: الى اللقاء
7: الى اللقاء.
8: مع الاطفال.
9: ها اسمه
8: اسمه مع الاطفال.
9: هلو ماما.
10: الحكايه
11: الطاووس والسلحفات. كان هناك طاووس جميل يمشي في الغابة مختالا بريشه الذي يتلألأ تحت الشمس مثل قوس قزح. وذات صباح جلس هذا الطاووس عند ضفة النهر وهو حزين، ثم مرت من أمامه سلحفاة عجوز تمشي ببطء وتحمل بيتها على ظهرها كما تفعل دائما. سألته السلحفاة بلطف: ما بالك يا طاووس تبدو حزينا رغم أن كل شيء فيك يلمع؟ تنهد الطاووس وقال: صحيح أن جمالي مبهر لكن صوتي أجش وغير جميل ولا يحبه أحد. أما هذا البلبل الصغير الضئيل الحشم فصوته مثل قيثارة سماوية، كم تمنيت لو كنت أغني مثله. ابتسمت السلحفاة وقالت بهدوء: وهل ترقص أشعة الشمس فوق جناحيه كما تفعل على جناحيك؟ قال الطاووس في دهشة: لا طبعا لا. قالت السلحفاة: يا صديقي لكل مخلوق هبة، البلبل يغني وأنت تبهر وأنا أتحمل وأصبر، إننا مختلفون وهذا ما يجعل كل واحد منا مميزا. لو أننا كلنا نملك أصواتا جميلة فمن سينظر إلى جمالك الباهر؟ سكت الطاووس ثم نظر إلى صورته في الماء، ولأول مرة لم ير فقط الريش بل رأى نعمة لم يكن يراها من قبل، ثم ابتسم راضيا.
4: أهلا يا عطفال،
7: غرناية مع أنيس.

يلا أحسنتم يا أبطال، وخاصة الصغيرات غدوة بالذات صغيرات الابتدائي، نصور في كل المدارس الابتدائية باش ياخذوا الكراني نتاعهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم الكل، وإن شاء الله ديما متميزين ومتألقين كل صغيراتكم، تفرحوا بهم يا ربي وتحصدوا نجاح وتحصدوا الريزلتان تاع اللي خدمتوه معاهم مع صغيراتكم عام كامل. يلا نواصل مع لقاءات بعد شوية أخرى، فقرة أخرى تستناكم كي العادة بالتونسي مع نجاة خليصة.

0: كني مغروم جديد هكا غنت نهر حيا مازلنا باش نكملوا في التونسي والتونسي 100% يجينا مع نجاة خليصة في الفقرة وزعما شنو تحب تقول لنا لليوم نكتشفوا مع بعضنا ونرجعوا نكملوا معاكم بعد موجز لحدش
1: في بالك في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة لخضر الملح لخضر الحل غالي دم لليتها وسيدها لفحل
2: إيه برا يا زمان وتعالى يا زمان كل شيء يتبدل تعالوا نحكي لكم
1: زعما شنو تحب تقول
2: على لبسة بدعوها جدود لا نقشة لا طريزة تحليها بيدينا ملاح مجدود صوف وحرير الأصل فيها جدي وجدتك وأمها وجدتها كلهم منها لبسوا وتلحفوها في سوق ولا في لما هي وحدها يلبسوها هي الزينة وهي الحطة لا شيء يعلى عليها أكيد عرفتوا على شنو نحكي
3: حيرني بال السمسار التلحيفة دياري الحرير الغالي مخدوم طابع علامي
2: ينعم السفساري اللبسة اللي قعدت أجيال وراء أجيال ويتورثوها إنساء تونس ولليوم ما زال القليل منها حاضر في مناسباتنا وحتى في حياتنا شنو تاريخ هاللبسة وكيفاش جات لتونس وعلاش إنساء تونس اختاروا يلبسوها أي تابعوني نحكي لكم على أصل ومفصل السفساري السفساري هو طرف قماش كبير لونه يميل للأبيض وطوله يعمل تقريبا 3 متر ومن هنا جات تسميته اللي هي في الأصل يقصد بها نصف ساري وهنا يقصد ساري السفينة اللي في العادة طوله أكثر بشوية من 6 متر الكلمة اتحرفت بشوي بشوي مع مرور الوقت لنولى اسمها السفساري السفساري أول ما جال تونس كان عن طريق المسلمين الموسكين اللي تهجروا من الأندلس واستقروا في دول شمال إفريقيا اللي من بينها تونس في أواخر القرن 16 ومن وقتها ولو نساء تونس الكل يلبسوا السفساري وكانوا أكثر ناس يلبسوهم سكان المدن الكبيرة كما تونس القيروان صفاقس وغيرها الأندلسيين اللي جابوا معاهم برشا عادات كان السفساري من بينها نلقوه في الجزائر ويسموه الحايك في المغرب يسموه الملحفة وفي ليبيا يقولوا له الفراشية اختلاف التسميات هذه الكل مش كان بين الدول نلقوه زادة حتى من جهات البلاد هيك علاش كان الأغلبية يسموه السفساري
3: حير لي بالي حير لي بالي
2: نجول الطريقة التقليدية اللي تعمل بها السفساري واللي كانت تاخذ ساعات طويلة من الوقت والخدمة هيك علاش السفساري الواحد ينجم يشد نهارين وإلا ثلاثة باش يتنسج على ماكينة اسمها النول يتخدم السفساري بالخيط بالخيط من خيوط حرير ويقولوا لها حرير الدودة وينسج الخياط 5000 خيط الخيط بجنب الخيط والسفساري هو اللبسة الوحيدة اللي تلبسها المرأة كيف تخرج من الدار الشارع للسوق في فرح في مأتم كان هو الحاضر ترمي المرأة على راسها وتتلحف به لين يغطي لها بدنها الكل في لحظة تلقى الروحة على برا
3: لبست وخرجت حورية زين العينين حوتة بورية والنكت على الخد زين
2: لبسة السفساري كان الهدف منها هو لبسة تلبسها المرأة في هيك الوقت وكان هو أحسن لبسة تغطي المرأة من راسها لساقيها السفساري كان لبسة متاع أجيال وراء أجيال لكن هاللبسة بدأت تختفي بشوية بشوية واللي مازال يلبسوه كان الكبار شوية في العمر
4: السفساري هو الكل هو السطرة تونسنا بالسفساري كان ب10000 حتى التو 90 و120
2: واحد من الأسباب الكبيرة لاختفاء السفساري هي هذيك التصويرة المشهورة واللي بقات في ذكرتنا الكل واللي فيها الرئيس الحبيب بورقيبة واللي كان ينحي السفساري من رأس المرأة في الشارع الحركة كانت رمزية والهدف منها هو أنه يقول للنساء في تونس هذا ضوء أخضر من أعلى السلطة في البلاد باش تتخلوا على السفساري الموضوع ما وقفش غادي على خاطر عام 1981 قرر يخرج قانون جديد واللي هو قانون يمنع فيه الحجاب في الجامعات والمدارس قانون سبب برشا مشاكل لبرشا نساء وخلاهم يقطعوا عن التعليم ويشدوا الدار، وثم اللي نحوه مضطرين باش يكملوا قرايتهم. إلا مرا برك اخترت لها فكرة قاعدة تاريخية لليوم، هند شلبي اللي ما زالت كتعينت أستاذة في جامعة الزيتونة عام اللي خرج فيها القانون اللي هو عام 1981. قررت ترجع للسفساري ولفست السفساري بطريقة خلاته يظهر عليها كالحجاب، هكا نجمت تدخل للجامعة من غير لحد يقولها لا ممنوع ولا أخرج ولا خلت فرصة لحتى حد باش يقلقها.
3: حير لي بالي.
2: وهيك علاش اتسمت عند الناس الكل باسم صاحبة الباي الشلبي.
3: حير لي بالي.
2: وفي سنين الاخرى برشا ناس تتغنى على السفساري، وكان مفعول اغنية فوزي بن قمرة على ام السفساري، كما مفعول قصيدة ربيعة بن عامر اللي قال قل المليحة ذات الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبد.
3: ام السفساري احلى محلى جدها.
2: اغنية خلت برشا من البنات يقبلوا على اللبسة مرة اخرى، سواء في المناسبات مع الاعراس كما حمام العروسة، والا حتى في الاعياد التقليدية كما يوم اللباس التقليدي. ولكن بالرغم من هذا الكل قعد السفساري مجرد فلكلور شعبي نستحضروه في كل مناسبة. السفساري بالنسبة للمرأة التونسية هو كيف الجبة عند الراجل وغيرها من اللباس التقليدي، ما زال في ثقافتنا وجزء من تاريخنا وأصلتنا اللي نفتخر بها وديما حاضر في أفراحنا ومناسباتنا. وهذه حكايتنا لليوم، وإن شاء الله نهاركم فلو ياسمين.

0: الإشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
0: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل اليوم الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين من معتمدية ذهيبة، متضمنة جملة من الفقرات التنشيطية. تتواصل اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمنين فعاليات الملتقى العلمي حول الأراضي الصيفية، الأمراض الصيفية والعرضية. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد الاثنين 29 من جوان الجاري، ويتعلق الموعد الأول بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويهم الموعد الثاني أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. دوليا، واصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين، وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الكيان نفذ تفجيرات في بلدة الخيام وسط تحرك آلياته داخل البلدة، كما استهدف غارة منطقة بين بلدتي الطيبة ودير سريان. من جهتها قالت إيران اليوم الأحد أن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين.
4: بلاغات.
3: في فقرة البلاغات، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب أشغال صيانة الشبكة التي ستقوم بها الشركة على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي اليوم الأحد 28 من جوان 2026 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بالمناطق التالية من معتمدية سيدي مخلوف بغرارة، عائلة بالخير وعائلة الفرجي. نهاية الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: مونديال، موعد يومي على موجة الإذاعة تطوي.
1: أهلا بكم. 1950 البرازيل تستضيف مونديال المهازل. هل تعلم أن أحد أكثر نسخ كأس العالم غرابة وإثارة للجدل أقيمت في البرازيل عام 1950؟ إنها النسخة التي ما زالت تعرف في ذاكرة كرة القدم بأنها مونديال المهازل. بعد توقف البطولة لسنوات بسبب الحرب العالمية الثانية، عادت كأس العالم بنظام جديد لم يسبق له مثيلة، فقد شارك 13 منتخبا فقط، وتم توزيعهم على 4 مجموعات بطريقة أثارت الكثير من الانتقادات. مجموعتان ضمت 4 منتخبات ومجموعة ب3 منتخبات وأخرى بفريقين فقط، في نظام اعتبره كثيرون غير عادل مقارنة بنظام خروج المغلوب الذي كان معمولا به في النسخ السابقة. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في نظام البطولة بل في نهايتها. المنتخب البرازيلي صاحب الأرض والجمهور كان المرشح الأول للتتويج، وكان يكفيه التعادل في المباراة الحاسمة أمام الأوروغواي ليحرز أول لقب عالمي في تاريخه. أكثر من 200,000 متفرج احتشدوا في ملعب ماراكانا احتفالا باللقب قبل انطلاق المباراة، وكأن الكأس أصبحت في خزائن البرازيل، غير أن كرة القدم كان لها رأي آخر. قلب منتخب الأوروغواي كل التوقعات وفاز بنتيجة 2 مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويتوج بطلا للعالم، بينما خيمت الصدمة على جماهير البرازيل في واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ المونديال، والتي عرفت لاحقا باسم كارثة ماراكانا أو الماراكانا زو. خسارة لا تزال حتى اليوم واحدة من أكثر اللحظات إلاما في تاريخ كرة القدم البرازيلية. مع تحيات هادي السياري.
0: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: من 93 بدينا،
4: من 93 بدينا
5: إذاعة الجمهورية التونسية من تطوين.
3: قول اليوم واحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين انتم؟ وين احنا؟ نسمعكم وتسمعونا على إذاعة بالألوان.

0: يلا مرحبا بكم، نورتونا. اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجه معانا. نهاركم زين، نهاركم فل، نهاركم اسعد الايام الناس الكل. يلا مساج الميكرو راهو منير هلال خلط التشويش هذا، معناتها منير هلال خلط. مرحبا يا منير، نورتنا واهلا وسهلا بك على موجات اذاعه تطاوين. اليوم في اذاعه بالالوان، اذاعه بالالوان فيها جزء كبير من اهتماماتها انها تهتم بما بابناء الدار وباخبار الدار. واليوم احنا في موعد مفصلي، اليوم غدوه
1: يعني
0: شبكة خريف شتاء تقفل وتفتح شبكة الصيف، وإن شاء الله صيف مريح نرجوه للجميع، ويعدلوا الموجة ديما على موجة إذاعة تطاوين، يلقوا شنو يحبوا في برمجة صيفية إن شاء الله نكونوا حضرناها لكم بكل محبة.
2: برمجة صيف 2026،
3: برمجة صيف 2026،
2: خلي الموجة عالية،
3: خلي الموجة عالية.
4: ورود الصباح
2: يوميا من 6 ل 10 متاع الصباح، ومن الاثنين للجمعة صباح الألحان من 10 لل 11، بعدها الاثنين دار لجواز، الثلاث حكاية تجيب حكاية، الاربعة سلامتك، الخميس منتصف الأسبوع، الجمعة مصيف الإبداع، والسبت لحد منوعات نهاية الأسبوع اللي تنطلق 10 متاع الصباح دق خلالة، والصيف صيف على الأثير من الساعتين للأربعة، من الاثنين للجمعة وسبت حديث الناس. منوعة المساء أصايل كل يوم من 5 إلى 8 متاع الليل، والسبت ويكاند على الكيف. السهرات،
3: السهرات
2: تنطلق 9 متاع الليل. الاثنين ريت النجمة، الثلاث منشط في إجازة، الأربعة مرحيل، الخميس أنوار المهرجانات، الجمعة أرضك يا بلادي، والسبت لحد بيست أوف دندنة وجارة القمر. برمجة صيف 2026، خلي الموجة عالية،
3: خلي الموجة عالية.
0: مرحبا منير رئيس مصلحة البرمجة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا هادية، تحية ليك، تحية لحسن، تحية لكل الفريق وكل المستمعين.
0: مع المستمعين كما المستمعين الكل هكا سمعنا سكيلات لل لل لل لل
1: للبرمجة،
0: للبرمجة. والتفاصيل عندك
1: عمليا نتصور أنه تقريبا فما
0: الميكرو يا منير
1: بشوي خلنا نفهم.
0: جعفر قاسمي كل الميكرو تاعها الميكرو مش مريكل.
1: عمليا كما قلت هذه احنا ندخل مع بعضنا مع المستمعين. الشبكة عدد 33 من تاريخ الإذاعة الصيف، شبكة صيفية عدد 33 تنطلق غدوة، تتواصل مبدئيا إلى حدود آخر شهر أوت في سبتمبر بعض التعديلات، ثم ننطلق في شبكة خريفية شتوية قادمة إن شاء الله تكون بالخير على المستمعين. شنو اللي يميز الشبكة هذه؟ تقريبا الحفاظ على ذات الخصوصيات اللي تشتغل عليها الإذاعة خلال الصيف، بمعنى أنه شبكة تقوم على مضامين الإعلام الأساسي والعمومي اللي نخدم عليها، سواء كان من أخبار، من ثقافة، من ترفيه، لكن أيضا بإيقاع مختلف، بإيقاع صيفي. احنا المضامين هذه نشتغلوا عليها سواء في شبكة صيفية أو شبكة خريفية، شبكة رمضانية، هي ذات المضامين وذات التوجهات، ولكن عمليا في كل شبكة فما نوع من مراعاة لخصوصية الطقس، لخصوصية المناخ، لخصوصية التوقيت، لخصوصية المكان أيضا. وبالتالي نقترح شبكة الصيفية فيها أكثر اتجاه نحو أنه تكون شبكة خفيفة، إيقاع سريع شوية، شبكة أيضا تتناسب مع اهتمامات المستمعين وانشغالاتهم ونشاطهم الصيفي. بالتالي فيها توجه نحو المنوعات ذات الطابع الاجتماعي، فيها أيضا توجه نحو الخروج إلى المستمعين في أماكن تواجدهم المختلفة.
0: أيوة.
1: وفيها أيضا نوع من تغيير الأروقة اللي تعودنا بها، صحيح مهوش تغيير جذري،
0: توقيت
1: الأروقة اللي تعودنا بها فيها تغيير كبير، لكن مهوش تغيير جذري بمعنى أنه هي إما تقديم ساعة أو إضافة ساعة أو تغيير ساعة. هذه نرجع له بالتفصيل فيما بعد. نسبة البث المباشر في الشبكة هذه تقريبا هي نفس النسبة اللي نحاول نحافظ عليها في إذاعة تطاوين على امتداد سنوات، يعني تقريبا 3/4 البث المباشر في حدود 75% 76% حسب الشبكة، والبقية من البرامج المسجلة. وهذا أيضا ضروري أن نشتغل عليه، أن نقدم مادة، لأنه عندي قناعة أنا شخصيا ولكن عمليا ما يبقى في الإذاعة هو ما يسجل. البث المباشر يمضي،
0: أي
1: المباشر يمضي مع الهواء.
0: صحيح
1: صحيح توا ربما فما شوية أشكال جديدة للأرشفة للمباشر، ولكن عمليا ما يخلد في ذاكرة الناس وما يخلد في ذاكرة الإذاعة هي البرامج المسجلة هذه. إذا كان ناخو بالتفصيل توا، اليوم الإذاعي بالنسبة لنا كالعادة ينطلق 6 صباحا ويتواصل إلى حدود 10 صباحا ضمن المنوعة الأولى. هذا التغيير الأولاني، هناك جملة من تغييرات نرجع لها بالتفصيل، لكن التغيير الأول هو أنه تنطلق المنوعة الصباحية بتاعنا في حدود الساعة 6 وتتواصل إلى حدود الساعة 10 صباحا. علاش؟ لأنه الصيف الإيقاع يختلف فيه شوية، بمعنى أنه فما ناس
0: يكون سريع.
1: خليني عمليا التوقيت العادي هو من 6-9 يتناسب مع فقان الناس، أجواء العائلية، ثم ذهابها إلى العمل وانطلاق العمل. تقف غادي في الصيف، لا في الصيف فما إيقاع آخر ينطلق مبكرا الساعة، وهذاك علاش ممكن حتى اللي حكاو معايا في ورود صباح وكيفاش نعمل ورود صباح وكذا، قلت له انطلق على أساس أنك بديت الخمسة،
0: أحسب رحكم ديت الخمسة،
1: ديت الخمسة ما سمعوكش المستمعين الخمسة الستة، لكن أنت مش تبدأ ستة يسمعوك. إذن فما إيقاع آخر، إيقاع ربما مختلف، إيقاع على مستوى المضامين، على مستوى الشكل، يكون أسرع شوية، أكثر حيوية، أكثر تنوعا.
0: فما تجديد زادة في المضمون،
1: التجديد هذا يرتبط بالمضمون. اثنين، أنه علاش للعشرة؟ لأنه توقيت العمل في الصيف أولا يبدو بكري، لكن عدد الناس اللي في الإجازات هو أكبر،
0: أكبر،
1: وبالتالي الناس بتفيقش بكري برشا. صحيح فما ناس تفيق بكري برشا، قلت لكم الخمسة والستة
0: نهارهم يبدأ بكري.
1: لكن فما ناس أخرى بحكم أنه في إجازة يقول لك ينقوم بثمانية، ثمانية ونصف، تسعة،
0: وقتش يسمعك
1: بالضبط، وقتش بش يسمعك،
0: يسمعك ثمانية حتى العشرة،
1: من ثمانية للعشرة. إذن هنا هذا الخيار بتاعنا، أنه نرافق المستمعين في إفاقاتهم المختلفة. الجماعة المبكرين أو كان نرافقهم من 6-7 حتى الستة تقريبا حتى الثمانية، والمتأخري النهوض أو كان نرفقوه بعد 8 حتى للعشرة. وهذا زاد يمكننا من أنه ننوع فقرات الورود وأركانها، بمعنى أنه باش نستحدث فيها جملة من الفقرات، جملة من الأركان. طلبنا من المرشدين بتاعنا كل واحد يحاول يعطي لهذه المنوعة نمط معين أو إيقاع معين أو مضامين معينة تختلف ربما على بقية الأيام. بما أني حكيت على الورود، خلنا نعطيكم توزيع الورود على مدى الأسبوع. ننطلق مع الهام جليدي غدوة الصباح، نهار 3 تعزيز لمنوعة الورود لمع بن عثمان، نهار 4 نرجع للهام جليدي، عفاف البرهومي نهار الخميس، عودة آسيا البرهومي للتقديم الإذاعي نهار جمعة في منوعة ورود صباح، ليلى صحنون نهار السبت، وعبدالله بقير نهار الأحد.
2: ورود الصباح مع لمع بن عثمان. الصباح مع آسيا البرهومي.
1: فما شوية تنويع، نحاول أن نحدث هذا التغيير على مستوى الشبكات، لأنه زاد أيضا باش نكون واضح مع المستمعين، منوعة الورود هي من أكثر المنوعات إرهاقا للمستمع للمنشط، باعتبار أنه فترة الأعداد طويلة، ثم فترة التقديم طويلة، يقوم بكري يجي بكري للإذاعة، وأربع ساعات من العمل. فبالتالي نحاول أن ننوع الأمر هذا. هذا ينعكس أيضا على الرواق الموالي. الرواق الموالي هو رواق تعود به الآن على امتداد سنوات، هي تلك الباقة من الأغاني التونسية الشرقية الغربية اللي ترافق المستمع في الصباح، ولكن خليناها ساعة مع صباح الألحان من العشرة للأحداش،
0: من الاثنين للجمعة،
1: من الاثنين للجمعة بالتأكيد، جمعة وسبت واحد عندهم نوع من الخصوصية في الرواق هذا، نرجع له فيما بعد. ففي الرواق هذا ثم فيما بعد تنطلق المنوعة الضحى اللي كانت تنطلق من العشرة نصف النهار، قلنا لما لا يكون فما نوع من قلب الضحى أو
0: ديكالاج هورير،
1: ديكالاج هورير هي عدل الساعة بطريقة ما، من الحداش الماضي ساعة تكون عندنا سلسلة المنوعات اللي تعودنا بها في الضحى، لكن منوعات في أغلبها جديدة، بمعنى صحيح فيها اللي تعودوا به المستمعين لكن في أغلبها جديدة.
0: أولا فما أسامي جدد
1: بالضبط. نهار الاثنين ترجع بديعة عروم للإنتاج الإذاعي في منوعة اسمها دار لجويت. نهار ثلاثة بشكون اللي قام مع هادي عبد القادر وفريق العمل في حكاية تجيب حكاية.
2: دار لجواد،
3: دار لجواد.

0: سرير الرجواد مع بديعة عروم.
1: سرير الرجواد مع بديعة عروم اللي تلتقيكم فيها كل نهار اثنين في أولى المواعيد المباشرة من 11 حتى لساعتي من 11 الماضي ساعة
2: فالي المواعيد
1: دار الرجواد
2: ورود صباح يومية
1: لا ثاني المواعيد
2: شو هادي
1: قضي بعد الورود
2: هذا كتب الحجم دار الرجواد نهار اثنين نهار ثلاثة كما قلت لك حكاية تجيب حكاية واللقاء يكون معاك ومع فريق العمل في هذه المنوعة
1: حكاية تجيب حكاية
3: إذا نحكي لك حكاية
4: تعال نحكي شوي نحكي
5: وحديدنا
6: خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة
7: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة
8: نخدم خياط خشبية والبرنوس والشبك كل شيء
9: حجرة على حجرة وسعفة

0: الدنيا هادي ياسر بزاف.
1: وهكا الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
2: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها دي الأفراح بالكل.
1: هي جيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام. حكاية جيب حكاية.
3: خذينا ولدي منيرة هنا.
4: لا هذا تقديم هذا اللحن المميز لهذا البرنامج اللي كنا اللقاء معاه كما قلنا نهار ثلاثة من الأحداث الماضي ساعة نهار الأربعاء. سلامتك مع نادية سلموك من الأحداث الماضي ساعة. أيضا هو برنامج يستغل على كل ما هو بث حس توعوي تحسيسي يتعلق بسلامة المواطن في الأماكن المتعددة.
3: نعم.
4: سلامة المرور، السلامة المنزلية، سلامة الصياف، الحماية المدنية، الحالات يعني تدخلات كل ما له علاقة.
3: نعم.
4: بتأمين السلامة سواء الشخصية أو المنزلية أو العامة للمواطن التونسي. نهار الخميس يكون الموعد مع لامع بالعثمان في برنامج اسمه منتصف الأسبوع. وهو برنامج يعني كما عنوانه تقريبا يجي في نصف الأسبوع بالضبط، ثلاثة أيام قبل وثلاثة أيام بعد، يحاول أنه يقدم باقة من الأخبار ومن الأحداث ومن التحليلات، ولكن برؤية وبإيقاع صيفي أكثر باللي تعودنا به خلال الشبكات الخريفية الشتوية.
3: نعم.
4: المتعددة. مصيف الإبداع نهار جمعة مع شكري العيدودي، وهو يعني برنامج يهتم بأشكال النشاط الشبابي في المؤسسات الشبابية سواء دور شباب أو مصايف شباب مضايف شباب، كذلك يعني جملة الأنشطة اللي يقوموا بها هؤلاء الشباب حتى بشكل شخصي، مش بالضرورة كان في المؤسسات، صحيح في المؤسسات وركز على المؤسسات الشبابية، لكن أيضا الشباب عنده أنشطته عنده إبداعاته عنده طاقاته اللي قاعد يفاجئ فينا بها من خلال جملة اختراعات، من خلال جملة إبداعات، من خلال جملة مقترحات، من خلال جملة أنشطة مدنية قاعد يقوم بها، وشكري يواكب هذا الأمر.
3: نعم.
4: باش نمشي السبت لحد الآن باعتبار أنه كما قلت لك عندهم خصوصية رعيناها في الشبكة هذية، انطلاقا من أنه نهار السبت مثلا والأحد يغيب برنامج صباح الألحان، وبالتالي تنطلق المنوعات متاعنا
3: من العشرة.
4: من العشرة دق خلالة يواصل المشوار في يوم السبت مع حاتم الغريالي، وهذا البث هذا البرنامج يبث على إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما. ونهار لحد المنوع بشكون مع صديقنا مجيد الحداد في برنامج اسمه الصيف
3: صيف، صيف.
4: صيف من العشرة الماضي ساعة.
3: اي نكملوا بعض يعني يجي
4: بعد منوعات الضحى فما رواق لمدته تقريبا ساعة يتكون من ثلاثة فقرات أساسية. الفقرة الأولى هي إعادة لجملة من الوثائقيات اللي أنتجتها مؤسسة الإذاعة التونسية على امتداد سنوات، واخترنا أنه في هذه الصيف نهتم بوثائقيات الموسيقى
3: يعين
4: وهو ذهاب في أنماط مختلفة من الموسيقى التونسية الحديثة والتقليدية البدوية والمدينية على امتداد 30 حلقة باش نعيشوا مع زملائنا في كل الإذاعات التونسية أهم مميزات الموسيقى التونسية في الجزء الأول، ثم أهم مميزات المعمار التونسي، وإحنا سنة نحتفلوا واحتفلنا منذ تقريبا فترة بشهر التراث والمتعلق بالمعمار، إذن نعيد بث سلسلة تهتم بالعمارة التونسية، خصوصيات العمارة التونسية، أهم مميزات الأشكال المعمارية في مختلف جهات الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك في جزء ثاني ضمن هذه الساعة نبث مسلسلات إذاعية ساهمت فيها إذاعة التطاوين أو أدت جزء منها.
3: نعم.
4: وننطلق بجزء أعمال عمل هو الهطاية وهو يتعلق ب يعني رؤية درامية لرحلات الناس نحو الشمال يعني للمواسم الفلاحية ويعرفوا الحكاية الناس في الجنوب. ثم عروس الجبل اللي هو استغلال أو حكاية عن مطوس كما صاغها أستاذنا علي دب. بيناتهم فما باقة من الأغنيات نسمعوها منوعة بين الشرقي بين التونسي المغربي الخليجي إلى غير ذلك, ويعني تنويعة تتناسب مع هذا التوقيت.
3: نعم التوقيت هذا يا منير باش يكون بداية من الساعة حتى لساعتين الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس نهار الجمعة
4: خصوصية
3: يوم الجمعة وصلاة الجمعة. يرجع التوقيت هذايا والبث هذايا كيف كيف مع الوثائقيات ومسلسل ولا مجموعة الأغاني المختارات من مالي ساعة لساعتين نهار السبت باستثناء نهار لحد.
4: نهار لحد سجل عودة زميلتنا شعل المجعي للإنتاج الإذاعي من خلال برنامج اسمه أثر عبر الأثير, وهو برنامج يتقفى أو يتابع مسيرة وسيرة شخصيات وأعلام في الجنوب الشرقي
3: على شكل البودكاست
4: بالضبط.
3: نعم.
4: وفرصة أنه من خلاله هو يعني نوجه لمسة وفاء أو لمسة تقدير للعديد من الشخصيات المبدعة في الجنوب الشرقي التونسي.
0: برمجة صيف 2026 خلي الموجة عالية
5: ورود الصباح
0: يوميا من السبت للعشرة متاع الصباح ومن الاثنين للجمعة صباح الألحان من العشرة للحداش بعدها الاثنين دار الجواز الثلاث حكاية جيب حكاية الاربعة سلامتك الخميس منتصف الأسبوع الجمعة مصيف الإبداع والسبت لحد منوعات نهاية الأسبوع اللي تنطلق العشرة متاع الصباح دق خلالة والصيف صيف على الأثير من الساعتين للأربعة من الاثنين للجمعة والسبت حديث الناس.
4: بعد طبعا هذه الفقرات وهذه البرامج
3: نجولي موعد آخر مهم برشا هي توقيت الظهيرة.
4: طبعا شوف هو احنا مش نقترحه في الفترة المسائية زوز منوعات, منوعة أولى تنطلق من 3 للخمسة ومنوعة ثانية تنطلق من الخمسة من ساعتين للأربعة عفوا ومن الخمسة للثمانية. المنوعة الأولى هي منوعة على الأثير من ساعتين حتى للأربعة, هي منوعة خفيفة ترفق المستمع في فترة بداية المساء أو فترة القيلولة. الناس غادرة العمل متاعها مروحة لديارها, تنجم تفتح المذياع في السيارة تبعها أو في بداية الوصول إلى البيت الاستماع ربما الفطور طاولة الفطور إلى غير ذلك. يعني هي منوعة خفيفة
3: مباشرة
4: يحاولوا زملائنا المنشطين أن يرافقوا فيها المستمعين في مثل هذا التوقيت ويتداولوا عليها.
3: نادية سلموك نهار الاثنين, ليلى بعجيلة نهار الثلاث, ليلى صحنون نهار الأربعاء, وشكر العيدودي نهار الخميس, مجيد حداد يلتقيكم نهار الجمعة وهذا هو.
4: نهار السبت نرجعوا ما قلت لك فما خصوصيه
3: السبت والاحد هذيك واحد.
4: نهار السبت نرجعوا لحديث الناس مع شكري العيدودي, ثم نهار الاحد من 3 ل 5 فما توقيت مختلف شويه في نهايه الاسبوع هنالك برنامج بين موسمين مع اصدقائنا في قسم الرياضه.
0: على الأثير

0: القصائد وبيناتهم فما ساعة من الأغاني يقترحها علينا زميلنا حبيب هدية، أغاني في البال من الأربعة للخمسة، أصايل طبعا بشكل اللي تعودوا به المستمعين وتابعوه. صحيح أنه كنا في السنوات الفارتة نقترح تأخير انطلاق المنوعة إلى حدود الستة ونمشي فيها إلى حدود التسعة،
1: حافظنا على نفس التوقيت.
0: السنة اخترنا أنه نحافظ على نفس التوقيت لأنه قراءتنا لهذا التوقيت اللي اقترحناه يخلي المنوعة تنطلق متأخرا، والليل بدأت الناس تستعد للسهرية وإحنا ما زلنا في منوعة مسائية، فبالتالي كان توجه سناء أنه نمشي في كلوار أو في رواق من الخمسة للثمانية ويداولوا عليها مجموعة من الزملاء. فوزية ضيف الله نهار الاثنين، مجيد الحديد نهار ثلاثة، عبد البقير نهار الأربعة، ليلى سحنون نهار الخميس، فوزية ضيف الله مرة أخرى نهار الجمعة، عفاف البرهومي في منوعة ويكاند على الكيف نهار السبت في توقيتها المعتاد، ثم كذلك نادية سلموك نهار الأحد في أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه
2: شد الرحيل والرحيل. مع أصايل باش يكون كل نهار ثلاثة، نعاود فوزية ضيفة نهار الاثنين، مجيد حدد نهار ثلاثة، عبد الله بقير نهار الأربعاء، ليلى صحنون الخميس، وفوزية مرة أخرى نهار الجمعة، وفي سبت فما الويكند على الكيف مع فيف برهومي، هذاك فضاء آخر وحده. نادية سلموك ترجع لكم نهار الأحد في أصايل من الخمسة لثمانية، ديما هذا هو التوقيت المعتاد.
3: نعم، السهرات بتاعنا باش تكون سهرات يعني كما نقولوا منوعة شوية على مستوى التوقيت نتاعها، تقريبا نهار بنهار. مش معناه طبعا من 8 إلى 9 الرواق اليومي مع الوثائقيات مع المسلسل والأغاني، باستثناء الإعادة نتاع يسألونك نهار الجمعة اللي حافظ على توقيته المعتاد في الفترة الصباحية من 9 إلى 10، وكذلك في الفترة المسائية اللي عادتها من 8 إلى 9 معاه الوثائقيات والمسلسل والأغاني يوميا. السهرات تنطلق إما 9 أو 10 يوم بيوم تقريبا، بمعنى نهار الاثنين نلقى وريت النجمة مع عفيف المرهومي
2: 9
3: نهار ثلاثة مع حاتم الغرياني منشط في إجازة
2: 10،
3: نهار الأربعاء مراحيل مع فيروز الجباهي
2: من 9،
3: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة نهار الخميس
2: 10،
3: وأرضك يا بلادي مع خميس بوبطان نهار الجمعة. هذوما كلهم تقريبا
0: ريت النجمة
4: ريت النجمة
5: ريت النايانا هيتانا نجمة
0: ريت النجمة
4: ريت النجمة
0: ريت النجمة مع عفاف البرهومي.

0: ريت النجمة.
1: ريت النجمة هو مروعة ليلية ترافق المستمعين في سهراتهم.
2: النجمة كوكب في الليل يا راوي.
1: النجمة في النهاية هو النجمة المصطلح هذا بقطع النظر على أغنية ريت النجمة. المصطلح ذاته النجمة هي في العادة هي السهرة التي تتوج الأفراح وتتوج الأعراس ويسهر خلالها الناس إلى بروز النجمة أو ظهور النجمة نجمة الصبح يعني. بالتالي بتحاول عفاف انه تعيش مع المستمعين اجواء السهر في هذه المناسبات العائليه باشكال مختلفه بطرق مختلفه.
2: نعم.
1: سهره الاعراس ولكن بروح اخرى وبقاع اخر مختلف. حاتم الغرياني يقترح منشط في اجازه نهار ثلاثه وهو سلسله من الحوارات والاستضافات لمجموعه من المنشطين الاذاعيين والتلفزيونيين البارزين للحديث عن الإجازة، قضاء الإجازة، العمل بين العمل والإجازة. حوار إذاعي مختلف. فيروز تواصل معكم المشوار بفريق مراحيل. أنوار المهرجانات ليلى بوعجيل نهار الخميس وهو متابعة لأجواء المهرجانات السهري المهرجانات الصيفية سواء بالأساس في الجنوب الشرقي اللي كنا نفتحوا على بعض المهرجانات خارج الجنوب الشرقي. أرضك يا بلادي بخصوصيات عودة المهاجرين إلى تونس نهار الجمعة
2: مع خميس مطلع
1: ونهار السبت والأحد نقترحوا بيست اوف دا دندنة وجرت القمر
2: جو الطرب والإيقاع الطربي.
1: بالإضافة إلى هذا أنت أشرت إلى الطرب، هناك سهرة أو ساعة من الموسيقى الطربية اللي تتوزع بناء على توزيع المنوعات
2: بداية السهرة.
1: إما بداية السهرة إذا كان المنوعة تنطلق العشرة وإلا نهاية السهرة إذا كان المنوعة تنطلق تسعة، بمعنى أنه الطربيات نهار الاثنين مثلا بشكون من 11 نصف الليل، بينما نهار ثلاثة الطربيات هي من 9 إلى 10 نهار الأربعاء كيف.
2: نعم.
1: كيف من 11 نصف الليل نهار الخميس من 9 إلى 10 وهكذا في التوزيع متاعنا. هذه هي تقريبا هي أهم ملامح الشبكة الصيفية وأهم توجهاتها أهم برامجها أيضا اللي كما قلت سجلنا فيها مجموعة من البرامج الجديدة، مجموعة من العائدين للتنشيط الإذاعي بأشكال وبفقرات ربما وبأفكار مختلفة. سجلنا فيها أيضا طبعا محافظة على بعض التوجهات الأساسية والروح الأساسية في ظل جملة من التحديات، خلينا نكون واضحين مع بعضنا، سواء تحديات تقنية
2: أو لوجستية أو
1: نعم. خليني بشكل خاص نحيي الفريق التقني المصغر لذات طويل. علاش نقول المصغر؟ لأنه ولا بالفعل صغير
2: محل.
1: أي صغير وبرشا ضغط على زملائنا التقنيين،
2: تحية كبيرة ليهم.
1: يخدموا أولا على مستوى عدد أيام العمل وساعات العمل وواحد، ثم فما إشكاليات كبيرة على المستوى التقني، على مستوى الآلات وعلى مستوى المنظومة وعلى مستوى الأجهزة، وبالتالي جهدهم بالفعل مضاعف حقيقة في الفترة هذه، ومش نطلبوا منهم تضحيات أكبر خلال الصيفة، بالتالي نوجه لهم تحية خاصة ونقدر جهدهم اللي قاعدين يبذلوا فيه على امتداد الفترة الأخيرة، لأنه بالفعل مو سهل أنه العدد هذاك بالإمكانيات هذيك بالظروف هذيك يعطيك البث هذاك.
2: نعم.
1: ويعطيك البرامج.
2: أنا معاك منير، باش نحيي كل اللي كانوا معنا خلال برمجة خريف الشتاء تقنيا إداريا، كل الزملاء كل واحد في بلاسته، لأنه نحن ديما نخدمه في فريق متكامل، عمل متكامل فنيا وذوقيا، وأيضا نحاول نقدمه للمنشط للمستمع عفوا حاجة تليق بمستوى إذاعة تطاوين اللي كانوا وما زالوا ديما المستمعين غيرين عليها، وإحنا كيف كيف زادا منش ممكن نواصلوا بتشجيعكم بدعمكم لنا مستمعين الكل.
1: بما أنه حييت الفريق التقني خلنا نحيي بقية الفرق، وخاصة يعني ونقول أنه منش بش نخرجوا برشا سنة فصيف على عكس ربما اللي تعودوا به المستمعين.

0: إن شاء الله يمكن المستمعين يمكن الإذاعة أولا من تقديم مادة فيها بارشة تجديد، لكن أيضا يمكن المستمعين من نوعية تقنية على مستوى الصوت،
1: على مستوى الصوت
0: أفضل بكثير، وعلى مستوى الصورة أيضا تكون صورة مميزة تدخل من خلاله الإذاعة إلى مرحلة جديدة من عمرها، هي مرحلة الإذاعة المرئية إذا كان صحت العبارة، أو الإذاعة التلفزيونية إذا كان صحت العبارة أيضا. أما أنا فضل الإذاعة المرئية
1: الإذاعة المسموعة
0: من البث الإذاعة التلفزيون المسموعة. لا
1: لا، أنت تفضل الإذاعة المسموعة مش المرئية.
0: لا أنا أفضل الإذاعة المرئية.
1: الإذاعة المسموعة.
0: الإذاعة أنا أفضل الإذاعة. أنا ما مرحلة الإذاعة، أنا أفضل المصطلح معناها.
1: أي
0: مصطلح الإذاعة المرئية. خير من المسموعة، خير من التلفزيونية إلى غير ذلك. إن شاء الله يكون هذا في بين نوفمبر ونهاية السنة، وتكون فرصة للجميع لاكتشاف الإذاعة بطريقة أخرى. مصيف

0: شكر العدودي.
1: اليوم الاثناء مع شكري العدودي من خلال
2: نهار الجمعه من الماضي ساعه
1: نهار الجمعه
2: نهار الجمعه الماضي ساعه
1: اي اكيد في مواكبه لدور الشباب ودور ونوادي الاصطياف وبرشا خدمه تنتظر في شكري في الصيف هذايا من خلال هذا الموعد مصيف الابداع.
2: طبعا خليني في نهاية المشوار معك هادية نجدد كما قلت شكري لكل الفريق العامل من مراشدين من صحفيين من متعاونين اللي قدموا خلال الشبكة الصيفية هذه مجموعة من الأفكار اللي إن شاء الله تنال إعجاب المستمعين. نجدد شكري كما قلت للفريق التقني اللي رافقنا خلال سنوات الإذاعة وبش رافقنا خلال الصيف القادمة وبش ندلوا عليهم شوية بش نتعبوهم شوية نعرف هذا. بقية العاملين في الإذاعة الكل من إداريين من سواق من مصالح مساندة إلى غير ذلك شكرا لهم الكل على إنجاز هذه الشبكة الصيفية. نحب في ختامها أني نأكد على العلاقة الوطيدة مع المستمعين ورغبتنا الدائمة في أن نكون تعبيرا من تعبيرات المستمعين على حياتهم على إيقاع حياتهم اليومي وأن نكون جزء منهم ومن حياتهم جزء من عائلاتهم جزء من سلوكهم جزء من يعني فضائهم الخاص والحميمي ويسعدنا دائما أن نكون جزء من حياة الناس في الجنوب التونسي. يسعدنا أيضا ديما أن نأخذ ملاحظات متاحب طبعا ثم ملاحظات رافعها كثير من الصوابية ونجم
1: ناخذوها بعين الاعتبار
2: ناخذوها بعين الاعتبار ونجم عدل ونجم راجع بعض الأشياء ربما في بعض الأحيان لكن راهو مش معناها أنه ملاحظة معينة أو شكل معين من البرامج هو اللي يلزم يكون موجود دائما. يلزم كل واحد منا يحط نفسه في إطار أنه الإذاعة هذه راهي تعبيرة على ملايين السكان وقت تجمع أنت الجنوب التونسي كله
1: نعم.
2: يفوت المليون ومطلوب منك أنك تعبر عليهم مطلوب أنك كل واحد منهم
1: كل واحد يلقى راحته
2: يحس أن الإذاعة هذه متاعه في لحظة معينة مش 24 ساعة هي ملكه هو
1: لا لا تتنوع وتختلف لقاعات الغنيات المحتوى البرامج المواعيد كلها حسب مقتضيات الناس اللي تسمع فينا ورسمينا هو المستمع لأنه نحاولوا كما قلت نعطيكم بالأساس هي إذاعة وطنية نحاولوا نعطوا المعلومة نعطوا الاستفادة اللي باش تكون حاصلة إن شاء الله بقدرة ربي في شبكة صيفية ومن شبكة لشبكة يتجدد اللقاء مع المستمعين ومع مختلف المواعيد الإذاعية اللي إن شاء الله نرجوها تكون ممتعة وشبكة صيفية خفيفة وظريفة ومريحة لكم الكل.
3: منوعة المساء أصايل كل يوم من 5 إلى 8 متاع الليل والسبت ويكاند على الكيف السهرات تنطلق 9 متاع الليل الاثنين ريت النجمة 3 منشط في إجازة الأربعاء مرحيل الخميس أنوار المهرجانات الجمعة أرضك يا بلادي والسبت لحد بيست أوف

0: إذن برمجة صيف 2026 إن شاء الله تكون كما قلت كما تحبوها أنتم مستمعينا. تحية مريم الغراب اللي متواصلة ومتفاعلة معنا تقول تحية المنير هلال شبكة صيفية وموفقة إن شاء الله إذاعة تطاوين إذاعة القرب وصوت المواطن تسمع منا وتحكي علينا. نرجع شوية الموعد الخاص بي مع كامل الفريق اللي معايا اللي نحاولوا نأمن لكم حكاية تجيب حكاية انهارت الثلاث من الأحداث الماضي ساعة لأنه الموعد هذايا قاعدين نحضر لكم إن شاء الله في بقدرة ربي في مادة دسمة من خلال هذا الموعد اللي جمعنا بكم معايا أنا ومع صديقاتي وزميلاتي فوزية ضيف الله إلهام جليدي ومعنا كالعادة صديقتنا ابتسام صابري. حكاية تجيب حكاية ومن خلالها تكتشفوا برشا مواضيع تهم الناس تهم المواطن تهم نحكيوا على مواضيع حساسة شوية مواضيع طريفة مواضيع خفيفة تمسكم تمسكوا الشرايح من خلال تولك شو من خلال الحديث المتواصل واللي متقون غرزة بجنب غرزة وبش يكون عنا ضيف المقعد الخامس طبعا ضيوف في كل مرة تتنوع كل حصة تتنوع وكل حصة تكتشفوا فيها صنعة ولا حرفة جديدة من خلال الحاضرين في البلاتو من خلال قعدة مزيانة نرجوها لكم الكل معنا من 11 الماضي ساعة كل نهار ثلاثة.
1: حكاية جيب حكاية
2: إذا نحكي لك حكاية
3: تعال نحكي شوي نحكي
1: وحديثنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة
3: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة
4: نخدم خيط خشبية والبرنوش وشبة كل شيء
1: حجر على حجرة وسعفة

0: هذه ياسر بزاف.
1: وهكا الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
2: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها، دي الأفراح بالكل.
1: هي جيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام. حكاية جيب حكاية.

مجددا وصلوا لقانا معكم مستمعينا ديما في إذاعة بالألوان. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. إذاعة بالألوان متواصلة معكم في جزءها الثالث والأخير, وكالعادة مع اللقاءات مع الغنيات الناس الكل اللي تسمع فينا وتتابع فينا. ناخذكم معنا على 75-870-900 صديقنا عادل في استقبال كل تليفونات مستمعينا في جو المسابقات.

0: برمجة صيف 2026.
1: برمجة صيف 2026.
0: خلي الموجة عالية.
1: خلي الموجة عالية.
2: ورود الصباح
3: يوميا من السبت للعشرة متاع الصباح،
0: ومن الاثنين للجمعة
3: صباح الألحان
0: من العشرة للحداش، بعدها
3: الاثنين دار لجواد،
0: الثلاث حكاية جيب حكاية، الاربعة سلامتك،
3: الخميس منتصف الأسبوع، الجمعة مصيف الإبداع،
0: والسبت لحد منوعات نهاية الأسبوع اللي تنطلق العشرة متاع الصباح دق خلالة، والصيف صيف
3: على الأثير من الساعتين للأربعة، من الاثنين للجمعة وسبت حديث الناس.
0: منوعة المساء أصايل كل يوم من الخمسة للثمانية متاع الليل، والسبت ويكاند على الكيف. السهرات
3: تنطلق التسعة متاع الليل.
0: الاثنين
3: ريت النجمة،
0: الثلاث منشط في إجازة،
3: الأربعة مرحيل،
0: الخميس أنوار المهرجانات،
3: الجمعة أرضك يا بلادي،
0: والسبت لحد بيست أوف دندنة
3: وجارة القمر. برمجة صيف 2026.
0: خلي الموجة عالية.
1: خلي الموجة عالية.
4: عروس الصحراء.
5: عروس الصحراء.
4: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
6: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. تواصل فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشبابي بولاية تطاوين بجملة من الفقرات تهم كافة المعتمديات. لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تعقد غدا جلسة تمهيدية لنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. دوليا طهران تدين الضربات الأمريكية وتهاجم مواقع بالكويت والبحرين. إلى تفاصيل النشرة. على إثر إعلان الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بتنقل فريق متخصص من متطوعيها لإجراء عملية مسح ميداني على امتداد شواطئ جرجيز، شملت رفع عينات من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية بهدف التثبت من وجود تلوث وتحديد مصدره بعد رصد مؤشرات على تلوث محتمل بشاطئ السويحل، قال رئيس فرع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علي يحيى في تصريح زميل شعل المجعي أن مصالح المعهد قامت بزيارة ميدانية لمعاينة مياه عدد من الشواطئ والوقوف على وضعها البيئي الحالي، وأشار إلى أن نتائج التحاليل المخبرية المرفوعة سابقا كانت قد أكدت مطابقة المياه للمعايير الصحية وسلامتها من أي تلوث.
7: فيما يخص الظاهر اللي حكاوا عليها في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تغير لون مياه البحر، احنا مشينا كمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار على عين المكان، ولو ان هذه صارت لنا في العام الفارط والعام قبل الفارط 2025 و2024، وناخذوا في العينات ونزوم ويتبين كون مياه البحر الحقيقة سليمة ونقية من اي شوائب. حبيت نطمن الاخوة المستعفين والاخوة البحارة اللي يروا مياه البحر نقية وما فيها حتى شائبة ومتمثل حتى خطر لا على المصطفين وعلى نوعية مياه البحر. وزيد معلومة أخرى اللي اليوم كنت لحقيقة عملت دور على الشط الكل من العقلة حتى البطوار، البحر عادي جدا، وهي هذه رايح ظواهر عرضية، هي عرضية ما تطاش، وبحكم الكورنتولوجي والديناميك بتاع لو تمشي على روحها في نهار وما تمثل حتى خطر. ونزيد نأكد اللي المياه البحر رايح سليمة ونقية من كل الشوائب ولا تمثل أي خطر لا على المصطفين ولا على البحار.
6: ذكرت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جربة أنه نظرا لحدوث عطب مفاجئ على صمام بمحطة تحلية مياه البحر بمزرايا مساء يوم أمس السبت، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمناطق العليا من معتمديتي حومة سوق وميدون اليوم الأحد 28 من جوان 2026، ومن المتوقع تحسن نسق التوزيع بصفة تدريجية بعد إجراء بعض التعديلات الليلية وفق ما أكدته سرور بن صالح مديرة الإقليم الزميلة لميا بنغالي. في تطاوين تتواصل فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين من معتمدية ذهيبة، متضمنة جملة من الفقرات يستعرضها المندوب الجهوي للشباب والطفولة بتطاوين مختار الربعوي.
5: تنطلق هذه الدورة إلى كل المعتمديات وخاصة مادة والبير الأحمر والصمار وأم راسم بن مهيرة وتطاوين الشمالية والجنوبية ليحط النهاية والرحال في ساحة الشهيد الشمالي خلال سهرة رائعة ومتنوعة يوم 25 جويلية 2026. هذا المهرجان يضم عدد الفقرات منها الرحلات والحلقات الحوارية والدورات الرياضية والمخيمة الشعبية سواء كانت شاطئية أو جبلية، إضافة إلى التربصات التكوينية التي تؤمنها الوزارة لفئة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين.
6: وطنيا، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من هذا الشهر، منها 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج، وفق ما نشر ديوان الحبوب في موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتصدرت ولاية باجة التجميع ب 1.382 مليون قنطارا، أي ما يعادل 21% من إجمالية الكميات المجمعة على المستوى الوطني. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين 29 جوان 2026 جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. ووفق المعطيات المنشورة على البوابة الرسمية لمجلس نواب الشعب، تنطلق أشغال الجلسة على الساعة 9:30 صباحا بحضور أعضاء اللجنة المختصة لبحث المحاور والمسائل المتصلة بمجالات اختصاصها ضمن مشروع المخطط الخماسي للتنمية. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد الاثنين 29 جوان الجاري، ويتعلق الموعد الأول بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويهم الموضوع الموعد الثاني أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وأوضحت الإدارة أن المطالبين مطالبين بالأداء يمكنهم إيداع التصاريح في اليوم الموالي دون خطايا إذا صادف آخر أجل المحدد لذلك يوم أحد أو يوم عطلة، وذلك طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها. أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويلية القادم. وجدير بالإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات من 19 إلى 21 جوان الجاري. دوليا، في اليوم 11 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 121 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين. وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار. وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت في الكويت، وقال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه إلى أقرب مكان آمن. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم الأحد. وحذر طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا. على صعيد لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصال اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال أن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. من جهتها حركة أمل قالت أن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. وقالت قيادة الجيش اللبناني أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي عبر تحركات غير محسوبة النتائج. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: العصر الديفوني هو أحد عصور الحياة القديمة على كوكب الأرض، وقد امتد لنحو 60 مليون سنة خلال الفترة من 420 إلى 360 مليون سنة مضت، ويقع بين العصر السيلوري والعصر الكربوني. سمي بهذا الاسم الديفوني نسبة إلى مقاطعة ديفون في إنجلترا، حيث درست طبقاته الصخرية لأول مرة، ويعرف العصر الديفوني بلقب عصر الأسماك بسبب التنوع الكبير الذي شهدته هذه الفقاريات في البحار. ازدهرت خلال العصر الديفوني الأسماك المدرعة، إضافة إلى ظهور الأسماك ذات الفصوص اللحمية التي يعد بعضها أسلافا مباشرة للفقاريات البرية. ومن أبرز الكائنات الانتقالية في أواخر هذا العصر كائنات أظهرت صفات تجمع بين الأسماك وربعيات الأطراف، مما مهد لانتقال الحياة الفقارية من البحر إلى اليابسة. أما على الأرض فقد شهد العصر الديفوني تطورا مهما للنباتات، إذ ظهرت أولى الغابات الحقيقية بنباتات طويلة، وأسهم انتشارها في زيادة نسبة الأكسجين وخفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كما بدأت المفصليات مثل الحشرات البدائية والعناكب في استعمار البيئات البرية. جيولوجيا استمرت القارات في التحرك والاصطدام، مما أدى إلى تكون سلاسل جبلية جديدة. أما مناخيا فكان عموما دافئا، لكن العصر الديفوني انتهى بسلسلة من أحداث الانقراض الجماعي أثرت بشدة في الحياة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية والكائنات المدرعة. يمثل العصر الديفوني مرحلة انتقالية محورية في تاريخ الحياة على كوكب الأرض، إذ شهد بداية الغابات الأولى وخطوات الفقريات الأولى نحو الحياة على اليابسة، مما مهد للتطورات الكبرى في العصور الجيولوجية اللاحقة.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
12: من 93 بدينا،
13: من 93 بدينا
14: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
12: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين احنا؟ نسمعكم
13: نسمعكم
12: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
13: إذاعة بالألوان
12: إذاعة تطوين. إذاعة بالألوان.

0: هذا جو آخر جو تربيات رجعنا به بعد نشرة أخبار نص نهار 19 دقيقة بعد نص نهار. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا ديما في إذاعة بالألوان. اليوم في إذاعة بالألوان كنا سقط بدل شوية, فقرة تغيرت شوية زادة كيف كيف, ولكن ديما معاكم مستمعينا في انتظار أنكم تكونوا حاضرين على 75-870-900. سلموا عليكم الكل. عادل جميل يستقبل كل تليفوناتكم معنا بكل محبة. رأيكم في شبكة خريف شتاء وانتظاراتكم زادة من شبكة الصيف وبعض العناوين سمعتوها وبعض العناوين باش يكون لكم اكتشاف إن شاء الله بقدرة ربي في شبكة الصيف 2026. وجو المسابقات زادة متواصل معكم على 75-870-900. يلا يظهر لي ثم تليفوناتكم بدأت توصل. نسلم على فتحية من فرنسا تكون طيب في الفطور وعاملة كيف معاكم. شكرا لك يا فتوح, مستمعة وفية لينا. تحية كبيرة للجالية التونسية في فرنسا وفي كل البلدان الأوروبية, وربي برد عليكم الدنيا سخونة, ربي معاكم إن شاء الله. فما حتى حالات وفاة, سيسر واحكم وشربوا برشا ماء وحاولوا ما تخرجوش في السخانة, والله المستعان. يلا نواصل مع التليفونات. هلو عسلامة.
1: اهلا وسهلا.
0: مرحبا يا ادريس.
1: لاباس عليك.
0: شو احوالك يا ادريس؟
1: السخانة عاملة فينا هذا صح؟
0: لاباس لاباس
1: الحمد لله. والله تو كي دخلت انا كنت لا شوية على غالب شوية عمل وشوية كذا دخلت تو للدار.
0: ما سمعتش تقديم الشبكة نتاع الصيف يعني؟
1: لا والله لا سمعتها. لا لا
0: ما سمعتش.
1: قرينا هو في برمجة خريف شتاء ربيع ويسموه خريف شتاء ربيع.
0: على الربيع يعيز عاد خريف شتاء ربيع الكل.
1: لا مو مارس أبريل ربيع عندي أنا هو خريف شتاء ربيع.
0: أي
1: برمجة كانت ممتازة نوعا ما. رائعة ياسر, هايلة ياسر. كما قلت جو المسابقات متواصل إن شاء الله بركي تكون فما جوائز بركي هذا تطرحها يوم أمس مع عفاف البرهومي. سمعت أنا لمحة مع مدام عفاف, أعطت شوية حتى هي لمحة على البرمجة اللي بتبدأ غدوة. هي وبرامون
0: غدوة تبدأ معكم. أي
1: أي هي وضحت شوية وكذا وشوها برامج هادي عبد القادر خاصة في البرمجة الصيفية هي.
0: نعرفش سمعتنا من البداية ولا لا, لكن اي عندنا موعد انا وكامل الفريق اللي باش يكونوا معايا فوزية والهام وابتسام باش نكونوا حاضرين في حكاية تجيب حكاية من نهار ثلاث كل نهار ثلاث من ال 11 الماضي ساعة.
1: واضح هذا البرنامج اللي عند اختنا هادية.
0: هذا هو
1: هذا هو. وشو اللي باش يعوض برنامج إذاعة بالألوان مثلا عندك
0: إذاعة بالألوان باش تكونوا مع مجيد في صيف الصيف صيف فما جو مسابقات وفما جوائز.
1: اي ممتاز ممتاز ممتاز.
0: باهي
1: باهي باهي ممتاز. نهار ثلاثة من وقتاش؟
0: نهار ثلاثة من 11 الماضي ساعة
1: في النهار يعني.
0: اي في النهار خاطر مواعيد الضحى. خلينا نعطيك فكره مواعيد الضحى اللي كانت تنطلق ديما ابارتير من 10 حتى نص النهار في الصيف بحكم البرمجه الجديده والتوقيت والكل شيء يتفرعس في الصيف هكا ولا.
1: اي مثال.
0: فحبينا نكون معاكم من 11 الماضي ساعه مختلف المواعيد المباشره الثانيه بعد ورود الصباح اللي هي من 6 لل 10 بعد ترتيحه موسيقيه ثم تجي البرامج الثانيه في فتره الضحى اللي هي من 11 الماضي ساعه.
1: واضح يعني اش نهدي لك ما ثمش عوده.
0: اش نهدي لك ما ثمش عوده في الصيف باش يرتاح باش يرتاح. مازال مرتاح. مازال مرتاح.
1: باه ثم برامج معناتها انسان المستمع يخليه معناتها مثلا ما نعرفش انا المستمع يخليه يطلب هنايا شيء من هذا القبيل معناها النجم معناها ثم برامج من هذا النوع.
0: برنامج خاص لا, اما ممكن مع بعض الزملاء في بقيه المساحات ربما على الاثير ربما في اصايل ما نعرفش شنو البرمجه اللي نجم يقدموها لكم الزملاء لانه كل زميل يجتهد في البرمجه الخاصه به لكل منوعه خاصه به ربما تكون فما ما نجمش انا توا نحسم معك الموضوع. صديقي ادريس
1: باهي ما يسالش ما يسالش جزاكم الله الف خير. انا كيما توا بنطلب غنايه ما نعرفش ديالي ولا لا.
0: شنو هي الغنايه هاي؟
1: كل عادة باش نعملك تيست ونغنيها لك اعطيني اسم الفنان.
0: راه نشوف
1: هاك اللي تقول خمسة وخميس كل يوم خميس والحضير محمد والغياب بليس.
0: مش محسن الرئيس.
1: محسن الماطري.
0: محسن الماطري. ايه
1: محسن الماطري.
0: محسن الماطري.
1: هاي لو جيالي
0: ترى باهي ان شاء الله نحاوله. هاي من البعض شوية. شكرا يا ادريس يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة.
0: تليفون اخر الو.
2: صباح الورد هادية.
0: مرحبا اهلا وسهلا.
2: عايشك تقعدي في جربة رفيقة من جربة.
0: مرحبا يا رفيقة.
2: عايشك تحية ليك تحية للفريق العام.
0: أنا باش نختبر المستمعين اليوم من وقتاش تسمع فينا يا رفيق؟
2: مصباح من
0: باهي سمعتي البرمجة؟
2: إيه.
0: شنو رأيك؟
2: والله يحكيكم الصحة فيها تنويعات وإن شاء الله عاد تكون في المستوى إن شاء الله ديما متألقين إن شاء الله.
0: شنو انتظاراتك أنت؟ شنو تحب تسمع مثلا؟ أنا هي فترة أكثر استماع بالنسبة ليك الفترة نه؟
2: من الخمسة للثمانية.
0: من الخمسة للثمانية بتاع العشية؟
2: إيه. أصايل. أكثر إيه.
0: أي.
2: وإن شاء الله نحاول إني من عندكم منوعة جديدة على الأثير.
0: عنا على الأثير اللي هي من ماضي ساعة.
2: إيه. ايه هذيك ان شاء الله
0: من ساعتين للاربعة
2: ان شاء الله نحاول
0: اني نسمعها ان شاء الله. باهي ان شاء الله. علاش ليها قديمة يعني تفضى اكثر وقت من العشية من ساعتين ورد التالي. باهي ان شاء الله تلقى اللي يعجبك وان شاء الله طبعا كل البرامج
2: يعيشك.
0: سلمنا على الصغر واللي بحذاك
2: يعيشك والتوفيق يا ايدي ان شاء الله ربي
0: يعيشك. الله يخليك. شكرا لك يا صديقتي. نمشيو تليفون اخر. الو عسلامة. الو مرحبا. الو عسلامة اهلا وسهلا. طبعا تطلبونا على 75 78 900. مرحبا بكم الكل ديما معنا في اذاعة بالالوان.
3: تونسي يحلم. تونسي يحلم.
4: أنا واحدة من الناس ماذا بيا نرجع كما نعيش في الخمسينات. بك نحس لي التوانسة كلها كانوا يد واحدة. الناس كلها كان فما مقاومة للمستعمر. فما ازدهار. كتحس فما ازدهار فكري كبير. خرجوا معناها برشا مفكرين. وزيد المرأة هكا اللي كانت بلبستها الحلوة المستورة. والله كنت من نتمنى أنك نرجع حتى شوية نعيش في الخمسين.
3: تونسي يحلم.
5: نتمنى أني كنت عايشة في العصر الفرعوني خاطر عصر ازدهار حضاري.
3: تونسي يحلم.
6: مثلا من العصور نحب نعيشها هو نحب نرجع لها هي عصر الإمبراطورية العثمانية وخاصة الحروب اللي كان معناها اللي كانت تشارك بها معناها كيفاش تم فتح تونس وكيفاش دخلت الإمبراطورية العثمانية لتونس خاصة
7: فترة الخمسينات الستينات السبعينات أكثر فترة كنت تحلم أنه مثلا تعيش فيها لأنه من المسلسلات والأفلام بيكون في إعجاب تلقائي بهاي الفترات. لكن أنا جوابي رح يكون مختلف تماما. أكثر فترة اللي هي فترة ما قبل النكبة قبل 1948 لأنه أجدادنا كتير كانوا بيحكوا لنا عن هاي الفترة بدون احتلال فلسطين بدون حواجز منتنقل بين المدن والقرى بأمان وبحرية بدون قيود ما في نقاط عسكرية ما في حواجز ما في عزل للمدن عن بعضها البعض. الحياة كانت أجمل وأحلى كان في هدات بال في راحة. فلسطين كانت جميلة جدا هيك كانوا أجدادنا عم بحكوا لنا. عن جد لو أنا عشت بهاي الفترة أشوف كيف كان طابع الحياة فعلى وعلى هذيك الأيام.
6: والله
0: إذن هذه بعض الفقرة هي فقرة التونسي يحلم وإحنا في العادة نخرج بها في نسألوا بعض الأسئلة واليوم أنا هي الفترة اللي تحب تعيش فيها ولكن باش نوصلوا مع التقرير هذه لكن بعد شوية. والفقرة هذه كنتم مستنسين تسمعوها في الساعة الثانية أجلناها للساعة الثالثة لبعض الارتباطات. باش نوصل معكم اللقاء ولكن الآن توقيت مقدس على موجاتنا مستمعينا الكرام نتوقف حتى نرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاة الجميع، بيوفر من الأجر والمغفرة والثواب. يلا نرجع معكم مستمعينا ديما في 31 دقيقة بعد نص النهار. نسلم عليكم الناس الكل، صحة وبشفاء، اللي قاعدين يفطروا توا ولا اللي قاعدين يحضروا في الطالة وقاعدين يحضروا في فطوركم، الناس اللي في البحر زادة كيف كيف، نسلم عليكم في المقاهي وين ما كنتوا، معدلين المجامعة إذاعة تطوين وإذاعة بالألوان.
1: تونسي يحلم، تونسي يحلم.
2: فعلى واه على هذيك الايام،
3: والله اختيار العصور الذائرة وصعب جدا جدا جدا، لانه يعني كل عصر ماذا بينا نعيشوا فيه حاجات وحاجات. مثلا اني حبيت نعيش في العصر العثماني، الامبراطوريه العثمانيه وقوه الامبراطوريه العثمانيه، وكيفاش كانت تونس اياله تتبع الامبراطوريه العثمانيه، وخاصه اهم حاجه الدور التاريخي والمحوري اللي لعبتها تونس في الفتره هذيك في عهد الامبراطوريه العثمانيه.
4: ما احسن عصر معناها سبراي العصر الكلاسيكي، كيفاش معناها لي صالون تيغير، وكيفاش المود في نتاعهم محلاها، وكيفاش اللبسه نتاعهم الكلاسيك، وكيفاش يعيشوا، وكيفاش معناها عندهم ريتم دو في سما.
1: تونسي يحلم،
5: نحلم اني نرجع للعصور الحجري، نحب الراحة، نحب الطبيعة، نحب انك تصنع روحك بروحك، نحب نرجع لنا وكل شيء نصنعه وحدنا، مش كان مرة نتعب ولا حاجة. نحب الخضار، نحب الغابة، نحبش الاكتظاظ، حتى كيفاش نعمل حتى اي حاجة نعملها بيدي، نعملها وحدي، نعملها، نحب نجربها هالفترة هيك، معش كيفاش نجربها.
1: تونسي يحلم،
6: أني كان يرجعوني نتصور روحي نختار فترة أبيسة كيف جيت تونس، كيفاش اختارت البلاد هذه، كيفاش أسس قطاج، وخاصة كيفاش هيك القطعة كيف تعجبتك كيف اختارتها بحد بها البلاد، علاه ما اخترتيش جلد جمل، جلد ما أكبر، على الأقل رانا مستسعين في هالبلاد، ورا الناس كلها مالكة راضي كما يحبوا يشتوا، والله ما يسالش مع ذلك هي الحمد لله احنا بلادنا حيرة العالم.
1: تونسي يحلم،
0: هذا هو التونسي يحلم، اختاروا العصور الكل للعصر اللي هما فيه توا، كل واحد هيرب من العصر اللي هو فيه توا والحياة والمعيشة اللي عايشينها توا، نحبوا حاجة مريحتنا، حاجة هكا تمشي بينا لما أبعد من هكا، سواء كان راحة نفسية ولا جسدية. مرحبا بكم، نورتونا مستمعينا، ديما واصلين معكم في إذاعة بالألوان. مع السلامة، أهلا وسهلا.
7: السلام أخت هادية.
0: مرحبا يا عم بشير.
7: أنا بسألك
0: إيش الأحوال؟
7: الحمد لله.
0: آه يا سيدي، تسمع فينا من وقت إيش يا سي بشير؟
7: والله مثل جت برامج في والله يضايع لسنتين.
0: سيمونير.
7: سيمونير الله يخلف عليه، يعطي البرامج كلها باهي. عم تيني حاجة واحدة ملاحظة. لما جاء في دريس فكت ليه تاني مرة في إذاعة دريس سام غير يخذنا زوايا زمية. إيه. هاد ماذا بينا برامج تبلغاني هيك على الأقل مباشرة هيك إيش نهديلك؟
0: إيش نهديلك؟ بيه والله طلب كبير على إيش نهدي، طلب كبير على إيش نهديلك؟
7: إيه والله كون مبايتين ما ليش أغنية كأغنية هذا وهذا، كل واحد نحب نطلب أغنية نحب نسمعها.
0: تحب تعمل أغنية على كيفك، عندك الحق.
7: إيه وعندك مسابقات، إذا ما فهمش مسابقات خلاص.
0: لا فما المسابقات بقدر تربي، فما مسابقات سواء في على الأثير وإلا في ويكند على الكيف وإلا زادة كيف كيف على الصيف، صيف نهار الأحد في ضحى الأحد كما اليوم.
7: وقت هادية.
0: أيوة.
7: ما كل حد بس يحلم. يعني تميت هذا واحد اشتركت في غزة تحب ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
7: وموجود في هيك المقبلة فيها 70 شهيدا، ما هاش النحاس بدي حتى يحول لها يزن ديالك.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واحد ما يعمل كل خير على الاقل باش في الدنيا هذه باش ينجم نسلكوها شوي. يا سيدي شكرا على ربي يعطيك ما تتمنى، علاش لا، شكرا لك يا سعاد. كيفاه
7: هي تفكرنا بسلافة عاد وقتي هذه
0: باهي، نتفكرك بسلافة باش نتفكرك
7: ب الاحباب عاد بك نسهل ليا سمعت
0: باهي باهي
7: والله ليا سمعت
0: عندك برجع حق من اللي غاب باش نهدي لك هيك ولا
7: ايه هيك صحيح من اللي غاب الموضوع برامج هكا سيد
0: باهي تسمع معانا علاش لكن نجمنا مازال لنا شوية وقت. شكرا لك، بارك الله فيك. في تليفون اخر، الو على السلامة.
8: يودي اهلا وسهلا يا هادي عبد القادر.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
8: زيد الفيتوري بن جردان.
0: مرحبا يا سي زيد، مرحبا بيك.
8: هاي
0: سي زيد
8: الطريقة المنوعة والتقنية فاز عليها التليفون وكل المستمعين له فيها وبرامج باية، لكن وطالبوا بالنيابة عليك انت الى السيد المدير، ماذا وقع الاستغناء عايش نهدي لك
0: اليوم باش تعملوا لي مشكلة انتو.
8: لا لا لا احنا برامج كل باهية احنا رانا بالدري وزاعة تطوير عائلة واحدة اختي هذه والله عائلة واحدة
0: صحيح
8: عائلة واحدة. اما هذه البرامج تختلف وثم زاد معنا الاوقات زاد ثم اوقات زاد تكثر فيها من الاكتباز على الزملاء وعلى البرامج وعلى التقنية زاد حتى يشوفوه زاد
0: باهي سيدي
8: على السيد المدير.
0: وصل صوتك
8: وبالله تفكرين عاد ما خطرتش على بال سوم وكوكب الشرق
0: اليوم يظهر فيكم تستغلوا الفرصه الكوكب باش تطلبوا.
8: لا يا اختي اولا انا برامج اذاعه تطوير دين عليها على كما نقولوا فيها هي الوسائل الوحيده هي تبلغ لنا الصوت هي اللي نحلوا عليها الراديو سواء راسي ولا سيدي انا قاعد نحل عليها هي.
0: نعم
8: ولي ان شاء الله اختي هذه على باب التقاعد
0: ربي يعينك ان شاء الله.
8: كان لي دعوه تطوين هي دعتنا في كامل الجنوب الشرقي وراكو كما نقول لك فيها ان شاء الله ربي يتعدى السيف خفيف ظريف وان شاء الله ما غير حوادث وان شاء الله زاد كما نقولوا فيها مراعاه زاد لاخوانا تعرف منا ان شاء الله ربي يعاونهم.
0: نعم
8: وهذا كما نقولوا فيها وان شاء الله ربي متالقين وكل
0: شكرا
8: بخير.
0: شكرا يعطيك الصحه ربي يبارك لك سي زيد من مستمعين الاوفياء لاذاعه تطاوين ويسعدنا انكم ديما تكونوا حاضرين معنا. الناس اللي كنا عارفين فما تليفون اخر حسن له عسلامه.
9: اهلا وسهلا استاذ هادية.
0: اهلا وسهلا ومرحبا شكون معنا.
9: تحية ليك والمستمعين اذاعه تطاوين معك غازي المرعي بن عروس.
0: الاسم
9: غازي.
0: غازي مرحبا يا سي غازي
9: من بن عروس.
0: من بن عروس مرحبا بك.
9: يفضلك استاذ هادية نحب نقول لك ان شاء الله ديما منوره ومتفلقه ويعطيك الصحه.
0: شكرا.
9: الاخيره اليوم
0: شكرا.
9: بالضروره واحد يحاول يبلغ لك الحصص معناها اللي عديتها معك تقريبا ما فوتش حتى حصه.
0: يعيشك شكرا
9: ليك.
0: شكرا
9: ان شاء الله منوره ومتفلقه ويعطيكم الف صحه. وحتى انا من المستمعين الاوفياء خاصه لحسك.
0: يعيشك.
9: وبرمجه صيفيه ان شاء الله نسمعها بانتباه.
0: ان شاء الله تسمع معنا ولا تكون حاضر معنا نهار ثلاثة زاده كيف ناخذ مستمعين معنا في المواضيع اللي نطرحوها الكل بقدره ربي مع كامل الفريق من 11 الماضي ساعه. شكرا سي غازي ربي يبارك لك.
9: يفضلك
0: يعطيك صحه. تحيه ليك مستمعينا الكل تحيه كبيره ليكم وما كنتم. طبعا ما زلنا باش ناخذوكم معنا على 75 78 900 وما كنتوا تسمعوا في إذاعة تطاوين. الناس الكل معنا فما تليفون به الأولوية للتليفونات. ألو عسلامة.
10: أهلا
0: مرحبا
10: لبيه.
0: الحمد لله شكون معنا.
10: الحمد لله
0: شكون معنا.
10: أنك خيرية مصالح.
0: مرحبا يا سي ما إلا خيرية مرحبا بيك.
10: وبيك أكثر أختي.
0: من يتكلم فينا يا خيري؟
10: من الحامة حامة حجر.
0: من الحامة جابس. مرحبا بيك
10: حامة جابس.
0: من وقتاش تسمع فينا يا خيري؟
10: حامة تسكنوا البر.
0: تسكنوا البر باهر
10: والله. من الحديث.
0: من الحديث سمعتي البرمجة جديدة انت عيدة على التطاوين؟
10: والله يا أخوتي قولي لي عليها ما أقول
0: باه. برشا قديش نقول لك تسمعينا كل يوم يا خيرية مع برشا زملاء مع برشا مواعيد مختلفة ومتنوعة. شنو أنا هو أكثر وقت
10: ديما نصنف في إذاعة تطاوين.
0: أي وقتاش تسمعيها بالضبط؟
10: ميعاد الجديد.
0: في ميعاد الجديد. أنت مستمعة وفية الميعاد الجديد يعني.
10: يعني ديما نصنف فيه ديما ديني.
0: اي هو تو ما عادش ميعاد الجديد ما تسمعيه كل نهار اربعه في مراحيل مع زميلتنا فيروز الشباهي من الثمانيه.
10: يعطيك الصحة مراحيل النجع.
0: اي من التسعه متاع الليل. اذا تسمعي مراحيل.
10: من التسعه حتى العشره.
0: من التسعه حتى العشره يعطيك الصحة. شكرا ليك. لا تحيه للناس الكل في الحق. تفضل اي.
10: بالله نحبك يا غنايه يا عزيز علوم.
0: عزيزة لما باهي للا تسمع معنا علاش لا إذا كان مازال فما وقت راني نجم نعديكم لكن إذا ما عاش فما وقت نتأسف يعني. شكرا لك. ألو
11: السلام عليكم.
0: عسلامة أهلا وسهلا.
11: معك شريف.
0: مرحبا يا سي شريف.
11: مرحبا اختي هاني. شنو هاني؟
0: لاباس عليك.
11: الحمد لله الحمد لله ونشكروك.
0: يا سي شريف، رايك في برمجة خريف الشتاء كيفاش تعدت بالنسبة ليك وشنو تنتظر من شبكة الصيف؟
11: عندي تو أكثر من 11 عام نسمع في إذاعة التصوير. وبرامجكم وكل سمحة وباهية، والحق ثقفتونا وعلمتونا برشا حاجات يعني تعلمناها من قداك وانتم من حق.
0: شكرا.
11: الكلام الطيب وجيبوا برامج معقولة، وشارك أنا مع أخوي مجيد حداد وشارك معك أنت ويشارك مع هذا مع حاتم غرياني نهار في برامج الطفولة
0: كفاعة
11: ذاك خلالة، ونشارك حتى مع أختي
0: عفيف
11: هذا المرحيل حق
0: وربحت
11: كادو معها، وشاركت مع ليلى بعجيرة البحثية ربحت معها كادو.

0: حداد. ايوه انا
1: الوقت احنا من الصبح الصبح من 9 ل 10 يبدا
0: الصيف صيف تحب على الصيف يعني صيف صيف هذه نهار لحد يبدا من 10
1: حتى المتاش
0: حتى الماضي ساعه
1: باهي ثلاث شوية ربعيات
0: واضح باهي سيدي شكرا لك يا سيدي
1: وبرنامجك انت
0: انا نهار الثلاثة من 11 الماضي ساعه
1: معناها في النهار يعني
0: في النهار اي
1: باهي
0: احنا ما نتبعوا برامجكم وكل حاجه شكرا الله يخليك ماذا بينا تتبعوا البرامج الكل وتعطونا رايكم مختلف في الزملاء في مختلف
1: هي كامله الاداره كامله وكنتي والعائله كل اذاعه تطوير
0: شكرا لك

0: وخميس كل يوم خميس وحاضر محمد هدايا محسن الماتري طلبها إدريس. حاولت أني نلبيكم على قلب العدد الأخير لمستمعينا اللي يطلبوا فيها شنهدي لك ديما وكأيدائتكم توصلنا وغنيتكم تختاروها. مرحبا عسلامة صباح النور.
1: ألو صباح خير.
0: أهلا وسهلا شكون معنا؟
1: خيرية من تتاوين.
0: خيرية من تتاوين مرحبا يا خيرية.
1: يعيشك حوالك مدام هادية.
0: يعيشك الله يخليك يا خيرية مرحبا بك. أي خيرية سمعتينا سمعتي برمجة إذاعة تطوين في الصيف ولا ايه؟
1: سمعت ولا غلطت عليها شوية ما سمعتش يمكن الكل.
0: أنا هو العنوان اللي شد انتباهك مثلا.
1: صيف صيف هكا نهار حد
0: شوية. الصيف صيف في بلاصة إذاعة بالألوان ناي؟
1: هكا عوض البرنامج نتاعك أنت.
0: ناي وشنو
1: هكا هو
0: هكا هو جو المسابقات مع مجيد.
1: برشا مدي حالة الرضوء.
0: يا لله إن شاء الله كل ما نقدموه ينال استحسانكم ورضاكم.
1: عايشة.
0: وشكرا لك يا خيرية على الاستماع الدائم لينا.
1: يعطيك الصحة وشهية طيبة ويعطيك الصحة على البرنامج برنامج السمعية.
0: يعيشك الله يخليك شكرا لك يا خيرية. سلامة. ألو عسلامة. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة أختي هادية.
0: مرحبا.
2: عايشك وبك أكثر نحييك أنت وزملائك الكل زميلاتك.
0: سلمى.
2: سلمى.
0: أي مرحبا يا سلمى.
2: عايشك وبك أكثر.
0: أي يا سلمى تفضل. ليك الكلمة.
2: والله يعطيكم الصحة نقولكم يعطيكم الصحة على البرمجة الجديدة. والبرمجة اللي فاتت جدا ما شاء الله والله أبطال يعطيكم الصحة.
0: شكرا.
2: وإن شاء الله حسب رأيي هيك ثم نجاحات ما شاء الله. ما شاء الله.
0: أي. أنت أنا أكثر فترة تسمع فيها الإذاعة يا سلمى في التوقيت مثلا. أنا هي أكثر فترة في الصيف تسمع فيها الإذاعة.
2: أنا في أنا لذلك رديون دي ما بحذي حوالي نقرب عاش خدمين.
0: لا عم نحبوش نعطلكم.

0: هو علاش الراديون؟ هو الراديون كتحطه بحذاك يشجعك انك تدور وتخدم وتقضي.
1: ما كتبدا عندي قضية البر.
0: البر ايه البر حتى انا ما نصحكش في الصيف ما تخرجش راه شمس وشد الراديون في الدار.
1: لازم ما نسكن البر ساعات تبدا عندي قضية البر من الدار وهيك تدبيري شوي فهمتيني مش معناتها السوق ولا هيك.
0: سيس روحك وان شاء الله تعدي معنا وقيت باهي. شكرا سلمى
1: يعطيكم الصحة والله ممتازين وان شاء الله نجاحات ان شاء الله.
0: يفضلك شكرا.
1: عايشك
0: اختي عايشك شهية طيبة ليك سلمى تحية لك.
1: سلام.
0: الو
2: الو
0: اهلا وسهلا.
2: سلام نور من جربة.
0: نور من جربة مرحبا يا نور.
2: يعيشك.
0: مرحبا بك يا نور اول مرة تشارك معنا.
2: اول مرة.
0: مرحبا بك وشنو اللي خليك تشارك معنا اليوم يا نور؟
2: حبيت نعطي رأي في البرمجة.
0: تفضل. هاي
2: برمجة الحق باهية باينة يعطيكم الصحة باهية كل. أما شنو كانت مجموعة ترجعون إيش نهديلك؟
0: إيش نهديلك؟ اليوم وصل صوتكم إيش نهديلك أنت وبقية الأصدقاء.
2: كانت عم زي رجعون وأدب بلا حدود مع فوزية ضيف الله اللي في برمجة الشتاء.
0: باهي وصل صوتك إلى لا علاش لا بهذه بعض الاقتراحات. فوزية تسمعيها في دندنة في بيست أوف إن شاء الله في إعادة لمختلف المواعيد في دندنة كيف كيف بشكون في أصايل نهار الاثنين وأصايل نهار الجمعة وحكاية تجيب حكاية نهار الثلاثة مع كامل الفريق.
2: بهي
0: واضح
2: واضح.
0: شكرا يا لله يعطيك الصحة يا نور بارك الله فيك. شنو وصل مع تليفون؟ الو
3: الو عسلامه.
0: عسلامه اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك مرحبا بكم ومنورين ان شاء الله ديما.
0: يفضلك شكرا. مع شكون معنا؟
3: معك عايشه المغربي من مدنين مستمع وفي لاذاعه التطوير.
0: يعيشك يا عايشه مرحبا بيك.
3: من التسعينات راني مستمع معك.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وان شاء الله ديما من المستمعات الوفيات.
3: ان شاء الله ربي ينوركم وانتم ديما منورين مميزين برامجكم القيمه. مستمع عليكم ديما.
0: شنو اللي بقى في ذاكرتك من شبكة خريف شتاء مثلا المواعيد اللي كنت ديما تتابعها باهتمام؟
3: المواعيد الصباحية المواعيد المسائية في الليل زاد حطيها مساء الليل. وديما بنستمع ليكم الكل.
0: يعيشك يا عايشة شكرا لك.
3: وبرامجكم سامحة الله يعاونكم ان شاء الله.
0: والصيف انت طلعت معنا على الشبكة ولا؟
3: والله بنتي مش من الاول.
0: باه وانت شنو قررت باش تسمع مثلا شنو المواعيد اللي حابة تسمعها؟
3: السهرات الأمسيات.
0: أوكي ليلى بعجيلة في السهرات تأمنكم أنوار المهرجانات فما منشط في إجازة ثم ريت النجمة فما زاد أرضك يا بلادي ومراحيل هذوما في السهرات
3: والأمسيات زاد السمحة الأمسيات عندي نطرز ونخدم ديما برا.
0: ربي يعينك
3: الصراح البر ونستمع عليكم
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله موفقه وان شاء الله تلقى اللي تحب علينا.
3: عندي بنقدم اهداء تعطيني عايشك الله يخليك وتبلغوا لي سلامي لكل مناشدينكم كل الله يبارك لهم ان شاء الله والله يعاونكم عبد المجيد حداد.
0: شكرا لك.
3: وعندي ولد اختي فادي المحظاوي نجح بامتياز 1763 في الباك. آخر أغنية لولاد الجويني نحب نهديها
0: به إذا أمكن إن شاء الله بقدرة ربي ما نبخلكش. شكرا لك يعطيك الصحة. تحية زادة للبنوتة البنوتة ألا جميل اللي نجحت بامتياز في سنة سابعة أساسي وحصولها على معدل 14.78 في أعدادية حي النور جهة من والدها صديقنا عادل جميل. شكرا. شنو وصلوا معكم مستمعينا ديما؟ طبعا لقانا في إذاعة بالألوان متواصل معكم حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم الكل.

0: يظهر لي هيك حاولت الربي للمستمعين والمستمعات الأعزاء اللي كانوا حاضرين معنا. شكرا إنكم تفاعلتوا معنا الناس الكل، وأنا نوجه لكم تحية وين ما كنتوا تسمعوا فينا دون استثناء. نسلم عليكم، شكرا على متابعتكم طيلة شبكة خريف الشتاء كاملة. إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله تلقوا الاستفادة تكون حاصلة في مختلف المواعيد الإذاعية وفي مختلف الشبكات اللي ديما نأمنها لكم بكل محبة الناس الكل اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. شكرا حسن محمدي، شكرا عادل جميل، شكرا كل الزملاء اللي أمنوا معنا طيلة شبكة كاملة من مراسلين في فقرة الأكتياليتي. حبيت نحييكم الكل، نحيي كل المستمعين والمستمعات. شهية طيبة ليكم، واسمعونا في عدد جديد من حكاية جيب حكاية نهار ثلاثة، نذكر بيه ديما الموعد من 11 الماضي ساعة، وإن شاء الله البرامج الكل تنال رضاكم واستحسنكم الكل مستمعينا ومستمعاتنا.
1: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان،
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
1: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا،
1: اسمعنا،
3: وخلي الموجة عالية،
1: وخلي الموجة عالية.

0: الدهار.
1: يا ولاد الدهار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدهار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
0: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدنين فعاليات الملتقى العلمي حول الأمراض الصيفية والعرضية. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. وحلت ولايات جابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي في مستوى الخطر الضعيف جدا. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,054 شهيدا و173 و480 مصابا، حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الأحد. قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم الأحد إن البلاد سجلت 1000 حالة وفاة وفق المعدل الطبيعي فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا، محذرة من أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك. نهاية الموجز في أمان الله.
4: بداية من 29 جوان
5: شبكة صيف 2026. شبكة صيف 2026 شبكة جديدة
4: بألوان الصيف.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. في هذه المرة سنرحل إلى أذربيجان، سنعود إلى آسيا وتحديدا إلى آسيا الوسطى على بحر القوقاز. سنقدم نموذجا أو نماذج في حقيقة الأمر من الموسيقى الأذربيجانية التي تعتبر يعني مزيج غني من التراث الفارسي التركي والقوقازي، وتشكل جزءا أساسيا من هوية الوطنية لأذربيجان التي عرفت بازدهار خاص في العهد الصفوي ما قبل انضمام أذربيجان إلى الاتحاد السوفيتي السابق. ثم في فترة الاتحاد السوفيتي وقع نوع من السعي إلى تقنين هذه الموسيقى التقليدية وصهرها في إطار حديث، وطبعا هذا انعكس على التطور الموسيقي في هذه المنطقة. قبل أن نواصل في الحديث عن أذربيجان، دعنا نكتشف هذه الموسيقى التقليدية التي نتحدث عنها، وسنقدم نموذجا من موسيقى المقام أو المقام، مقام مقام كما تنطق هناك، وهو نمط ارتجالي روحاني يشبه الطرب العربي والإيقاعات الصوفية. وسنستمع إلى أشهر فنان في أذربيجان تقريبا في تاريخها، وهو أليم كاسيموف، وسنستمع إليه في أغنية معروفة وفي موسيقى معروفة جدا هي كاراباخ.

مع صوت أليم كاسيموف استمعنا إلى مجموعة من الأصوات الشعبية من الفرق الشعبية التي تؤدي هذه المقامات أو تؤدي هذا المقام هذا النمط من الموسيقى. فأشهر الأنماط الموسيقية تقريبا في أذربيجان هي أربعة في حقيقة الأمر. نمط المقام المقام المقام كما ذكرنا، وهو نمط تقليدي ذو طابع روحاني يشبه الطرب العربي الذي نعرفه. ثم نمط ثاني هو نمط الغناء الشعبي بالعود التقليدي الذي يشبه الملحون لدينا، والعود التقليدي يسمى هناك ساز، بالإضافة إلى أشوك وهو نمط الموسيقى الذي نتحدث عنه. هناك الأنماط الشعبية الموسيقى الشعبية الأذربيجانية وكذلك الموسيقى الكلاسيكية الحديثة، ولكن هناك نمط خاص من لن نقدم منه الكثير، سنقدم منه قطعة واحدة في حلقة اليوم، وهو نمط باعتباره نمطا موسيقيا في حقيقة الأمر مش أغاني، هو نمط الجاز الأذربيجاني، وهو تجربة مهمة جدا، أسلوب ظهر في القرن العشرين يمزج بين الجاز والمقام. الخصائص العامة للموسيقى الأذربيجانية أنها تعتمد على النغمات المقامية، والنغمات المقامية الأذربيجانية تقريبا هي نفسها التي نجدها في المقامات في الموسيقى العربية أو كذلك الموسيقى الفارسية، فقد تختلف نوعا ما الموسيقى الأذربيجانية باعتبار أنها تعتمد إيقاعات مركبة وتميل إلى التعبير الوجداني الصوفي خاصة في غناء المقام، ثم تحافظ على تقليد الارتجال عند العازفين والمغنين، وطبعا مع كما قلت إضافة منذ انضمام أذربيجان للاتحاد السوفيتي أصبح هناك هيكل أوروبي للأوركسترا وتقاليد لدمج الموسيقى الأوركسترالية مع الآلات الشرقية. في هذا الجزء الثاني من الأغاني الأذربيجانية سأقترح عليكم أنماط من الأغاني الشعبية والإيقاعية لكاسم فتيح، ثم لفيرا سيريفيوتا وشيام تفوزلو، هذوما ثلاثة أنماط أو ثلاثة أسماء يؤدون ويؤدينا باعتبار أنهم رجال ونساء الأنماط الشعبية الإيقاعية.

أهم المؤثرات في الموسيقى الأذربيجانية كما أشرنا إلى ذلك تقريبا في الفقرات السابقة مؤثرات كبرى وأساسية. المؤثر الأول هو الموسيقى الفارسية، وفي الموسيقى الفارسية المجال هنا لتأثير على مستويين، على مستوى المقامات الموسيقية المعتمدة وعلى مستوى الآلات. والتراث التركي يؤثر كثيرا بالنسبة لأذربيجان في أمرين، في الإيقاع وفي الغناء الشعبي، الإيقاعات الشعبية والرقصات الشعبية. الموسيقى الروسية والسوفيتية عموما هي أيضا جزء من المؤثرات الكبرى في الموسيقى الأذربيجانية، ويظهر خاصة في الشكل الكلاسيكي في تدريس الموسيقى في المعاهد والمدارس. مؤثران أساسيان آخران هما المؤثر التقليد الصوفي، ويظهر هذا خاصة في نمط المقام والغناء الروحي، ثم نمط حديث سنعود إليه فيما بعد، وهو نمط من خلال مز الجاز والموسيقى الإلكترونية بالعناصر المحلية. في المقطع الثالث سنقترح من نمط الأشوغ أنماط رجالية تجمع بين الموسيقى الشعبية المختلفة لفاكيس زوكيروف وسميك حسينوف.

وصلنا الآن إلى الأغاني الحديثة، الأغاني الآن في أذربيجان. ماذا يسمع الأذربيجانيون أو الأذار الآن؟ وسنتحدث عن ذلك، لكن قبل هذا لا بأس أن نشير إلى الآلات الموسيقية المعتمدة في الموسيقى الشعبية الأذربيجانية، ونتحدث عن خاصة تار. والتار ليس التار الذي نعرفه، هو التار النطق الأساسي أو النطق الأذربيجاني للعود، وهو عود طويل أولا وذو 11 وترا، يعني هو مختلف عن العود الشرقي الفارسي أو العربي باعتبار أنه عدد أوتاره 11، وهو عود طويل يعني الذي يمسك الأوتار طويل. من الآلات الموسيقية أيضا التقليدية، ورغم أن نطقها يقترب إلى نطق الكمانجا عندنا، تنطق كمنشاه، وهي آلة وترية تعزف بالقوس لكنها تشبه الربابة، لا تشبه الكمانجا كثيرا بقدر ما تشبه الربابة. ثم هناك آلة البالبال، وهي آلة نفخ خشبية شبيهة بالناي. ثم هنالك الساز، وهو آلة وترية تشبه العود وتعتمد خاصة في غناء الأشوك. والنجارة وهي الطبلة التقليدية التي تستعمل للإيقاع. هذه الآلات التقليدية. الآلات الحديثة طبعا فيها الكمانجا، الجيتار بمختلف أشكاله، يعني الجيتار باس، الجيتار الإلكتروني إلى غير ذلك، الكلافيي وغيره من الآلات الغربية التي وقع اعتمادها ودمجها مع بعض هذه الآلات الموسيقية. وهذا ما نجده في التجارب الموسيقية الحديثة في أذربيجان، التي تعتمد كثيرا على إيقاعات البوب، إيقاعات الجاز، البلوز، وحتى الإيقاعات الحديثة جدا في أوروبا، الراب والهيب هوب إلى غير ذلك، نجد نماذج منها في الموسيقى الأذربيجانية الحديثة. سأقترح عليكم الآن 4 أنغام من الموسيقى الحديثة في أذربيجان لأصيل ماميدوف، ولنادير رستوملي، ثم لسورة إسكندرلي وسامرا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. انتظم مساء أمس بمتحف التراث التقليدي بجربة حفل اختتام المرحلة الأولى من مشروع تشريك الفاعلين المحليين في الحفاظ المستدام على التراث العالمي بجربة. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وحددت يوم 3 جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. كشفت الجامعة التونسية لشركة تأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. وحلت ولايات جابس مدني، تطاوين، توزر وكفيلي في مستوى الخطر الضعيف جدا. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية إيران. قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا إن فرنسا سجلت 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية. يا مكان وردة القصور، إعداد وتقديم آمنة الشابي.
2: قصر الوردة، المتحف العسكري الوطني، أيقونة التراث الحربي الوطني عبر الحضارات المتعاقبة وخلاصة لصفحات من الاستماتة في الذود عن الوطن. شيد في إطار طبيعي متميز بساحاته الفسيحة وامتداد بساتينه الخضراء في الضاحية الغربية للعاصمة تونس، وتحديدا بمدينة منوبة التي سميت حينها بالضاحية السلطانية أين يوجد هذا القصر، قصر الوردة. تسمية القصر باسم قصر الوردة يحدثنا عنها عبد ستر عميمو.
3: قصر الوردة هو مقر المتحف العسكري، اسمه الحقيقي البرج الكبير أو قصر البرج الكبير، خاطر تتبناه هكا سموه. يقول قائل منين جات مالا اسم قصر الوردة؟ هو تعرفوا اللي فما برشا فونكسيون خدمهم وبرشا حاجات تركزت فيه، لكن في وقت ما في وقت الاحتلال الفرنساوي عملوا منه مركز لتقطير الورود فسموه الفرنسيس بالي دي غوز، قصر الورود. لكن بعد الاستقلال وبعد ما استرجعنا السيادة تقرر أن يقول اسمه قصر الوردة في المفرد مش في الجمع، وإذا منين جاء الاسم أما اسمه الحقيقي في الوثائق القديمة البرج الكبير أو قصر البرج الكبير.
2: شيد هذا القصر في عهد حمودة باشا الحسيني سنة 1798، وخصصه البي أنذاك فضاء للراحة والاصطياف بعيدا عن زخم الحكم وطيات يومياته المتواصلة. تميز القصر بمعمار أندلسي إيطالي رشحه ليكون وردة قصور الإيالة التونسية واستراحة لضيوف بيتها.
3: قصر البرج الكبير أو البرج الكبير القصر الوردة تويكا هو قصر نزهة، لأن المقر الرسمي لبيات تونس وخاصة في القديم هي باردو. قصر هذا كانوا يخرجوا فيه مش يتنزهوا مش يبدلوا الجو، نقولوا احنا مش خاصة استقبال الربيع، وذلك علاش هو محاط بسانية كبيرة، معناها حديقة كبيرة سانية من أشجار والنوار وكذا، وكان فيه كشك للموسيقى، قبة الموسيقى اللي هي طويقة اللي نعرفها قبة البلفدير. قبة البلفدير اللي كانت موجودة في الحديقة هذه وكانت مشغولة للموسيقى حتى هم يخرجوا يتنزهوا في القصر هذا.
2: جدران شاهقة تزخرفت بشتى ألوان الإبداع الإنساني تحدث الناظر إليها عن تواتر الحقب الزمنية التي مرت من هنا. صرح تاريخي كبير للقصر، هندسة معمارية فريدة تنتمي إلى النمط الأندلسي المغربي، زادها بعض من الانفتاح على عناصر فنية إيطالية تميزا وتفردا. فكلما تقدمت أكثر داخل القصر يزداد الفضول للغوص داخل خبايا هذا الصرح التاريخي الكبير. فكان لنا اللقاء مع العقيد سمير الشامي.
4: يعتبر قصر الوردة تحفة معمارية وفسيفساء من المعمار المتوسطي، إذ تضم تأثيرات مختلفة، تأثيرات أندلسية مغربية تبرز خاصة في النقائش على الجس أو ما يعرف بنقش حديدة، كذلك مجموعة من التأثيرات الإيطالية خاصة في أنواع الرخام المستعمل، وكذلك تأثيرات تركية أيضا تظهر في مجال الخزف في استعمال بعض مربعات الخزف المعروفة بخزف إزنيق، وكذلك بعض التأثيرات والشواهد المحلية في المعمار التونسي الأصيل تتجلى خاصة في مربعات الخزف المعروفة بالقلالين، وهو إنتاج تونسي ويعتبر هذا القصر من أجمل القصور التي تضم كميات كبيرة جدا من هذه المربعات التي ترجع إلى خزف القلالي. ويعتبر قصر الوردة من أجمل القصور التي حافظت على بريقها ورونقها وجمالها المعماري، وهي تحفة معمارية من أجمل ما تحتويه المعمار التونسي.
2: ظل هذا القصر لسنوات طوال قبلة لكل زوار الإيالة التونسية قبل أن يقرر أحمد بي تحويله إلى سكنة عسكرية تابعة لفيلق المدفعية والخيالة، وخصص فضاء منه لاستقبال الموظفين الأجانب الذين تعاملوا مع المدرسة الحربية بباردو. وإبان انتصاب الحماية الفرنسية بتونس سنة 1881، قررت القيادة العسكرية الفرنسية استغلال هذا القصر مركزا لمقر قيادة الجيوش الفرنسية، كما اعتمد خلال الحرب العالمية الثانية مقرا لتنسيق العمليات في شمال إفريقيا بين قوات المحور عند احتلالها البلاد التونسية بين سنتي 1942-1943. بعد الاستقلال تم استغلال المتحف الوطني تحت إشراف وزارة الدفاع الوطنية.
4: مباشرة بعد استقلال تونس سنة 1956 احتضن قصر الوردة مدرسة ضباط الصف لتكوين الإطارات للجيش التونسي الفتي، وبعد ذلك احتضن مجموعة من مصالح الإدارة العامة للباس والتموين. وفي أوسط السبعينات شهد هذا المعلم عملية ترميم كبرى تواصلت حوالي 7 سنوات، وتكفلت وزارة الدفاع الوطني بكل نفقات الترميم عن طريق مصالح الهندسة العسكرية. استرجع بعدها هذا القصر جماله وبريقه الأصل. وفي بداية الثمانينات تم التفكير في اتخاذ هذا المعلم بفضل ما يحتويه من ذكرى أو من شواهد تاريخية عسكرية نظرا لارتباطه بنشأة المؤسسة العسكرية في تونس خلال القرن 19. تم التوجه إلى اختياره ليكون متحف عسكري وطني لتخليد ذكرى من استشهد في سبيل الوطن، وتم نقل الأسلحة والمعروضات التي كانت موجودة في سكنة باردو لهذا القصر، وكانت هذه المجموعة من الأسلحة النواة الأولى لتشكيل المتحف العسكري الوطني.
2: فضاء تاريخي كبير يمثل منارة في سجل التاريخ الوطني التونسي، ويؤرخ لفترات كبيرة من الحضارة التونسية الأصيلة. قررت تونس مع بداية سنوات 70 تحويله إلى متحف وطني يؤرخ للأجيال القادمة تحت إشراف وزارة الدفاع التونسية، مخصص لعرض تاريخ تونس العسكري. وتم تدشينه رسميا في 25 جوان 1984 تحت مسمى المتحف العسكري الوطني، وتم فتحه للعموم في 24 جوان 1989. ويعرض المتحف الوطني أمام زواره اليوم أكثر من 23,000 قطعة عسكرية موزعة على 12 قاعة عرض وفضاءات للعرض الخارجي. قاعة العرض مرتبة ترتيبا زمنيا من خلال معروضات عن تاريخ تونس العسكرية القديم، ثم الفترة الإسلامية مرورا بالفترة العثمانية تليها الفترة الحسينية. للقصر قاعة شرفية كبرى غلفت جدرانها في تناسق متميز.
4: هي من أجمل قاعات هذا القصر، وهي تتوسط الساحة الوسطى ويتم العبور إليها بعد 7 أبواب انطلاقا من الطريق الرئيسي في منطقة منوبة. وهذه القاعة استعملت سابقا كقاعة لاستقبال ضيوف البي، ولكن في فترة الاستقلال وعندما اتخذناه متحفا عسكريا وطنيا تم إقرار أن تكون قاعة تحتضن تاريخ الحركة الوطنية عامة وخاصة تاريخ المقاومة المسلحة إكراما لشهداء الوطن. وتعتبر هذه القاعة من أجمل القاعات نظرا للزخرفة الجميلة التي توشح جدرانها من نقش حديدة، من زخرفة نباتية، من هندسة معمارية بديعة تسر الناظرين. ومن خلال هذه القاعة وعبر ممر خصصناه لرموز المقاومة المسلحة يتم المرور إلى القاعة الموالية، وهي قاعة النواة الأولى للجيش الوطني، وتضم أسلحة تم استعمالها خلال بداية الاستقلال، وتضم خاصة الراية الوطنية، العلم الوطني المفدى الذي سلمه الزعيم الراحل المرحوم لحبيب بورقيبة لقيادة الجيش الوطني آنذاك للجنرال الكافي. ويعتبر هذا العمل وعمل رمزي نعتبره ائتمان للمؤسسة العسكرية على هذه الراية الوطنية، والتي لا تزال المؤسسة العسكرية تحفظها وترعاها وتقوم بكل ما يستوجب حفظها والمحافظة على أمن واستقرار البلاد لتبقى أبية وحرة أبد الدهر.
2: وحفظت ذاكرة القصر زيارة شخصية بارزة.
3: قصر الوردة والبرج الكبير في وقت ما بيتون سحطوه على ذمة بعض ضيوف اللي جاونا، ضيوف من الخارج، باعتبار أنه مكان نزهة وقريب الباردو قصر رسمي، فيحطوا على ذمة الضيوف من جملة الضيوف اللي سكنوا فيه الإمبراطورة إيجيني إمبراطور فرنسا مرت الإمبراطور نابليون III، وإن كان وقت اللي سكنت فيه هي مازلت ما تزوجتش نابليون، مازلت مولدش إمبراطورة، هي أميرة وقتها فقط. كذلك فما زوز ودوق وخوه من النمسا جاءوا سكنوا ولد الإمبراطور، جاءوا سكنوا زاد فيه كي جاءوا ضيوف لتونس. ولذا اجرت العادة أنه ضيوف المرموقين والشخصيات الكبيرة اللي تحل بالبلاد التونسية خاصة كي يجيوا لتونس زمن الربيع يسكنون في القصر هذا لجمال القصر من ناحية، للحدائق الدائرة به ولجمال المكان.
2: سيظل قصر الوردة المتحف الوطني العسكري بتونس كتابا مفتوحا يروي التاريخ ويصون ذاكرة وطن تحدث الزائر عن بطولات سجلها التاريخ في طيات صفحاته على امتداد عقود من الزمن.
1: وردة القصور، إعداد وتقديم آمنة الشابي، تلحين الشارع عادل بركوس، توزيع محسن الماتري، تصور محمود البصلي، إخراج وائل الدردوري. وردة القصور، وردة القصور،
2: يا مكان.
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
6: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد لوسلاتي.

0: خير. هاي فما حاجة جاية من بعيد. حضروا روحكم. هاي
1: حضروا روحكم يا جماعة. هاول فرش جاها.
2: يسمعوني يسمعوني. أنا وباديس لولاني على خاطر الراجل ولا يلقب بين يدي.
3: قمية قمية يا قمية. هذه يدي أنا.
2: هي يدي أنا. إيش قلت لكم؟ الراجل راهو بدا يفقد في الذاكرة.
3: قمية أنا هوني ولا غادي؟
2: لا أنت بين البيني. نزلنا في الصور. أنا عندك ما توصي على نهايتي يا باديس.
4: يا سمير عزيز. يا سمير نحس في الدوخة لعبت عليا. يا سمير
1: بالله عليك عزيزتي هذيك الشمس. اصبر شوية اش باش نعملوا.
0: هاي كريتة قربت. اقعدوا انتوما توا. أنا نمشي نقعد تحت السجرة توا. أنا نهبطوا خليني نمشي له. أنا الساعة
1: برا يا كريتة.
0: اقعدوا غادي اقعدوا غادي. خويا يا خويا سمع خويا
5: من هو انت؟
0: كرامة موتر سيرفيس. شبيك لوبيك اطلب كل شيء يجيك بين يديك. تفضل.
5: رومان في القايلة. هيا انت جي بدل لي الكريتة بكميون باشي وزيدني 10,000
0: يا ولد. انا زنس من خيار الانس. انس من خيار الزنس.
5: ملا واش تدني في الخلاء
1: يا اخويا. جابك ربي الله يرحمه ويزديك.
2: انا اني نركب من قدام. هيا باديس هيا عاد شدونا البلاصه القداميه.
4: سمير شدني. سمير شدني باش نطيح.
1: بسم الله العزيز. بسم الله
5: طريق باش تبركوني. وين الزلاط؟
0: سوا
5: نهق انت نهق باش تدني لاليرت للدواوير القراب.
1: يا خويا سمعك ربي. ما ناس تقطع طريق. تي تحت من الكاروبان.
5: هاك الكار اللي قاعدة تلتالي جهة الكنالة.
1: هذيك هي يا خويا. ارحم والديك وصلنا.
5: وين ماشيين انتم؟
0: يا عم شسمك الدار بيك الشافي انسيبي. انا رجل الزهرة بنته. صباح.
5: المخاخش.
0: هيا بك هو.
5: واجلين بيك ما يطلعوا. اطلعوا
0: هاي.
2: واه باش ينجم يهزنا البهيمة. لا يا غلبها وموفي.
5: لا ما تخافوش عليه. هذاك دوب البون.
1: ايه يا عمتي يطلع بركة. يطلع
2: قدام انا يا وباديس معايا. هادية انت. يطلع من تيل
4: ربي.
1: يصبر انت يا عمتي. راهي كريطة لا تفهمها. من قدام ولا من تيلي. يطلع المهم نوصله.
5: انساوين يقعدوا على الفتيات ورجال تقعد على اللوحطر.
2: وما وينهم الفتيات؟ في هاهر كلها شكاير تبن.
5: ارتح من فتيات بيتهم. اقعدي بركة حاجة. ما عاد ما مازال ضرب بيك الشافي.
2: قديش؟
5: ميشو ياسر 30 كيلومتر.
1: 30 كيلومتر
0: غادي.
1: صار فينا اليوم يا عمي. صار فينا.
0: هطلع عن بديس محلومي خميراي.
2: حطوله فوتي على روحه. الراجل طايب يا وليدي. وتزيد تحطوه على اللوحة.
0: لا هاي كشكرة ليك اللي على جنب. اقعد عليها عم بديس. اقعد
1: اقعد وين
0: اقعد.
1: ايش بك عم بديس؟
3: الزرق بالجملة.
2: هكا هو السخانة طلعت ويدي. يا ناري المسكين. يا ناري
5: ايش بيه يعور؟
0: يا وحاتيني عسكرة وهو سيح البوق سيح اللوت. شنو تقول ايش بيه يعور؟
5: ايش يجاورتوني قبل ما تفرشوا ليه الشكرة هذيك؟
0: عليه ما هي الشكرة تحت بنكي الاخرين هذيك.
5: لا هذيك الشكرة مليانة بالقنافين.

0: استعد أسطارة. مرحبا مرحبا مرحبا.
1: آه يا ميمتي يا ميمتي وفاشي الاستقبال المحنون. خليني نرتاح. الزرارق الزرارق خمير الزرارق.
2: نصبر شوية يا بدي.
0: مرحبا بزوارنا. نورتوا لينا دوارنا. جيتونا. 2000 مرحبا. فرحتوا صغارنا وكبار.
1: اي
3: ما عادش نجم نقف ندوخ. يا سمير كان ماشي الخطبة متاعه وخنرتاح.
4: اصبر شوية ايش باش نعملوا؟ خليه يكمل خطبته. انت هذا كسبرهم.
0: فرشنا لكم الورد وحلينا لكم ديارنا.
1: الورد الورد هاو باين الورد اللي فرشتو هاو الشوك مازال في قطايا.
0: طليتو طليتو محلى هالطلة ليكم في الدوار قدر يتعلى. فرحوا بقرة مع جمل كرت مع تبن العش بركر عد زعك وتحمل كركرها حجر مع رمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر جميع المسؤولين متاع الأجناد اللي حاضر ليكم هالضيافة.
2: يا شيخي يا شيخي كمان شفا روح انتي ودي خبيرا نسعف
0: الراجل مني قميرة اتزغريت على قميرة الشاب جيني نار متاع لوتين وتزغريت أخرى على منيوت موبدي.
2: خلي سيعة خليه ويا ولادي تزغريت من بعد وجيبوا لي ملقاة تخلط عليا للبيت.
5: آية
2: لا باس لا باس ما تخافش ما تخافش ما تخافش.
6: عارف يا عبد الحكيم صباح لباسة
2: ضربتها الشمس على ملغاختة. هي
6: نزول الطبيب مال
2: ولاها الطبيب. أنا جبت لي الدواء. هبعدك هبعد هبعدك.
6: مسلم اش تعملوا؟ تعملوا عملية؟
2: لا لا لا باش نشلط ليه ونداني ليه كبوس قرع أتو يجبد ليه السخانة ويقوم كل حصانات بعد.
7: اش باش تعملوا ليه؟
6: اتخافش عارفي الزهرة باش ترسم لك طرحين 31 وعجين على جبينك وتعمل لك كبوس قرع.

0: وشنو من يطنو بديش أطميرة؟
1: الراجل في حالة النزيعاتي مسكين تنقب كيل كسكيس، حتى القعاد ما عادش عنده علاش يقعد.
0: وانتي هطميرة وشني طمنيني، راني مشغول عليك.
1: بالحق يا شافي.
0: مالا مبصر عليك هطميرة، نحب نقول لك حاجة ما حاشم.
1: تقول يا شافي، انا عويدي بيك ما تحشمش.
0: احنا مش نعرسوا للذري الليلة هطميرة.
1: ايه شنو اللي جبتو جديد؟ منا هذيك على جينا اليوم.
0: ايوا علاش ما نكملوش فرحتنا فرد مره؟
1: كيفاش؟
0: ما مش هيك فاهمه قميره؟
1: ايه فاهمه مش فاهمه يا شيفي.
0: نكلم سمير وكهو.
1: يا خالي انتوا متعاركين؟
0: لا قميره، نحب نكلم على ميضوعنا انا وياك، موافقه ولا لا؟
1: يا عاد ما تحشمنيش يا شيفي، الشي نحس في روحي عرق.
0: نملي ليك الجابيه تعملي غطسه
1: شيفي. يزي من الظماء، كلم سمير طوى نبرد.

0: يا ربي تستر يا ربي تستر. زعما لباس هذه يا جمعي يا اخويا.
1: لباس لباس، ما تخافش يا سي سمير، ايماجيني الخير يا راجل وكبر قلبك. دادا الطاوس اللي جبنا هالها راس اللي جا صنايعية ولدت نسوين الدوار كل.
0: ليش مدخل القابلة في الحكاية؟ هذه يلزمها طبيب، الشمس هي اللي ضربتها في راسها، وزيد هذه طب الكل قالوا ما تولدش مستعير.
1: يا ونسوين الكل قالوا ليك عندها سنجالة ماير متاع مرات توحد.
0: نعم
1: خير باش نعرفوا خير منهم.
2: يا سمير
0: نعم
2: اخي هادي لباسه
0: لباس يا امي ها ونسي قالوا عندها لاماير طال وحم الزعمة يا امي زعمة.
2: يا اخي هما يعرفوا خير من الطبري قالوا عاقره. قلت لك يا سمير وليدي ناخذ لك بنت خويا امها جايبه 14. قلت لي لا نموت ونحيا في هادية.
0: يا امي يا امي توا وقت الكلام هذا؟ تزيد احنا ضياف عند البراينيه.
2: خافش كنا براينيه يا حسره ان توا تنجم تقول ولينا عائلة واحدة.
0: كيفاه يا امي؟
2: يا اخي مازال ما كلمكش سي الشافير.
0: لا لا معليش باش يكلمني.
2: اما لا توا يكلمك تقول لا يا سامي.
0: لا
2: وتقول لا لا عاد ولدي ولا عاد نعرفك.
3: هاي جدا هاي جدا
0: لاباس هادي لاباس
4: لاباس لاباس. من هو مولا بيتها؟ من هو؟
0: انا سمير يا دادا طاوس.
2: وين ام قميرة؟
4: هاي عاد اطلعوا بالباروك. هاي
0: المبروك. اي اما ما تخليش هادي
4: في كرش هتوام.
0: امي امي هادي في كرش هتوام. زغرت يا امي زغرت.
2: المهم هكا هو
4: خذيتي هذاك اللي ثم واش وكان تحبوا تعمل ارجع في الليل نثبت فماش حاجه اخرى.

0: العفريت يا دديس ريت محليها مع الكراسي متاع العرايس والجاه يشرفوا.
1: ايه بالحق والله شروني باش نعملها يا قميرة.
0: وقته هو توا اخي ما تفقد روحك قبل ما تجي للمعبر.
1: يا لا نقصد نستحسن. شنو رايك؟
0: وعلاش ليه؟ إذا كان مازال فيك نفس وخي هدو.
1: قميرة
0: شنو؟
1: اكتبي انت.
0: ما فهمتكش، كلمني بالعربي.
1: نقصد مربوطة. مرتبطة.
2: شايي مربوطة مضمضة موليوتنو. وكان تحب عندي ليك اللي يرضيك.
1: بارك الله فيك يا شاف الشافي. عليتك الحجو.
2: عيدة قادة طاوس، قادة طاوس. الراحل الراحل قادة طاوس.
3: واش بيك ها؟ واش تعمل؟
2: الراحل هاي تهني على روحك مع موليوتنو مجيسة.
3: كل
4: جميلة. هيا عاد هات يدك حطيها على يدي بس ديجا نتصوروا مع بعضنا.
0: يدك شنو يعني قيدها؟ شنو تتخيل بنتنا صعبة؟
4: نزيها يجي هنا يا نزيها.
0: سيبني يا رمزي. علاش تجري وراك؟ من وراك
2: هاي واش بيك تجري ورا المراه يا رمزي؟
4: ماريتهاش خطفت بخلط علوش وهربت بيه قدام الناس.
2: خليها سي خليها يا اخي، ديما هي تلقى قدامها على ليش مشويه.
4: يا ليت وجا مشوي. ني يا عم الشافي ني.
0: يا حرام هو قيل ماكش فرحان بيا.
5: الزهره بوك عنده برشا ارض.
0: عنده 50 كتار. ها وتو فرحان بيا كرامه؟
5: كتبهم ولا مازال؟
0: اشتر ليا واشتر لخويا الجمعي.
5: وتقول لي ماكش فرحان بيا؟ انا نفرح بعرشك الكل. صباح.
6: كنتم مع
7: خديجه بن عرفه، عزوز الشناوي، صالح الرحموني، حميدة الجربي، كوثر بالحاج، لطفي عبد الغفار، جمال ساسي، حميدة العبيدي، لطفي العكرمي، يحيى الفايدي، علي بن سالم، حنان شجراني، نبيل الشيخ، ألفة الحكيمي، حسونة ناجي، وفاطمة الحسناوي.
6: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي. إذاعة تطوير.

0: طويل.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجهزين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جوليا القادم، على أن يتم التصريح بنتائجه يوم 12 من جوليا 2026. أعلنت وزارة التربية عن إعادة فتح باب القبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جوليا كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. قال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة لرويترز إن الحملة الجوية والبرية الصهيونية التي بدأت قبل قرابة 4 أشهر، والتي تقول القوات المعادية إنها لملاحقة جماعة حزب الله المدعومة من إيران، ألحقت أضرارا جسيمة أو دمرت مواقع تراثية عريقة في جنوب لبنان. أعلن حرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة عليا سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد. الموجز الآن لكم أخبار الرياضة مع زميلة عربة بلطرش.
3: شكرا عبد النور.
1: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.

أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تنطلق اليوم لقاءات الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا بعد ختام منافسات دور المجموعات. نذكر اليوم جنوب أفريقيا يلتقي المنتخب الكندي، يوم الغد 29 جوان البرازيل تلتقي اليابان، ألمانيا الباراغواي، يوم الثلاثاء 30 جوان هولندا المغرب، الكوت ديفوار النرويج، فرنسا تلتقي السويد، يوم الأربعاء غرة جويليا المكسيك، إكوادور إنجلترا الكونغو الديمقراطية بلجيكا السنغال، يوم الخامس 2 جويليا الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسك، إسبانيا النمسا، ويوم الجمعة 3 جويليا البرتغال كرواتيا، سويسرا الجزائر، أستراليا مصر، ويوم السبت 4 جويليا الأرجنتين تلتقي الرأس الأخضر، كولومبيا تلتقي المنتخب الغاني. نذكر القارة الإفريقية حققت إنجاز تاريخي في كأس العالم لكرة القدم بعد تأهل 10 منتخبات إلى البطولة مع فوز منتخب الكونغو على أوزباكستان بنتيجة 3 أهداف لهدف وتعادل الجزائر المثير مع النمسا 3-3. نجحت 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 في بلوغ الأدوار الإقصائية. الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم أثار الجدل بعد اتخاذ قرار إلغاء رحلة الطيران الخاصة اللي كانت مبرمجة لإعادة بعثة المنتخب إلى البلاد، وذلك عقب الإقصاء المبكر من نهائيات كأس العالم. القرائس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ باللوم في خروج بلاده المبكر من كأس العالم لكرة القدم على المجاملات والمحسوبية في تعيينات المسؤولين عن المنتخب الوطني، وانتقد المدرب هونغ ميونغ بو بشدة وطالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة في أداء المنتخب الوطني. عودة رئيس الجامعة سيد معز الناصري ونائب حسين الجنيح من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر يوم الأربعاء اجتماع مع وزير الشباب والرياضة، يليه عقد ندوة صحفية للإعلان عن بعض القرارات. في أخبار الترجي الرياضي التونسي، وبسبب تكلفته العالية الترجي قد يتراجع عن فكرة التعاقد مع مهاجم منتخب حازم المستوري. الفريق الروسي طالب 500 ألف دولار للاستغناء عن اللاعب، فيما طالب المستوري بمجموع رواتب ومنح يصل قيمتها مليار ونصف في الموسم الواحد. الهيئة المديرة للمستقبل مرسى ضبط التركيبة الإطار الفني اللي باش يقود الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب عماد بن يونس. ضم الإطار الفني كل من رضوان العشي وحسين الصحراوي في خطة مدربين مساعدين، فيما يتولى أكرم بن غازي تدريب حراس المرمى، أيمن عبودة في مهمة الإحصاء والمتابعة الفنية، لجانب عماد السلمي اللي باش يتم تعيينه معد بدني للفريق. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة الامتحاني البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من عدد الجملي للتلاميذ المجهزين للدورة الرئيسية. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان والأول والثاني من جوليا، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جوليا 2026. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. يتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أفادت وزارة الداخلية ظهر اليوم أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأضافت في بلاغ نصرته أن أعوان الحماية المدنية عثروا على جثة آدمية بمكان الحادثة، مشيرة إلى أن الوحدة الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. دوليا، أعلن المحتل الصهيوني اليوم مقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة جنوبي لبنان، بالتزامن مع تداعيات صهيونية متواصلة في لبنان وسوريا شملت تفجيرات وإحراق منازل في بلدة الخيام وغارات في الجنوب اللبناني وتوغلا عسكريا في ريف الدرع الغربي جنوبي سوريا. توقع خبراء أرصاد ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مناطق من أوروبا مع انتقال العواصف إلى مناطق أخرى، بينما أعلنت فرنسا تسجيل 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة. انتهى الموجز، الآن إليكم النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للبلاحة البحرية لهذا اليوم 28 جوان 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب عابرة، الرياح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة، سحب قليلة الرياح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة. أما بخليج قابس هذه الليلة، فسحب قليلة الرياح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا ريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، محليا 20 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة. أما بخليج جابس فالريح صباحا غدا صباحا الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر، رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
1: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لقاء جديد نجمعني بكم من خلال نقطة أول السطر. ضيفتنا بعد قليل نتعرف عليها كيف ما العادة في نقطة أول السطر، نتعرف على أكيد برشا نقاط مضيئة في حياتها، خليكم معنا نكتشفها من بعضنا بعد شوية. تحياتنا لزميلي مفتاح الخبير اللي رافقني في الإخراج الفني، وكيف ما العادة ليلى باشيلة معكم من أمام الميكروفون.

0: مرحبا بكم في نقطة أول السطر. ضيفتي اللي باش نعيش معها أهم المحطات المضيئة في حياتها، أهم المحطات في رحلة الإبداع والإمتاع أكيد، والنقاط المضيئة كلها تنتمي، هي نجمة وتنتمي لجيل الثمانينات اللي يعرف بالجيل الذهبي للأغنية التونسية، اللي برزت من بدايتها بموهبة صوتية متميزة وقدرة كبيرة على أداء خاصة اللون الطربي الأصيل، واشتهرت في بداية خطوتها الأولى خاصة الفنية في إعادة روائع كوكب الشرق أم كلثوم، فأبدعت وأقنعت على امتداد مسيرة فنية تجاوزت العقدين. قدمت الكثير من الأعمال الموسيقية التونسية والغير التونسية متنوعة بطبيعة، أعمالها كانت باللهجات التونسية والليبية كذلك المصرية. تميزت بأسلوبها الطربي الخاص، بقدرتها على المحافظة على الهوية الموسيقية التونسية، وكذلك في نفس الوقت انفتاحها على مختلف الأنماط الغنائية العربية. صعودها خاصة على ركح مسرح كارتاج الدولي 2004 شكل محطة بارزة في مسيرتها الفنية، وأكدت مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات النسائية طبعا التونسية في الساحة الغنائية. سعيدة جدا أنها معنا، وشكرا لها على الحضور، وشكرا لها أنها قبلت تفتح لنا صندوق الذكريات وكذلك أدراج الذاكرة، ونتحدث معها على أهم المحطات المضيئة في حياتها الفنانة التونسية والنجمة الحقيقة بدون منازع عليا بالعيد. مساء الخيرات عليا، شكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا نورتني.
1: أهلا بيك ليلى، مرحبا بيك عزيزتي.
0: ربي يفضلك.
1: لك وحشة.
0: نعيشك ربي يفضلك وانت زادة.
1: عايشك العفو. احنا أقل حاجة معناها هذه إذاعة تتاوين ومستمعيها الأحباء، وما ننسيوش معناها اللي معناها غنينا في تتاوين وفي المهرجانات وفي حفلات العريس، الناس فرحت بينا والكل، دونك هذه أقل حاجة نمسيكم بالخير وإن شاء الله سيفكم مبروك، وكل عام نتوما بألف ألف خير.
0: وأنت بصحة وسلامة وإن شاء الله صيفة تنور فيها كيف ما النجمة على أركاح المهرجانات الصيفية في تونس، وإن شاء الله مسيرة موفقة دايما ومنورة دايما وإبداع دائم وعطاء متواصل. طبعا شكرا لك أنك فسحت لنا المجال باش نكونوا معاك في هالمحطة، وباش نخربشوا شوية هكا صندوق الذكريات ونجموا نستخرجوا ما يمكن استخراجه بطبيعة. خلينا ننطلقوا بسرعة من سنوات المدرسة، بداياتك عالية، شنو تتذكر أول يوم، تتذكر منه أول يوم في المدرسة باعتبار أنه هي نقطة أول السطر، كل حاجة باش نبدأ بأول حاجة في حياة عالية بالعيد.
1: نتذكر أول يوم معناها
0: شنو تتذكر منه؟
1: هو الليلة متاع أول يوم، المنديلة معناها بيتها تحت راسي بالحق، وأول يوم معناها بان نسبة اللي هذه بابا الله يرحمه،
0: الله يرحمه نعم،
1: يعيش ترحمه، ولو انه المدرسة بحنانة يعني مدرسة تحيلف مش بعيد على دارنا،
0: اما المرافقة لابد من هذيك.
1: كمهم عليه كان يوم فرحانة بي برشا، لانه صاحبتي معناه من نفس الجين هما سبقوني بعام دخلوا قبلي، فانا قعدت العام هذيك معناه في الكوتيت معناه ما قعدتك اللي حزينة برشا كيفاش هما دخلوا يقراوا، انا ما زدت في الكتاب عن سيدي حسين الله يرحمه، قلت هما ها دخلوا المدرسه وانا ما زدت، فهمت فرحه كبيره معناها غمرتني وقت في انا معناها لحقت بيهم ودخلت في العام معناها الموليهم، دونك فرحة كانت كبيرة كبيرة برشا.
0: من الأصدقاء، وأنت سهلت علي المأمورية وحكيت ديركت على أصحاب أصحابك علي، صحباتك أصدقائك وصديقاتك، فماشي من الأصدقاء اللي بديت معاهم من وقتها ولا حتى قبل وما زلت العلاقة متواصلة، شكون اللي تتذكر منه، شكون اللي مازال موجود في حياة علي بالعيد من الأصدقاء؟
1: لا عندي صديقات محليهم فما زوز وما فما ليلى بنوح وفما نجوى مولهي بكرة نجوى كان عاش أستاذة ممكن لغة العربية وليلة ما عاش تبيبة حاجة كم نعطي معها
0: ما زالت معناها العلاقة معها متواصلة؟
1: لا خسارة معناها ما
0: خذيتكم الدنيا،
1: خذيتنا الدنيا وما ديما نتفكرهم هذوما زوز بالأخص، هذوما نتفكرهم برشا، فما زود اي فما عندي صديقات بك في المعهد،
0: اي
1: كيما والله استاذ المختار
0: اي مزيان جماعه احنا باش نفركسوا شويه شوي نسترجعوا الذاكره مع بعضنا اي
1: اي صرنا ثانية يا ربي سامحني ما نذكرش لقبها حق نقابلها ديما
0: اي
1: فما فما برشا هما ساعات كيعرضوني يفكروني معناها يقولوا لي نقعد معناها نتفكر نرجع خاطر تعرف سنين وخذتها
0: صحيح صحيح
1: اي هذوما نتفكرهم فما زيدا اولاد اصدقاء زيدا نتفكرهم برشا برشا اولاد نتفكرهم بون لقب نسيتو برشا
0: نتفكرهم كنت تحب المطالعه عليا في صغرتك في كنت تحب تقرا الكتب ولا شوي شوي
1: عندك مطالعه
0: تموت اي
1: حاجه نحبها برشا وقتها فما السلسله نتاع قصص تاع ليدي بيرد هذيك هذيك ديما
0: هذه معناها اول ما طلعت
1: اي اول ما جيت انا مازلت عمري 11 و فيها جميلة والوحش وروبانزيل وفيها الأميرة النايمة وكل فهمت
0: أي أي
1: أي أول ما جيت نتعلى معناها في ال... وأنا كنت حتى قبل معناها كنا في ال... في المكتب يعني في ال... في المدرسة كنت وقتي نقرأ نفس القراءة
0: أي
1: اكتشفوا فيها المعلمين معناها نتاعي سيدي الله يرحم المتوفى منهم الله يحفظ اللي باقي منهم وقتي نقرا لهم من الناس اكتشفوا فيها اللي انا الالقاء نتاعي حلو كاني انا نغني معناها انا راني في سن 8 و9 فهمتني ليلى
0: تبارك الله
1: دونك وشكون نقرا الادباء مثلا نصوص تبدا مثلا ميخائيل نعيمه جبران خليل جبران محمود تيمور بتاع حجين المازني برشا معناها ادباء ما فهمت توفيق الحكيم والكل هما معناها يقتبسوا منهم في نصوص القراءه فهمت
0: اي صحيح
1: انا نبدا نقرا فيهم ونبدا نتفاجعك بصوتي
0: اي حاسه صوتك حلو وانت في بالك جاوبت على سؤال قبل ما نساله لك باش نسالك انا شكون اللي اكتشف حلاوه وجمال صوت عالية بالعيد في من الوهله الاولى شكون اللي اول واحد قال هذايا صوت باش يكون عنده شان عظيم
1: بابا اللي يرحمه خويا
0: الله يرحمه
1: وامي زيد خاطر انا
0: العائله معناها قبل
1: اي العائله بيان سور خاطر انا ملي صغيره معناها مو صغيره برشا انا ملي ما نعرفش روحي ولا عمري ممكن 3 سنين امي تقول لي تغني انت
0: ما شاء الله
1: معناتها تبقي عايشك امي تقول لي تغني وبعد كي وصلت 6 سنين وليت نغني لبابا ومرتله حتى القران معناها وقتها نحب انا المقرئين معناها المقرئين فيتو كيما عبد الباس عبد السمد التبلاوي محمد رفعت الحسري برشا برشا
0: ما شاء الله عليك معناها رتلت القران اي اي بارك الله
1: فانا خاصه من اشهر الايات ربما اللي معناها وشمسي وضحاها
0: اي اي ترتلها
1: يا ربي فبابا معناها يعجب
0: بصوتك
1: فثقوا بيا ومن بعد وليت نغني لفريد العسر شو الاسمهين ويليها لام كلثوم ونغني سعاد محمد هذوما اللي تقريبا الأولانيين
0: هذوما اللي بديت مع معناها بدايتك كانت بالإعادات متاع أغاني الطرب وبديت بالرزين وبالكاسح وبالصعيب زادة عالية ما بديتش بالساهل
1: أي ماني في قرار نفسي نحب ديما ممكن الحاجة هكا البارزة أي ممكن
0: تعرف اللي صوتك يتماشى مع النوعية هذه من الطرب تعرف اللي صوتك يمشي مع الطرب الأصيل مش مع الأغاني الخفيفة برشا برشا معناها
1: جوستومون حتى
0: هو يميون زاد عندنا في الاشعار وعندنا كوكتيل نحن من بعد باش نسمعوه ياسر حلو بصوت عليا بالعيد اغاني عليا بالعيد كوكتيل اللي عملته انت سميته عليا تغني ويميونس بالضبط
1: فكرة ديكا كانت حلوه برشا
0: اي حلو صحيح
1: قبلتي سفيان نسيان نوجه له تحيه والتوزيع كان سينا عمان الشعري والله فكره حلوه كنت حكيت انا في برنامج وقتها شويه من تعلق قلبي سفيان معناها كيفاش قولوها عجبته الفكرة معناها وقال لي
0: اقترح عليك علاش لابسه
1: بنت تقرح له صحيح ما نحط جماهيرين لك قعدت لي
0: انا لا والله حلوه تعرف شنو الميزه فيها على بقيه الحاجات الاخرين تسمعهم عاليه وصدق انه مش رمي ورود انك على الاقل معناها كي تسمع تستمتع تطرب
1: والله على ذكر بارك الله فيك ليلى والله كلمتني كلمتني وقتها في الفتره ذيك كلمتني الفنانه الكبيره نبيها كراوي والله كلمتني تليفون قالت لي نحب والله نشكرك ونحب نثني عليك على معني الاختيارات محليهم ويعطيك الصحه واسه محليه كيف تجي حاجه من صديق
0: حكيت
1: مجهودك والله بارك الله فيها فريمون مستني الحكايه برشا
0: صحيح لا وهي بالحق معناها حاجه حلوه وحاجه مزيانه حاجه فيها طرب فيها استمتاع كيما قلت لك معناها هي الميزه انك كي تسمع تحس روحك تطرب وكذلك فما استمتاع كي تسمع تستمتع ماهيش اي حاجه تسمع فيها معناها الفكره حلوه برشا اي
1: بالحق غنينا زيدا مش الكل معناها غنيت اسمها يا ربي حسناء ربما رقي للعليل الباكي معناها فيها أغاني رزينة
0: صحيح.
1: فنية
0: صحيح عندها قيمة فنية كبيرة برشا ومش أي حد ينجم يغنيها وينجح فيها هذا ما فيش شك. بدايتك في الموسيقى في الفن كيفاش بديتها أول نهار كيفاش اكتشفت روحك ولا خليني نقول بعد ما اكتشفتك العائلة وعندك صوت حلو ورتلت القرآن وبعدك غنيت للمطربين معناها الكبار هذوما بعد كيفاش كانت الخطوة الأولى يعني شكون كيفاش مشيت شكون استدعاك شكون عيط لك كيفاش وليت فنانه معناها خليني نقول خطوتك الاولى في مجال الفني
1: انا بديت معناها في المرحله الثانيه في المعهد وقت غنيت في المعهد معناها اكتشفت اللي انا من قبل يعني لي انا وقت سنه اولى ما زلت اكتشفت من قبل اللي غنيوا اللي يقراوا غني قلبنا في الغني
0: اي والله
1: اي اللي يقراوا يعني في السانكيام وفي السيزيام وفي الباب في الريكرياسيون ولا في ساعه كروز ديما تلقى كي لقيت حبه قدام نسيرة
0: رايحه عليا تغني
1: وقبلها لي وقبلها على خويا الكبير محمد انا وبيني وبين خويا 15 سنه الكبير وهو كان في الحركه الكشفيه وكان معناه هو بيدو عمل معناها فن معناها جلاله والكل عنده صوته عندي انا خويتي راهم صوتهم معظمها حلوه برشا فهو كان يهزني لدور الشباب هكا وكان يفتخر بيا قدام اصحابه
0: اي بالطبيعه
1: انا عمري وقتها في الحداش وخويا معناها في بيناتنا 15 سنه اصحابه معناها يحطوني ونغني ونبدا هكا يفتخر بيا نغني لهم فريد لهم كرتون وفي الليسي كيف فبشوي ما نمشي نقول لك كيفاش بديت السنه الاولى الثانيه ديما هي محروفيه فما برنامج قبلنا هو فن ومواهب
0: اي صحيح
1: سي عبد الدين العيشي الله يرحمه وينعمه فبديوا محروفيه امشي انا منك عندي شويه هيزيتاسيون تردد
0: خايفه شويه
1: اي فالعام اللي بعده نقرا في مجله نشوف في مجله اذاعه وتلفزه تصدر كل جمعه
0: اي
1: التصوير تاع عبد الحميد بلعزية الله يرحمه
0: الله يرحمه اي اي
1: خلاص دخل قلبي برشا يشبه البابا ولا عنده نفس الكاريزما هو وبابا سبحان الله الحق فدخل قلت لهم انا باش نمشي وقتها ولا نادي المواهب ويحبوا ينتدبوا معناها وقبلي انا تعديت منير حمدي الله يرحمها
0: الله يرحمها اي
1: غنيت وقتها اوقاتي بتحلو وقديش عجبت بصوتها وبرقتها وبجمالها الله يرحمها اختي في الجنه ف الله يرحمها ونعمها
0: الله يرحمها
1: قلتها رحمه نسيما كنت فكرها سامحني
0: نعرف علاقتك كبيره برشا بمنيره يرحمها يعني تتجاوز الصداقه وتتجاوز الزماله نعرف انتم علاقتكم كبيره برشا الله يرحمها ونعمها
1: تبعثت مطلب وانا ماني كوم نحرر بالقدا انا بالعربيه وقلت ايا كهو قلت لهم سيد بعثت مطلب 1971 عندي كما تو شهر الحرية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون النسائي، وبعد ما طلبوا حررته معايا بالقداء. أنا حاصلوا الفحوى نتاعو اللي أنا عندي صوت جميل ودرشنوة وأرجوكم
0: وعملتم الكل
1: اللي ما يقرأ عملتم الكل لا عندي كما تو بعضوا وما بركلوا فيهم صديقاتي وأصدقائي في الفصل وقت يوم اللي أصروا
0: شجعوك
1: العاد الإمام عبد نار القميص ولا يرجعوا لي نار الجمعة
0: ما شاء الله عمرها ما سارت
1: قولي نار السنين لا سنين
0: أي بي
1: كما قولوا الجمعة سبت حدنا سنين رجعت
0: بي
1: صحبني خويا ومشيت دخلت للستوديو وقلوا وغنيت وقتها قالوا لي شنو تغني وقتها أنا مغرومة وقتها مزلت أنا بغى نحفظ من كل سوء وقتها عدة أغاني وهم ممكن معظم الأغاني فقلت لهم شو نغني البليغ حمدي ذيك كل ليلة كل يوم أسهر بكرة في انتظارك يا حبيبي قهو أنا غنيتها والموسيقيين الكل شو نحكي لك الأحياء منهم مازالوا يتفكروا راه كيما سي بشير السالمي ربي طول في عمره سي عبد المجيد كسكاز
0: مفاجأة كانت لي
1: الله يرحمه سي عبد الحميد بالعلجية هكا بيتين سي عم ناصر زغندة سي عبد المجيد صبيغ برشا عم علي وعلي العيد وعم مسار العيد حكيلو برشا عم برشا نتفكرهم كما توا أما زيدة في الفرقة سي عز الدين البيجي برشا برشا عمل عروسي والأولاد الصغار وقتها سفيان السامري عبد البسمة السهل كلهم حكيلو أعجبوا بصوتي
0: وكانت نتصور كانت مفاجأة معناها صغر سنك وتخرج موهبة كيف ما هكا
1: باش نسني وثلاثة شهر
0: بالضبط
1: فقالوا لي عندك شي توا أغنية أخرى مثال باش خاطر يحبوا يعزمني من غدوة ولا بعد قلت لهم اختاروا لي ما عنديش مشكلة قالوا لي بي هو صحيح أستلم هو صحيح لازم لي نامي غنيت هو صحيح وخليت وقتها 18 sur 20
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: بعدها بتصفيات غنيت لسه فاكر خليت 19 على 20 الله يرحمه عبد السر بن عيسى
0: اي
1: هو ريجيستر يقول لي بنتي كان وبعد غنيت ربع يوم خيام في المسرح يقول لي والله بنتي كان نلقى 21 على 20 نعطيهم والحمد لله وانطلقنا وجيت من بعد خذونا وتلهاو بينا يقول لك تو ستار اكاديمي احنا جسدناها ستار اكاديمي قبل
0: صحيح.
1: الفكره قبل ما تكون عندهم
0: وما تو اي صحيح والله
1: وقتها احنا في قسم الموسيقى في الرابعه يعني في الكاتريام ايتاج وقتها كل فنان يتلهى بيها ملحن
0: فهمت
1: مثلا انا شادي انور كل عام شادي
0: الله يرحمه الله يرحمه
1: اي شادي انور الله يرحمه سي محمد رضا صابر الرباعي لا يحفظه برشا بشير وقتها بشير السنمر ويفضله كمونيرة حمدي لا يرحمها يعني
0: كل موهبة فما شكون يحتضنها ويتلهى بها ويرعاها
1: كل موهبة فخروا لها ملحنين وقت جاء مع تعتلينا رقح قرطاج في صيف 85 أنا خذيت الجائزة الثانية وصابر باعي الجائزة الأولى منيرة وفايس الرجيب الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله يرحمهم برشا أصدقاء والله حسيلو وانطلقنا من وقتها انطلق الإنتاج وانطلقنا
0: أول غنية عالية أول غنية غنيتك أنت معناها باسمك أنت
1: اغضب كما تشاء
0: اغضب
1: كما تشاء كلمات نزار قباني يعني هو ولحن شادي أنور
0: أي شكون اختار لك القصيدة؟
1: على فكرة اغذب كما تشاء غنيتها زيدا صوفيا صادق
0: أي
1: وغنيتها أصالة نصري أصالة نصري لحنها لها حلمي بكر الله يرحمه صوفيا فتحي صغندر.
0: أي.
1: وكل واحدة والله يورا وناقها.
0: أكيد أكيد، لكن راهو الصراحة، معناها الصراحة، وأنا صريحة جدا ونتحمل كل مسؤولية كل كلمة نقولها. راهي النسخة اللي تغنيت بصوت عالية بالعيد هي رقم واحد، يعني أحب من أحب والله. أي والله، معناها ليه مجاملة ولا هو رمي ورود ولا خطر عالية بالعيد اليوم ضيفة معانا، هذيك النسخة رقم واحد بكل صراحة، معناها
1: أي فيها برشة، فيها برشة تطريزة،
0: يعطيك صحة،
1: وفيها مساحات بالحق.
0: أي صحيح صحيح صحيح. حاجة مزيانة برشة، حاجة ما كنا نحكي وإحنا بلهجتنا التونسية، حاجة بالطبع هذيك متبوعة، معناها ما فيهاش لا والله.
1: أي أنور أبدع فيها.
0: أي.
1: وقالوها برشة وبرشة موسيقيين قالوها.
0: أي. والصوت حاجة أخرى، معناها صوت رهيب، طاقة رهيبة. أنا والله مانيش باش نحير المواجع، أما راهو ديما نتسائل والله يا عليا، والله صدقني ديما نقول علاش صوت عليا بالعيد لم يستغل، علاش عليا كانت تنجم تكون تعمل حاجات ما نعرفش شنية، كانت تنجم تكون هو ما شاء الله عليك فنانتنا ونفتخروا بيك وصوت تونسي ونحبوك برشا وانت تعرف هذا، لكن كان النجم لو كان هكا شوية ربما حظ أكثر ولا أبواب أخرى تفتح أكثر شوية، معناها من توا كانت تنجم تكون عالية بالعيد الصوت العربي الأول بدون منازع، لأنه صوتك ما منوش نسخة أخرى الحقيقة، معناها والله
1: والله يعيشك عزيزتي، بارك الله فيك، كلمه حلو برشا.
0: العفو.
1: كهو انا نقول سي لو ديستان، سي الحظ، سي انا عملت عليا راه
0: نعرف،
1: انا عملت عليا الجوائز تقريبا خذيتهم، انا غنيت للفنان الكبير لطفي بوشنان،
0: اي اي
1: ولا الشاعر الكبير ادم فتحي، قديت اعودوا اليه، خذيت به جائزه الاولى، غنيت الاستاذ الموسيقار عبد الرحمن العيادي وما ادراك، انا مشتهي دمعه وبسمه تشكي من مكتوب الايام، غنيت للفنان اللي اغانيه كلها تنجم تقول في الطابع الجميل كما نقولوش قاسم كافي، الفنان الكبير قاسم كافي، غنيت لعادل بنطقة، الملحن الذكي الوطني، غنيته الله على المحبة، غنيته كتير الدنيا تضحك منك، غنيت ليبيا للشاعر الله يرحمه محمد بريكو، الفنان الملحن الكبير خيفة زيتني، غنيت للفنان الكبير محمد حسن الله يرحمه تحلت عيني وذكرتك، وربي على ذكر غنية ذكرتك جنبي شمع فنجم يدخلوا عليها ويسمعوني الناس، الأستاذ محمد حسن الله يرحمه بعد عتيني، مانيش بقول على اسم الفنانة اللي عطاهينا انا قبل، اما شنو نذكر اسمها
0: والله تونسية تونسية،
1: نحكي لك حكاية.
0: اوكي نسمعك.
1: جاي في تكريم ذكرى الله يرحمه وقتها هو والشاعر كبير علي كيلاني، وانا سبق وغنيت مع الأستاذ علي كيلاني في النجع.
0: ايوه.
1: وقال له الأستاذ محمد حسن اعطاني غنية كحلت عيني. وبعد وسجلت هيلو كل شيء وقت نسبة شديو الفنان لطفي بوشناق. بعد كلمني قال لي رابش عادي تغنيه، قلت بارك الله فيك، خسلوا بارك الله فيهم وخلصوني وكل وتعدي تغنيه، معناها سجلت معناها بامتياز. بعد كلمني سي محمد حسن قال لي اسمعني يا علي، محلية بنتي هكا قال الله يرحمه ينعم، قال لي راو ذكرتك وجنبي شمعة عدلت منيش نعطيها
0: بعد ما سجلتها،
1: أنا نعرف اسمها. قلت له ليه، قلت له أستاذ محمد، قلت له نحبش المشاكل راني، قلت والله ما نحبش المشاكل، قال لي أنا صاحب الأغنية الأستاذ علي الكيلاني هو شاهد، أنا ما عجبنيش أدائها نحب نعطيها لك ليك أنت. قلت والله، قال لي شبيك هكية، قال لي من قوي روحك شبيك، قال لي أنا المسؤول.
0: أي هو الأغنية أغنيته، هو حر لش كمش يعطيها بالطبيعة،
1: أنا بالحق راني ما بحبش، أنا توعي هو الخوف من ربي يا ليلى.
0: لا أنت فأنت مسالمة، خطرك أنت مسالمة ما تحبش مشاكل في الوسط متاعك، وذي نعرفه الكل.
1: أغنية بعثيك هي تسمحها تقول حسيله كي هو أثر غنيتها له وشكرني برشا والله أني نحكي لك الحمد لله غنيت حتى للعازفين. احنا ما ذكرناش العازفين اللي غنيت لهم ان العازفين اللي في المؤسسة الإذاعة والتلفزة الكل غنيت لهم في المنظر باركوس ربي احفظه في حكيم بلقيت غنيت له اغاني وطنيه في المنظر باركوس على العهدي وغنيت له فتح مكه واغاني دينيه غنيت كلهم في الفونوتيك غنيت الحكيم بلقيت الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: اغراب وقتاش يا غالي غنيت المنير الزرقاني غنيت رياض السامعي
0: ثم أكثر من 200 أغنية في رصيدك
1: غنيت الفوزي بن علي يعني حتى العازفين الموحب وسودي غنيت
0: صحيح
1: وخذيت جوائز مع رياض السامعي خذيت جائزة هذيك مؤسسة في إطار اتحاد الإذاعات العربية خذيت جائزة حلم الشباب في الجائزة الأولى معناها على الدول القاد
0: تبارك الله
1: وحبوا يصوروني في ماليزيا وأنا ما حبيتش نمشي وقتها
0: علاش؟
1: والله هي الأسباب وقتها أنا خوفتني فما فترة فيها تحكيها وما تحكيهاش
0: لا كان ما تحبش تحكيها وما تحكيهاش ميزيش نجم نحكيها مرة أخرى
1: وانت جبت اني شد بلادي
0: باهي انت جبت على الجوائز أول جائزة في حياة عليا بالعيد في مسيرتها تتذكرها وقتها؟
1: طبعا اغضب كما تشاء
0: اغضب كما تشاء
1: انا طول جوائز الكلم قدرة ربي عندي الكلم في الكادغ عندي الكلم كلم ان شاء الله باش
0: نجمو نعملو معرض معناه
1: طبعا
0: اي جيد جيد والله فكره حلوه برشا
1: الجنات الصغيره الكبيره اللي خليتهم الكل قدره رب
0: ان شاء الله
1: بيكون خارج يونس كل الحمد لله يا رب
0: ان شاء الله اول قصيده طبعا خذيت هاي قصيده نزار قباني اغلب ومن بعد الملحنين والشعراء مع شكون بديت وقت اللي سي خذيت طريقك وبديت تنتج في اعمالك الخاصه بيك
1: بتنتج انا ثم زيد عليه ما ننسيوش عاد ثم فترتين في حياتي فتره مدينه تونس مع السيد الدكتور سي محمد عبيد اللي لحن لي اخبروني يا نسمة جيتي منين جيتي تسال عليا يا نسمة جيتي منين جيتي تفكر فيا اسال على الغايبين ولا تسال عليا
0: الله الله
1: الحان وهو كلمات خوسي رضا عبدي
0: هاي
1: هاي في فترة معناها فرقة مدينة تونس
0: بي
1: وبعدها فرقة القومية اللي تلحالي فيها انا ما اشتهيت ودمعة وبسمة وتشكي من المكتوب الايام الاستاذ عبد الرحمن العيد
0: ولا
1: دونك هذوما هما تقريبا مجمل الاغاني
0: هذوما مجمل الاغاني وهذه البدايه معناها تلخيص لبدايه عليا بالعيد حتىش ووصولها لمرحله الاحتراف. مهرجان الاغنيه شنو ذكرياتك معاه؟ اول مره وقفت على ركح المهرجان اول مشاركه
1: مهرجان الاغنيه اول مره غنيت فيه من كلمات عبد الكريم الواتي ولحن قاسم كيفي الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: يا فرحة الأيام زي نشوة الأحلام ضويت قناديلي وغنيت ما وبي حاجة من هكا ما نلتش بها جايزة
0: فهمتك.
1: وبعد
0: أول مشاركة هذه كانت
1: أول مشاركة عام 86
0: 86
1: وقت كان يقود في حمد الحميد بالعلجية
0: كي كان مهرجان الأغنية معناها بالفعل مهرجان الأغنية
1: صحيح. وبعد تتالت خليت جوائز خليت جايزة في جائز احسن اداء في انا ما اشتهيت المصري مزغني
0: اي حلوه صحيح
1: عبد الرحمن العايد
0: اي
1: في جائزه اذا افضل اغنيه على كل مستويات عمل فيه اكيد اعود اليك خذيت صادر حكم الشوك جائزه ثانيه خذيت على حس الرخاء جائزه ثانيه
0: بارك الله
1: فكرني يا رب يا رب يا رب يا رب تقريبا فما مره غنيت الأستاذ جعفر ماجد الله يرحمه شاعرنا الكبير ملحن كبير

0: عازف الاكورديون حبيبي قربه انسه الغالب فما ساعات فما حاجات وقتها في الوقت هذيك تكون مسيسه
1: صحيح صحيح
0: عليا مش لازم تاخذ فتاخذ ياخذ دراشكون فما حكايات صاروا وذيك علاش راهو فما برشا حاجات لي وجعوني من داخل برشا
1: لطف عليك. بالنسبه لانتاجك العربي اول محطه كانت بعد تونس كانت ليبيا
0: اول محطه كانت ليبيا
1: اول نغم
0: اول هو لي اول نغم في تونس هنا وقت جاء الاستاذ الشاعر غنفكر عاد شكون لنا الشاعر الليبي وقتها غنيت حيرمي العصفور وغنيت وقت قاسم كيفي قدمهم لي الاغاني عمري يمكن 17 سنة
1: مازلت صغيرة
0: حيرني على العصفور ومازل شاقي بيه والله تنتذكروا شعره ملحن
1: تو تذكروا في الحديث تو تذكروا بعد تونس
0: وبعد بعد أحمد حلمي غنيت له هدي الخطاوي هدي ذي وقلت وانا تحت 20 سنة
1: ما شاء الله يعني الاحساس هذاك
0: الشعر عبد الله منصور
1: فهمت عبد الله منصور ايوه
0: وبعد انا كنت مشيت ليبيا وسافرت ليبيا غنيت بعدها عام 93 وقتها الالبوم والنجع والكل الالبوم فيها اللي فيها اغنيتي اللي يحبوها ليبيا برشا يا جميل الروح ما زال القلب عندي
1: حلوة برشا
0: كلهم يحبوها
1: صحيح
0: قديم جوح انا بيجي من عز الاغاني
1: حلوة الاغنية برشا معبرة تسمعها تحس كلماتها قوية
0: يا صبر وينك وين طريقك قالوا لي صعبة وشديدة برشا اغنيات والعين ما هي سيا برشا غنيين
1: في الدراما الإذاعية كانت عندك لمسة عالية
0: شنية؟
1: في الدراما الإذاعية كانت عندك لمسة كنت موجودة في واحد من الأعمال الدرامية الإذاعية كانت عندك تجربة
0: لا
1: في مسلسلات إذاعية ما
0: للأسف
1: أما كانت باش تكون تجربة هكا ولا
0: لا ما تقترح عليا وانا صغيرة في نعم فوازير ولا
1: اي
0: قد نضحك على عليهم على روحي ومن تاع فوازير او من الخط تاعي مش هذيك
1: لا مش فوازير مش ليك انت لا تو احنا نحكيو على التربي وعلى الواش نحكي من التوازير
0: ممكن عندني يشوفني في الواقع خاطر ما عادش انا نفدلك ولا نقول لك قضيه عندها خفة دم مش أسفوها غالي كما نلي
1: أي نقز أي
0: مين أحبه يجيني بسرعة
1: اي تجربه على جلي قرارات الانسان في حياته يعيشها احيانا عليا تذكر شي شنو اهم قرار في حياتك اضطريت انك تاخذه
0: قرارات قرارات مهم قرار خذيته
1: ربما سفرت ماليزيا اللي ألغيتها تنجم يكون قرار
0: تنجم تكون بابا خاف على روحي
1: لطف عليك إن شاء الله
0: ينجم
1: يكون
0: خذيت قرار الطلاق
1: هذاك قرار مهم ومصيري وتحددت بيها أكيد برشا
0: الطلاق قلنا ناجح ولا زواج فاشل
1: وهو كذلك ما فيش حتى شك
0: مرتين خدم القرارات مرتين تزوجت ومرتين خديت أنا القرارات أعوذ بالله كلمت أنا بينشو
1: فهمتك أول نصيحة سمعتها في حياتك مهمة وخذيتها معناها مشيت بها طريقك
0: من الفنانة الكبيرة السيدة عليا
1: الله يرحمها
0: وعندك زيدة الفنانة الكبيرة السيدة سلاف الله يرحمها تقول لي بنتي رو الغرور مقبرة
1: وهو كذلك صحيح
0: ورد بالك تختار هي من صفاتها التواضع عليا
1: صحيح
0: مع حفظ الألقاب من صفاتها التواضع هي

0: شيء في الإذاعة والتلفزة يعني المرأة اللي معناها اللي خلينا نقول بصريح العبارة اللي تنظف في الكلسر تبدأ تقولها أهلا وتبوسها تبوسها من جبينها وتقولها أهلا بزميلتي شوف الفنانة ذي معظمها
1: صحيح
0: ياسر ياسر فنانة تقول لي بنتي إياك والغرور وبالحق وسولف كذلك وسولف ديما تقول لي بنتي رد بالك بنتي زاد على روحك وما تاكلش وين يجي وما فهمت توصيني كيما الأم
1: كاين كيما الأم مع بنتها
0: كي تبدا توصي فيا تحط لك الصبع تحت العين عرفت
1: اي اي اي اي
0: يعني الله شو نقول لك الله يرحم السيدة عليا ويحفظ السيدة سليف
1: إن شاء الله إن شاء الله أول أول سفرة في حياتك عليا بالعيد وين كانت الوجهة
0: أول سفرة أول سفرة مع مؤسس إذاعة وتلفزة تونسية أول باسبور تعمل لي عملوه لي هما للشقيقة ليبيا
1: طبعا سفرة عمل دونك
0: أي سفرة عمل ثاني سفرة مشيت النيس جيت بحضة أختي النيس عملنا حفلة في تياتر دو فيردور وكانت حفلة ناجحة ناجحة ناجحة ناجحة ناجحة على الأخر نثبت عليها كيما تو لو عمري يمكن 21 سنة ولا 22
1: برك الله بديت بكري وعملت برشا حاجات بكري
0: الحمد لله عايش وحدي قلبي مكتشفة
1: دايما أول هدية خذيتها عليا في حياتك منين؟
0: يا ربي على الأول كرم قطي من الأول رجل جدا أما والله برشا هدية أول هدية أول هدية يا ربي والله ممكن روبة من أختي هو برشا هدية وأنا صغير أما الروبة اللي بعتها لي أختي مش نحضر بها الحفل الكارتاج والبوند هذوك من أجمل المنان أجمل هدية بعتها لي وقتها من نيس مش نحضر بها حفل الكارتاج هذيك من أجمل الهدية روبا تاتا نوار محلاها اخترت بها في حفل كارتاج روبا انيقة
1: كانت مبروك عليك اكيد
0: وعطا بيلها ومع اي من اجمل
1: هدايا هذه اول هدية جيت من نيس روبا حضرت بها كانت معناها جبت لك الحظ كانت سهرة ناجحة
0: هو لما حالة انا ما فرحتش برشا
1: ليه لطف عليك
0: منيت انا نجي لولا
1: ميسيلش مش مشكل
0: ونبكي اما لا اما شو منيت انا نجي لولا ليلى اما ما حفظتش الصبر بعيرة
1: اكيد نعرف
0: خاطر انا بابا وامي لا يرحم بابا وفضل امي
1: ان شاء الله
0: ما ربيونا على السلم والسلام وحب الغير الحمد لله يا ربي ليلى ما حسبتوش اما عين هكا منيت عرفت
1: هي ما في شكرة وكل واحد كل واحد باش يعمل تجربة باش يعمل مسابقة باش يدخل في امتحان باش يعمل أي حاجة في حياته بالطبيعة يتمنى روحه هو الأول قبل الناس الكل هذه ما فيهش شك بالطبيعة لكن نعرف حتى كي كان صابر هو الأول وأنت ثانية أنا متأكدة لأنت ما حسيتش صابر وصحيح تمنيت أنت تكون في بلاصته لكن ما حسيتوش هذا مما لا شك فيه
0: هي نعمة من عند ربي أنا
1: طبعا
0: بها لا نحسد حد ولا نغير من حد الحمد لله
1: ولا وكيفاش ولا نعمل كتيبة ولا نعزم ولا تعزم ولا تدير كتيبة
0: يا ليلى ديك مرة في عرس
1: اي
0: مرة كبيرة اي حتى بنيتي غني لي كان نصبغ لندير صبيغة كان حاجة مرسول ندي قلت لها ليه يا حاجة قلت لها أنا عازم اللي ندير كتير قال معيني سودة جيب محليها
1: هريتك البساطة محليها أي بي علي وتا باش نختموا بسؤال تعودنا ديما نختموا به الحساب تاعنا اي باش نعرف هاني زدت خمس دقائق على اللي اتفقنا فيه وكها ونعرف شكرا ليك والله شكرا ليك على رحابة صدرك يا علي وتا
0: نحبك برشا
1: يعيشك وعايشك وانا زاد نحبك برشا والسؤال نختموا به هو سؤال اكيد فيه المحبة وفيه برشا حب ونعرف الفنان يعيش بالحب محبة الناس وهو يعطي كميات كبيرة من الحب للناس الكل علي وتا وقتاش اول مرة قلت نحبك ولا سمعت كلمة نحبك في حياتك
0: قلت أول مرة نحبك معناها الشخص معناها
1: مثلا خليني من بابا وأمي أي ذكا كل نعرفه
0: واحد كان يقرأ معايا في الليسي
1: أي
0: لا يذكروا بالخير وقتنا نقرأ في مرايا مرايا راني هو كتر يماني
1: أي
0: ولا أي حكيدو حبك وقال لي بحبك
1: عاية باهي الحمد لله.
0: هدية تعرف بعض هو تزوج وسيب هو كان يبغى في القراية والله بركلا عليه
1: ماذا تذكر عليها
0: اسمه منظر يا ليلى سافر صدقني بعد شوفتي عندوش توا ممكن 10 سنين والله يزارني ولا 8 سنين زارني في داري لهنا. اي
1: والله يا تي صح
0: الله فرحت بي بولاد وحسيرو محليه محليه وانا عاد اخوات واصدقاء
1: اكيد ما في شك اكيد
0: بتبين هذا هو الاولادي يعني.
1: يعطيك صحة على صراحتك ويعطيك صحة على رحبة صدرك ويعطيك صحة على الحضور الجميل ديما حضورك جميل فيه ضحكة فيه تلقائية فيه محبة
0: أي شخص
1: يا ربي فضلك إن شاء الله يعطيك الصحة وربي يخليلك سليم يا ربي وتراه كما تحب يا رب إن شاء الله إن شاء الله.
0: أنا ديما نقول راهو الفنان الفنان معناها ما طلع كان بجمهوره
1: فيه شك
0: جمهوره أينما كان
1: ما فيش
0: وفين كان ما يجيش نهار برغم ظروف وبرغم العش شو انا نقعد بيتا في برشا والله اللي يبدي وكي نشوف فيه منتبع كما انت تتبع كنت بعتيك يبدي وكي تعليه وعلى هكا اللي ثم عليه انت كنت انا نحكي في المطلق يا ليل
1: اي نعرف
0: كنت نهار يا فنان يا اللي توليت فنان كنت نهار تتمنى في فرصة
1: اي صحيح
0: اليوم وليت تعالك تربي عطاك ونجحت وتعرفت وتسميت اليوم وليت تتعالى على جمهورك لا يا فنان يلي حاسب روحك فنان تقعد ديما هذيك هو اللي عطاك معناها جواز الجواز الحقيقي باش تكون انت موجود
1: بالفعل
0: في الساحه الفنيه
1: بالفعل ما في شك
0: ما عندناش نزيه باش نكونوا مع جمهورنا
1: اينما
0: كان تحيه كبيره ليك مني والجمهور تطويل العزيز
1: يعيشك يفضلك يا علودة ربي يفضلك ان شاء الله نشوفوك قريبا بحذانا واكيد هي رحله على درب الفن مشيتها عليا بخطى ثابته ومن خلال برنامج نقطه اول السطر فتحت لنا عليا بالعيد ادراج الذاكره وصندوق الذكريات ومسيره فن حقيقي لا تموت لكنها تتجدد في كل لقاء حي مع جمهورها. شكرا عليا بالعيد نلتقي إن شاء الله في مساحة إذاعية قادمة. شكرا لك إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

لزميل مفتاح الخبير اللي رافقني في الإخراج المتميز الفني. طبعا شكرا لكم مستمعينا الكرام. آخر حصة من نقطة أول السطر كان مسك الختام معها عليا بالعيد. أجمل تحية ليلى بعجيلة، نلتقي في مساحات إذاعية قادمة. تبقوا على خير.

0: موجز الأخبار. تحية متجددة مستمعينا الكرام. تتواصل اليوم بالقطب التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدين فعاليات الملتقى العلمي حول الأمراض الصيفية والعرضية. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب القبول مطالب بالحصول على التمويل العمومي للفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددا يوم 3 جويلية المقبل كآخر أجل لدعم ملفات الترشح. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجمعي للتلاميذ. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقية ضمان لفائدة شركة تونسية الكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استئجار النظر فيهما. يتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أعلن المحتل الصهيوني اليوم مقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة جنوبي لبنان بالتزامن مع اعتداءات صهيونية متواصلة في لبنان وسوريا. ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن 14 شخصا لقوا حتفهم اليوم إثر تحطم طائرة هليكوبتر تابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة لنفط في راس تنورة على ساحل الشرقي للمملكة على خليج غربي مضيق هرمز.
1: بلاغات.
0: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا لحدوث عطب مفاجئ على صمام بمحطة تحلية مياه البحر بمزرعية مساء يوم السبت، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمناطق العليا من معتمديتي حمض السوق وميدون اليوم، ومن المتوقع تحسن نسق التوزيع بصفة ترجيرة بعد إجراء تعديل ليلي وفق ما أكدته سرور بن صالح رئيسة الإقليم. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: مونديال موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: أهلا بكم. 1950 كارثة تورينو التي حطمت أحلام إيطاليا في المونديال قبل انطلاق كأس العالم 1950 لم تكن إيطاليا قد خسرت لقبها العالمي داخل المستطيل الأخضر، بل خسرته أولا في السماء. في أواخر الأربعينيات كان نادي تورينو يهيمن على الكرة القدم الإيطالية بلا منازع، 5 ألقاب متتالية في الدوري، انتصارات تاريخية وأداء جعل الفريق يلقب بتورينو العظيم. ولم يكن غريبا أن يعتمد المنتخب الإيطالي على 10 لاعبين من هذا النادي الذين شكلوا العمود الفقري للأزوري. لكن في 4 مايو 1949 وقعت المأساة التي هزت العالم الرياضي. فبعد مباراة ودية أمام بنفيكا في العاصمة البرتغالية لشبونة، أقلعت طائرة الفريق عائدة إلى مدينة تورينو وسط ظروف جوية بالغة السوء. وبينما حاول الطيار الهبوط في وسط الضبابة والعاصفة، اصطدمت الطائرة بتلة سوبيرغا فتحطمت بالكامل، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم من لاعبين وإداريين وصحفيين في واحدة من أسوأ الكوارث بتاريخ كرة القدم. رحل 18 لاعب من تورينو دفعة واحدة، بينهم 10 من أبرز عناصر المنتخب الإيطالي، لتجد إيطاليا نفسها قبل أشهر قليلة من كأس العالم مضطرة إلى إعادة بناء منتخبها من الصفر. وكانت النتيجة مؤلمة، إذ ظهر المنتخب الإيطالي في مونديال 1950 بوجوه جديدة لم تتمكن من تعويض ذلك الجيل الذهبي، فودع البطولة مبكرا بعدما فقد أهم أسلحته قبل أن تبدأ المنافسة. إنها قصة تؤكد أن بعض الهزائم لا تصنع في الملاعب بل تكتبها المآسي، لتبقى كارثة سوبيرغا واحدة من أكثر اللحظات حزنا في تاريخ كرة القدم العالمية. مع تحيات هادي السياري.
2: فيفا مونديال موعد يومي على موجات الإذاعة تتويج.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

بوكي أغاني للعملاق عبد الحليم حافظ. إن شاء الله طبعا ينال رضاكم واستحسانكم.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين وفي أبرز عناوينها: تواصل فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الشبابي بولاية تطاوين، لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تعقد غدا جلسة تمهيدية للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وفي العالم، طهران تدين الضربات الأمريكية وتهاجم مواقع بالكويت والبحرين. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. تتواصل في ولاية تطاوين فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الشبابي متضمنة جملة من الفقرات يستعرضها المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالجهة مختار الربعو.
2: هذا المهرجان يضم عدد الفقرات، منها الرحلات والحلقات الحوارية والدورات الرياضية والمخيمات الشعبية سواء كانت شاطئية أو جبلية، إضافة إلى التربصات التكوينية التي تؤمنها الوزارة لفئة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين. إلى كل المعتمديات وخاصة المعدة والبير الأحمر والصمار وغمراس بنهيرة وتطاوين الشمالية والجنوبية ليحط النهاية والرحال في ساحة الشهيد الشمالي خلال سهرة رائعة ومتنوعة يوم 25 جويلية 2026.
1: نظم المستشفى الجهوي بجرجيس أمس يوما مفتوحا في اختصاص طب قلب الأطفال تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بمدنين، وبالتعاون مع الجمعية التونسية للطفل والقلب، وخصص لإجراء عيادات مجانية ومتابعة حالة 20 طفلا من عدة معتمديات. ويأتي هذا اليوم في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في اختصاص جراحة وقلب الأطفال الذي لا يتوفر بالجنوب، وفق ما أفادت به منسقة هذه المبادرة كريمة مرغني. من جهته، أوضح رئيس الجمعية التونسية للطفل والقلب عبد الفتاح عبيد أنه تم خلال هذا اليوم فحص حوالي 20 طفلا، حيث تم اكتشاف حالات تشوه خلقي في القلب ووجود ثقوب قلبية لدى عدد منهم. توجت المتكونة بالمركز القطاعي للتكوين والبناء والتنقيب بجبس زينب العمري بجائزة المتكون المبادر التي أسندها وزير التشغيل والتكوين المهني خلال حفل انتظم بمدينة الثقافة نهاية الأسبوع الماضي. وجاء هذا التتويج بعد منافسة شارك فيها حوالي 80 متكونا من مختلف جهات البلاد إثر مسار انطلق منذ شهر أفريل، واخترت زينب العمري توظيف مشروعها في المجال الفلاحي مع التركيز على قطاع الألبان، وفق تصريحها للزميلة هند رزق.
3: المشروع كانت كاكلو جولد اللي هي تثمين حليب الماس في المنطقة متاعي، قلت أنا عنيش ليه في عوض زي منطقة يدي عليهم الحليب ذيك مغير ولا يتعطى وإلا يمشي معناها هدرن، عنيش ليه ما يستنفوش منه ونستفع منه إلى زيادة ونخلقوا مواصف شغل ليه وليهم مش لمن عندهم حليب ذيك، ونعاود أنا نخرج منه الأجبان اللي بشكون على 3 أنواع. البروجي هذا باش يكون زيرو ديشي على خاطر حتى المصل اللي باش يبقى بعد المال باش يبقى من الحليب هذيك باش نعاودو زيد نستغلوه، خاطر هو يعتبر محصن غذائي نجم نستعملوه في المخبوزات. قلنا عن الشليب ما نستعملوش نزيدوه للعرفة، خاطر هو مليان بروتينات ينفع الصغار متاع الناس، هو كان نستغلوه وإن شاء الله باش يتطور المشروع باش يكون فيه دور ضيافة يجينا الكيوم من أول لحظة يشاركنا كل التفاصيل.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.4% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 وغرة جويليا والثاني من جويليا على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من الشهر ذاته. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج حوالي 6.6 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري وفق ما نشره ديوان الحبوب. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية حوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعقد غدا لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجالهما غدا الاثنين، ويتعلق الموعد الأول بأجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويهم الموعد الثاني أجل إداء التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، مضيفا أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية جنوب البلاد. وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت اليوم في الكويت، وقال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه إلى أقرب مكان آمن. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية. وحذرت طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية. أعلن الجيش الصهيوني اليوم مقتل ضابط بالكتيبة الثانية عشرة التابعة للواء جولاني خلال اشتباكات مع عناصر من حزب الله جنوب لبنان. قالت وكالة الصحة العامة في فرنسا اليوم أن البلاد سجلت 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: العصر الديفوني هو أحد عصور الحياة القديمة على كوكب الأرض، وقد امتد لنحو 60 مليون سنة خلال الفترة من 420 إلى 360 مليون سنة مضت، ويقع بين العصر السيلوري والعصر الكربوني. سمي بهذا الاسم الديفوني نسبة إلى مقاطعة ديفون في إنجلترا، حيث درست طبقته الصخرية لأول مرة. ويعرف العصر الديفوني بلقب عصر الأسماك بسبب التنوع الكبير الذي شهدته هذه الفقاريات في البحار. ازدهرت خلال العصر الديفوني الأسماك المدرعة، إضافة إلى ظهور الأسماك ذات الفصوص اللحمية التي يعد بعضها أسلافا مباشرة للفقاريات البرية. ومن أبرز الكائنات الانتقالية في أواخر هذا العصر كائنات أظهرت صفات تجمع بين الأسماك وربعيات الأطراف، مما مهد لانتقال الحياة الفقارية من البحر إلى اليابسة. أما على الأرض فقد شهد العصر الديفوني تطورا مهما للنباتات، إذ ظهرت أولى الغابات الحقيقية بنباتات طويلة، وأسهم انتشارها في زيادة نسبة الأكسجين وخفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كما بدأت المفصليات مثل الحشرات البدائية والعناكب في استعمار البيئات البرية. جيولوجيا استمرت القارات في التحرك والاصطدام، مما أدى إلى تكون سلاسل جبلية جديدة. أما مناخيا فكان عموما دافئا، لكن العصر الديفوني انتهى بسلسلة من أحداث الانقراض الجماعي أثرت بشدة في الحياة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية والكائنات المدرعة. يمثل العصر الديفوني مرحلة انتقالية محورية في تاريخ الحياة على كوكب الأرض، إذ شهد بداية الغابات الأولى وخطوات الفقريات الأولى نحو الحياة على اليابسة، مما مهد للتطورات الكبرى في العصور الجيولوجية اللاحقة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.
9: تحية لكم في شبابيك، واليوم نتحدث على آخر عدد غدوة موجات إذاعة تطاوين تنطلق في برمجة جديدة في علاقة بالصيف. إن شاء الله يكون فترة خير وبركة وفرحة للناس الكل. انطلاقا من غدوة نطلقوا في عدد جديد أو في مساحة جديدة في برمجة خاصة بمناسبة الصيف في شهر جويلية وأوت. اليوم كما العادة في شبابيك فقراتنا اللي استنستوا بهم، بعد شوية نبدو بالترند. تحية كبيرة رشيد بوزاخر في الجانب التقني. مع بعضنا نبدو زوز ساعات من تو إن شاء الله حتى الثمانية.

تحية لكم. نبدو جولتنا كما العادة في آخر الأخبار والترند اللي تابعوه التوانسة, وأكيد الأخبار اللي تابعوه برشة توانسة في الأيام الأخيرة هي المشاركة متاع تونس في كأس العالم ومغادرتها من الدور الأول. حصيلة كانت كارثية بالنسبة للمنتخب التونسي واللي أثر برشة على صورة تونس في كرة القدم. أجيال اللي صنعوا الوجه الرسمي لتونس, لكن اليوم كل شيء تفسخ. 12 هدف في 3 مباريات من أكثر النتائج سلبية في تاريخ كأس العالم. نذكروا اللي عدة انتقادات موجهة أساسا لكل المشاركين في المهزلة الكروية هذه. من جهة أخرى نتحدث على كواليس في كل مرة تخرج بمعطيات تخرج معلومات, ولكن في نهاية الأمر القرار واضح هو خروج تونس من الدور الأول. رحيل المدرب الفرنسي رونار حسب آخر المعطيات, التوجه نحو مدرب وطني. عدد كبير من اللاعبين اعتذروا في عدد من التصريحات متاعهم. استقالة خليل شمام المدير الرياضي المساعد, كما قلنا انهاء مهام تاع إيرفي رونار واللموشي والليكيب متاعهم الكادر متاعهم الفني والرياضي. في وجه هذا الجماهير مازال تنتظر في قرارات أخرى بما فيها استقالة المكتب الجامعي كامل, نظرا للغضب الكبير للنتائج اللي حققها المنتخب مع المكتب هذا. الأداء كان غايب, روح انهزامية, فشل على مستوى البدني الذهني. أرقام اللي تم تسجيلها فينا 12 هدف في المطالبة برحيل المكتب جامعي كامل, وعدد كبير من الانتقادات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للمكتب هذا وللنتائج اللي حققها. عدد من الدول الأخرى كانت بالنسبة لها المشاركة هذه مهمة جدا, تحثوا على صحيح مغادرة تونس, العراق, الأردن, قطر, السعودية من الدول العربية, لكن من جهة أخرى نتحدثوا على المغرب اللي مواصلة طريقها, مصر كيف كيف تتأهل, والجزائر كيف كيف تاخذ بطاقة العبور متاعها بالنسبة للدول العربية. من جهة أخرى المنتخبات الإفريقية كان عندها وجود وقوي, كيف كيف تحدثوا تأهل السنغال, جنوب أفريقيا, الكوت ديفوار, الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر. الكاب فيردي هذه أول عام تشارك, أول عام تتأهل, أول عام تأخذ الأرقام والإحصائيات هذه الكل. من جهة تحثوا على خيبة أمل, عدد من المنتخبات المشاركة كما تونس وأرقام معناتها سكور قاسي شوية على لكن هناك المستوى متاعها به كما خذيناش أرقام أخرى. في المقابل فأنه فرق كما الجزائر, المغرب, سينيغال, مصر موجودين, الكوت ديفوار, الكونغو الديمقراطية, جنوب أفريقيا موجودين وقادرين كونهم يعملوا ويتجاوزوا المرحلة الجاية. أرقام مهمة, أكثر تقريبا من 7 أو 8 منتخبات أفريقية موجودة في الدور الثاني من الدور 32 لكأس العالم, وهذا اللي يعطينا فرصة كونه زي نشوفه هي كلها ترشحت لتونس للأسف. إن شاء الله في محطات أخرى مع جيل آخر يحترم أكثر ويقدم مجهود أكثر احتراما للدرابو اللي لابسه, المريول اللي لابسه, والأجيل اللي وراه اللي صنعوا تاريخ كبير برشا للأسف. إن شاء الله المحصلة تكون هي باب متاع انطلاق لمشروع وطني لمجال هذا متاع كرة القدم, ونتحدثوا مش فقط كرة ولكن بنية تحتية, جمعيات, أرقام, إحصائيات احترافية, تدريبات, كلها عندها علاقة بعضها في وضع صعيب برشا بالنسبة للكرة التونسية منذ سنوات, ولكن النتيجة خرجت اليوم على أساس كون العملية تعاود تبنى على قاعدة صحيحة ومشروع وطني رياضي يهتم بالمجال هذا. وما نقعدوش في كل عام وحنا نستنوا ونلقوا نتائج في الأخر كما هذه. نعمل ترتيحة صغيرة ومن بعد نعمل جولتنا في العالم ونتحدثوا على
الأرقام القياسية في دار ارتفاع درجة الحرارة خاصة في المناطق الأوروبية وغيرها من الأخبار اللي جينا من العالم الكل.

تحية لكم مستمعينا الكرام. الستة وسبعة حديثنا توا باش يكون على موجة الحر اللي قاعدة في أرقام كبيرة برشا. ألمانيا مثلا تحطم رقم القياس الأعلى درجة حرارة اليوم الثاني على التوالي، أرقام فوق 41 درجة. تحثوا على عدة أماكن في أوروبا اللي تعاني من نفس الموجة الحر هذه. تحثوا فرنسا مثلا تسجل أكثر من 1000 وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر هذه. هذا اللي أكدته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم لحد، تحدث كونه معظم الحالات لكبار السن، وأنها تتوقع ارتفاع المعدل مع ورود مزيد من المعطيات والمعلومات بشأن الوفيات في دور الرعاية السكنية وفي المنازل المستشفيات. ويعانوا الأوروبيين من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بحدث هذا في علاقة بالانحباس الحراري، في علاقة بارتفاع درجة حرارة، في علاقة التغير المناخي. أرقام كبيرة برشا شدتها عدة أماكن في فرنسا. بالنسبة لفرنسا صار تفعيل أعلى مستويات من خطة الطوارئ الصحية بسبب موجة الحر هذه. مش كان فرنسا وألمانيا، كيف كيف إسبانيا أكثر من 200 حالة وفاة، أرقام فوق 40 درجة. هذه الموجة الأخيرة كانت سخونة برشا، وخاصة اللي هما عندهم مشكلية أخرى في علاقة بالبنية التحتية اللي موجهة أساسا نحو الاستفادة أكثر ما يمكن من الشمس. وقت اللي تبدأ الطقس بارد الدنيا ثلج، فالعملية يستحقوا كونهم يستثمروا الشمس. كعلاش البنيات بطريقة كونها تحاول تدخل أكثر منكم من الشمس، خاصة في الدول الاسكندنافية، كيف كيف في بريطانيا، في المناطق هذه كلها تعبتهم الشمس الأيامات هذه، خاصة اللي عدد كبير من الديار المؤسسات البنيات كلها ما عندهمش المكيفات اللي موجهة أساسا للتبريد مش فقط للتسخين في فصل الشتاء. تحثوا على أرقام كبيرة برشا، وهذا اللي تعكس على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا عدد كبير من الفيديوهات الناس اللي خارجة في كل أماكن تقريبا في الدول الأوروبية لوجوا على مساحة متاع برود، مساحة وين يعملوا تبريد غطسة. وكعلاش صارت عدد كبير كيف كيف من حالات الغرق اللي في الأيامات الأخيرة. من جهة أخرى نتحدثوا على تونس، ونرجع لتونس والحديث على غدوة الانطلاق متاع دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي مجتسين الدورة الرئيسية. نذكروا اللي الاختبارات تبدأ غدوة 29 تتواصل 23 و 1 و 2 جويلية، وين باش يتم التصريح بالنتائج نهار 12 جويلية. نذكروا اللي نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا كانت في حدود 35% تقريبا نفس المعدل هذا، تقريبا 32% في الكنترول، في انتظار كونه النتيجة تكون نهار 12 جويلية. والإشارة في أنه نذكر واللي شعبة الرياضيات هي اللي تصدرت نتائج الدورة الرئيسية، وإن سجلت نسبة نجاح أكثر من 79%، بعدها الرياضة بنسبة 70%، وبعدها شعبة علوم الإعلامية بنسبة فقط 44%. ذكروا اللي كيف كيف التوجيه الجامعي واللي بيش يبدأ في الفترة الجاية. ذكروا اللي الحصول متاع الكلمة العبور بالنسبة هي المفتاح الأساسي للمنصة هذه اللي تنجموا تدخلوا من خلالها وتقوموا بعملية التسجيل، واللي باش تنطلق في 15 جويلية. شرط أساسي كونه نقطة مهمة كونه نفس التليفون اللي تم التسجيل فيه تم كيف كيف مواصلة الخدمة عليه في المودباس والزيساميس اللي فيهم هذم الكلمات المرور. دورة التوجيه الجامعي لسنة 2026 متكونة من 4 محطات رئيسية.
الدورة الأولى وهي دورة المتفوقين واللي باش تكون نهار 3 جويلية بعد أيامات حتىش 5 جويلية. الدورة هذه متخصصة للمتميزين للمسارات اللي ذات طاقة استيعاب محدودة وفيها الأرقام الكبيرة والمعادلات الكبيرة وعندها شروط خاصة. بعدها تبدأ الدورة الرئيسية من 27 حتىش 21 حتى 31 جويلية وهي المرحلة الأساسية لجميع الناجحين لتعمير الاختيارات متاعها. فما الدورة النهائية من 7 حتىش 9 أوت وتخص من شارك في الدورة الرئيسية وما تحصلش على تعيين للتنافس على المقاعد الشاغرة. وكلاش تكون فما الدورة رابعة وأخيرة وهي دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 أوت للنظر في مطالب تغيير التوجيه لأسباب صحية اجتماعية أو استثنائية. ذكروا اللي الأيام العالمية للمساعدة الطلبة باش تكون نهار 15 جويلية في كلية طب سوسة، 17 جويلية في معهد اللغات بجابس، 22-23 جويلية في تونس العاصمة، وانطلاقا من 13-21 جويلية في مختلف الجامعات والمؤسسات شمال وسط وجنوب، انطلاقا من 13 جويلية باش تنطلق الأيام العالمية الجهوية للتوجيه وهي اللي باش تكون عليها كل التركيز وكل التفاصيل. ان شاء الله نذكروا اللي توصيات مهمة اللي أعلنت عليها كيف كيف الوزارة وهي ضرورة احترام الأجيال ومتابعة الرزنامة الرسمية وبكل دقة والاطلاع على التفاصيل والبلاغات عبر الموقع الرسمي للتوجيه التابع للوزارة www.orientation.tn، ومن غادي تدخلوا كلمة السر وتواصلوا عملية التوجيه وتنظموا الشعب اللي اخترتوها بكل دقة. نذكروا كيف كيف اللي أهمية كونه موقع وحيد باش تكثر توا المواقع وتكثر عملية التحيل. www.orientation.tn هو الموقع الوحيد اللي تنجموا من خلاله تقوموا بمواصلة عملية التسجيل في الدورة هذه متاع التوجيه الجامعي. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.

تحياتكم مستمعينا الكرام، واصلين معكم في شبابيك. بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار متاع السبعة، نتواصلوا بعدها في بقية فقرات. خليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أطلقت بميناية جيم جربة أول تجربة نموذجية في تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط لتشغيل قارب صيد حرفي بمحرك كهربائي في إطار شراكة بين الصندوق العالمي للطبيعة وعدد من المؤسسات الوطنية. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لإفادة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026. تنطلق غدا اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 مترشح ومترشحة من مختلف الشعب. في العالم، أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم وفاة مواطن قطري وإصابة آخر بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة دون تحديد موقع الحادث أو مصدر الشظايا. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا.

0: انتهى الموجز. إلى اللقاء.
1: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
2: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تنطلق اليوم لقاءات الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا بعد ختام منافسات دور المجموعات. نذكر اليوم جنوب أفريقيا يلتقي المنتخب الكندي، يوم الغد 29 جوان البرازيل تلتقي اليابان، ألمانيا الباراغواي، يوم الثلاثاء 30 جوان هولندا المغرب، الكوت ديفوار النرويج، فرنسا تلتقي السويد، يوم الأربعاء غرة جويليا المكسيك، الإكوادور إنجلترا، الكونغو الديمقراطية، بلجيكيا السنغال، يوم الخامس 2 جويليا الولايات المتحدة الأمريكية، البوسنة والهرسك، إسبانيا النمسا، ويوم الجمعة 3 جويليا البرتغال كرواتيا، سويسرا الجزائر، أستراليا مصر، ويوم السبت 4 جويليا الأرجنتين تلتقي الرأس الأخضر، كولومبيا تلتقي المنتخب الغاني. نذكر القارة الإفريقية حققت إنجاز تاريخي في كأس العالم لكرة القدم بعد تأهل 10 منتخبات إلى البطولة مع فوز منتخب الكونغو على أوزباكستان بنتيجة 3 أهداف لهدف وتعادل الجزائر المثير مع النمسا 3-3. نجحت 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 في بلوغ الأدوار الإقصائية. الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أثار الجدل بعد اتخاذ قرار إلغاء رحلة الطيران الخاصة اللي كانت مبرمجة لإعادة بعثة المنتخب إلى البلاد، وذلك عقب الإقصاء المبكر من نهائيات كأس العالم. القرايس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ باللوم في خروج بلاده المبكر من كأس العالم لكرة القدم على المجاملات والمحسوبية في تعيينات المسؤولين عن المنتخب الوطني، وانتقد المدرب هونغ ميونغ بو بشدة وطالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة في أداء المنتخب الوطني. عودة رئيس الجامعة سيد معز الناصري ونائب حسين الجنيح من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر يوم الأربعاء اجتماع مع وزير الشباب والرياضة، يليها عقد ندوة صحفية للأعلان عن بعض القرارات. في أخبار الترجي الرياضي التونسي، وبسبب تكلفته العالية الترجي قد يتراجع عن فكرة التعاقد مع مهاجم منتخب حازم المستوري. الفريق الروسي طالب 500,000 دولار للاستغناء عن اللاعب، فيما طالب المستوري بمجموعة رواتب ومنح يصل قيمتها لمليار ونصف في الموسم الواحد. الهيئة المديرة للمستقبل مارسا ضبط التركيبة الإثارة الفني اللي باش يقود الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب عماد بن يونس. ضم الإثارة الفني كل من رضوان العشي وحسين الصحراوي في خطة مدربين مساعدين، فيما يتولى أكرم بن غازي تدريب حراس المرمى، أيمن عبودة في مهمة الإحصاء والمتابعة الفنية، لجانب عماد السلمي اللي باش يتم تعيينه معد بدني للفريق. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: بداية من 29 جوان
4: شبكة صيف 2026 شبكة جديدة
3: بألوان الصيف
4: شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام. 7:16 دقيقة مواصلين معكم في شبابيك. جولتنا تو بتكون في الغنية اللي سمعوهم التوينس على اليوتيوب الأسبوع هذا، أكثر خمسة حاجة سمعوهم. نبدأ بالمركز الخامس، باش نلقوهم سمعوا أغنية شكيرا الداي داي داي، هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم، أغنية اللي عاملة أكثر من 263 مليون مشاهدة، الأغنية اللي هبطت تقريبا عندها شهر تو.

في المركز الثاني باش نلقوا رحمة محسن مع نوردو سر وجعنا، الأغنية اللي مازالت موجودة معنا في الليستة في المركز الثاني وأكثر من 16 مليون مشاهدة.

وفي المركز الأول أغنية شيرين تباعاً أكثر من 59 مليون مشاهدة على اليوتيوب، كلاسيه في المركز الأول.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحية ليكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في شبابيك حقوق قيد. باش نحلوا شباك السينما مع البوكس اوفيس، وباش نعملوا جولتنا في اكثر 5 افلام يدوروا في قاعات السينما. نبدو بالمركز الخامس، نلقوا فيلم The Death of Robin Hood. هذا الشخصية روبن هود اللي تخدم عليه برشة في الصور المتحركة، وشخصية فيها برشة جوانب تحدث عليها إيجابية، لكن من جهة أخرى الفيلم يعطينا القصة متاع روبن هود من زاوية أخرى. الفيلم طوله 2:02، 6.4 في IMDb. Robin tracks the sheriff of Nottingham, fells him with an arrow and takes his head with a sword. Yet from these grim beginnings emerged a hero. The romantic ideal of Robin Hood has long captured the public imagination.
1: I steal from the rich and give to the needy.
0: But in reality, life in the medieval ages was a brutal fight for survival. In The Death of Robin Hood, we meet Robin as an aging...

0: الرابع باش نلقوا فيلم ستار وورز ذا ماندلوريان اند ذا جروغو. هذا الفيلم اللي يجي في سلسله ستار وورز ماندلوريان، ساعتين و12 دقيقه 7/10 في الام دي بي.
1: Of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
2: Before going into harm's way, check your armor first.
1: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Good luck. You're gonna need it.
0: في المركز الثالث باش نلقوا فيلم باك رومز 7.1 في الـ IMDb، الفيلم اللي طوله تقريبا ساعة وخمسين دقيقة.
4: I found something in the store.
5: Okay. What did you find?
0: والمركز الثاني باش نلقوا فيلم ديسكلوزر دي، الفيلم اللي طوله ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة، ما بين الخيال العلمي والدراما. من جهة أخرى نتحدثوا على تقييم 6.7 للفيلم هذا اللي طوله ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة.
6: The data they paid me to protect.
0: في المركز الأول السيري نتاع أفلام توي، الجزء الخامس، فيلم طوله ساعة و42 دقيقة، 7.6 في الـ IMDb، الكلاسيك الأول الجمعة هذه.

هذه كانت جولتنا في البوكس اوفيس الجمعة هذه، وهذه كانت القائمة متاع خمسة أغاني. هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك، نتقابل إن شاء الله في مساحات إذاعية لاحقة. شكرا لك مستمعينا الكرام، تحية للرشيد بوزاخر في الجانب التقني، كل التحية لكم مستمعينا الكرام وليلتكم زينة.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: ثمن مسانا لموجز إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. تسلمت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين من المنظمة الدولية للهجرة معدات رقمية ومجموعة كتب، وذلك لتعزيز مكتبات عدد من المدارس الابتدائية ودعما للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الكتاب لدى الناشئة. تم تدشين مركز تأليفي جربة في التراث العالمي لليونسكو بزاوية سيدي الزيتوني كفضاء نموذجي جذاب أو متحف حي يعرف بموقع التراث العالمي لجزيرة جربة وجملة المواقع أو جملة المعالم الموجودة به وكل مكوناته. وجاء ذلك في حفل اختتام المرحلة الأولى من مشروع تشريك الفاعلين المحليين في الحفاظ المستدام على التراث العالمي بجزيرة جربة، والذي انتظم مساء أمس بمتحف التراث التقليدي بجربة. توجت زينب العماري المتكونة بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بجبس بجائزة المتكون المبادر التي أسندها وزير التشغيل والتكوين المهني خلال حفل انتظم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. افتتحت اليوم بالحمامات الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبراني لتتوصل إلى غاية 2 جويلية المقبل تحت شعار اخترق تحدي ساهم في حماية العالم. أكدت وزارة المالية أن إحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية. وشددت الوزارة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية. دوليا علقت المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن التي كانت مقررة خلال الأسبوع الجاري في سويسرا بسبب تجدد القتال وفق ما أفاد به تقرير صحفي مساء اليوم. وفي إيران أكد مستشار المرشد الإيراني أن ما وصفه بقصر الذاكرة التاريخية للحكام الأمريكيين يوازي قصر أمد التزاماتهم، معتبرا أن انتهاك مذكرة التفاهم الأخيرة والعودة إلى ما وصفه بالسلوك العدواني لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار إيران على التمسك بمواقفها. وأضاف ذات المصدر أن مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة المطلقة لإيران، مشددا على أن أي محاولات لفرض الهيمنة على المنطقة لن تنجح مدام المضيق بحسب تعبيره تحت السيطرة الإيرانية. انتهى الموجز. تجدد اللقاء بإذن الله في موعد إخباري قادمة.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مسيرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
1: أعزائي المستمعين في كل مكان، أسعد الله سهرتكم جميعا ومرحبا بحضراتكم إلى سهرة أخرى من سهرتنا مع أجواء الموسيقى العربية. في هذه السهرة فضلنا أن نصافح مجموعة من الأصوات العربية الشابة التي أدت بامتياز أداء الأغنية العربية بفضل توفر قوة الصوت وجودة الصوت والموهبة الحقيقية. في هذه السهرة إذن قلت سنسهر مع صوت الفنان العربي الشاب ماجد المهندس. ماجد المهندس واسمه الحقيقي ماجد عبد الأمير العتابي، ربما جاء لقب المهندس من خلال حصوله على شهادة في الطيران، لكن ماجد سرعان ما شغف بالفن وابتعد نسبيا عن مجال تخصصه ليدخل الأكاديمية الفنون بالعراق، ومن ثم يتم اعتماده كمطرب وكصوت معتمد في الإذاعة والتلفزيون العراقية، ليبدأ في الانتشار تدريجيا من خلال تعامله مع العائلة الموسيقية العراقية والخليجية ثم العربية بصفة عامة. أحيا العديد من الحفلات في معظم الدول العربية والأجنبية أيضا، ويمتلك صوت جيد جدا بشهادة النقاد وأيضا بحضور ركحي متميز. سنستمع إلى ماجد المهندس في هذه السهرة من خلال مجموعة من أغانيه، سواء التي غناها ضمن جلساته الطربية أو في الاستوديو. بعض هذه الأغاني سيرافقه فيه الفنان حسين الجسمي. نرجو لحضراتكم جميعا قضاء سهرة موسيقية ممتعة ودافئة معنا على موجات إذاعة تطاوين، اختياركم الأمثل، مع أجمل تحياتي أنا شكري في الأعداد والتقديم وزميلي حبيبة دية في الهندسة التقنية. سهرة موسيقية ممتعة لكم جميعا.

0: على هذه الموجات لحظات وساعات تمنحكم أحلى الأوقات.
1: ميجا نوع الميجا يا بط،
2: الله عليكم.

هذه هي الأجواء الموسيقية. نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المنوعة. نشكر مرة أخرى لحضراتكم كرم المتابعة. تصبحون على محبة.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد انحرافي، وذلك بميناء أجيم بجزيرة جربة في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. ومن المنتظر تنظيم فعالية رسمية يوم غد بميناء أجيم للاحتفال بإطلاق هذه التجربة النموذجية. تعقد غدا عدد من اللجان بمجلس نواب الشعب، منها لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، جلسات تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. ويعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب. أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز أن أي محادثات تقنية بين طهران وواشنطن لم تلغى رغم الضربات، وأشار إلى أن تبادل الرسائل المستمر عبر قنوات تجنب التصعيد، كما أن المحادثات التقنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر إقليميا، ودعا عرقجي خلال زيارة إلى بغداد إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج، وذلك بعد ساعات من ضربات شنتها طهران على الكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفتها فجر هذا اليوم. قال رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني أن الاتفاق مع الحكومة اللبنانية تاريخي ومهم، مؤكدا أن الجيش سيلتزم به وسيعمل على ضمان نجاحه مع البقاء في حالة تأهب قصوى لتنفيذ ضربات في حال انتهاك وقف إطلاق النار. انتهى الموجز. اللقاء القادم على الأخبار يتجدد بإذن الله تمام العشرة.

الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة قطر، أعراس الصحراء، سلطينة.

0: العاشرة ليلا على موجات إذاعة التطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يجتازون غدا اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. مجلس نواب الشعب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. توافق أمريكي إيراني على وقف الضربات واجتماع تقني بين البلدين هذا الأسبوع. أهلا بكم في تفاصيل نشرة الأخبار. أفاد رئيس الجمعية التونسية للطفل والقلب عبد الفتاح عبيد أنه تم فحص 20 طفلا في إطار اليوم المفتوح في اختصاص طب قلب الأطفال، حيث تم اكتشاف حالات تشوه خلقي في القلب أو وجود ثقوب قلبية لدى عدد منهم، في حين تعلقت بقية الحالات بأطفال خضعوا سابقا لعمليات جراحية على القلب وتتواصل متابعتهم. ويذكر أن هذا التصريح جاء خلال اليوم المفتوح لطب قلب الأطفال الذي نظمه المستشفى الجهوي بجريس تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بمدنين بالتعاون مع الجمعية التونسية للطفل والقلب في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في اختصاص جراحة وقلب الأطفال. تسلمت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين من المنظمة الدولية للهجرة معدات رقمية ومجموعة كتب متمثلة في 800 قصة وسبعة حواسيب محمولة وسبعة أجهزة عرض فيديو، وذلك لتعزيز مكتبة عدد من المدارس الابتدائية بولاية مدنين. وتوزعت هذه المعدات والقصص على سبع مدارس ابتدائية بمعتمدية جريس ومعتمدية مدنين الشمالية، على أن يستكمل توزيعها على بقية المدارس بكل من معتمديتي مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي، وذلك بميناء جربة أجيم في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسطة. ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية في اتجاه إزالة الكربون من قطاع الصيد الحرفي وتعزيز التحول نحو الطاقات النظيفة، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ومجابهة التغيرات المناخية. ومن المنتظر تنظيم فعالية رسمية يوم غد بميناء جرب أجيمة للاحتفال بإطلاق هذه التجربة النموذجية. في جبس توجت المتكونة بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب زينب العماري بجائزة المتكون المبادرة التي أسندها وزير التشغيل والتكوين المهني خلال حفل انتظم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. وقد اختارت زينب العماري توظيف مشروعها في المجال الفلاحي مع التركيز على قطاع الألبان، وقد تحدثت للأخبار.
1: مشروع كانت كاتلو جوز اللي هي تثمين حليب الماس في المنطقة متاعي، خطوط كان عني شلي في عض زي منطقة يدي عليهم الحليب ذي كمغير ولا يتعطى ولا يمشي معناها هدرن عني شلي ما يستنفوش منه ونستفع منه أنا زيدا ونخلقوا مواصف شغل ليا وليهم نشلي من عندهم الحليب هذيك ونعاود أنا نخرج منه الأجبان اللي بشكون على ثلاثة أنواع. البروجي هذا بشكون ديرو دي شي على خاطر حتى المصل اللي باش يبقى بعد الميل باش يبقى من الحليب هذيك باش نعاودو زاد نستغلوه، خاطر هو يعتبر حصن غذائي مش مستعملوه في المخبوزات. قلنا علاش لازم ما نستعملوش نزيدوه للعرفة، خاطر هو مليان بروتينات ينفع الصغار متاع الناس، هو كان نستغلوه وان شاء الله باش يتطور المشروع باش يكون فيه دور ضيافة يجينا الكيون من اول لحظة يشاركنا كل التفاصيل.
0: في تطاوين، تواصلت اليوم فعالية ودورة ثانية للمهرجان الشبابي الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين، متضمنة جملة من الفقرات يستعرضها المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتطاوين مختار ربعاوي.
2: هذا المهرجان يضم عدد الفقرات منها الرحلات والحلقات الحوارية والدورات الرياضية والمخيمة الشعبية سواء كانت شاطئية أو جبلية، إضافة إلى التربصات التكوينية التي تؤمنها الوزارة لفئة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتطوير. إلى كل المعتمديات وخاصة المعدة والبير الأحمر والصمار وغمراسهم بالمهيرة وتطوين الشمالية والجنوبية ليحط النهاية والرحال في ساحة الشهيد الشمالي خلال سهرة رائعة ومتنوعة يوم 25 جويلية 2026.
0: في المستجدات الوطني الآن وبمشاركة نحو 150 مشاركا من 20 بلدا افتتحت اليوم بالحمامات الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السبراني لتتوصل إلى غاية الثاني من جويليا القادم تحت شعار اخترق تحدي ساهم في حماية العالم. رئيسة الدورة الثانية للأولمبياد درسا فالبن أكدت أن احتضان تونس لهذه الدورة يمثل حدثا علميا متميزا باعتباره أنه يساهم في تدعيم التعلمات في مجال الأمن السبرانية، وأوضحت أن المسابقات ستتواصل على مدى يومين وتمتد كل واحدة منها على مدى 7 ساعات متواصلة، يتولى خلالها المشاركون محاولة اختراق موقع إلكتروني مؤمن طورته هيئة تنظيم الأولمبياد. وأضافت أن المنهجية المعتمدة تقوم على اعتبار تعلم كيفية الاختراق وسيلة لتعلم أساليب الحماية والتحصين. تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا في دورة 2026. وتتواصل الاختبارات أيام 29 و30 من جوان وغرة جويلية والثاني من ذات الشهر، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا القادم. تعقد غدا عدد من اللجان بمجلس نواب الشعب منها لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسات تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. هذا ويعقد المجلس يوم الثلاثاء المقبل جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع هذا المخطط، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أكدت وزارة المالية أن إحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية. وشددت الوزارة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلا عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وجاء توضيح وزارة المالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع المنقضي وخصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية. وقد استأثر مقترح إحداث بنك بريدي بجانب هام من النقاش بين النواب وممثلي وزارة المالية. في الشأن الدولي الآن، أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد ساعات قليلة من تقارير أفادت بتعليق المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن والتي كانت مقررة في سوريا في سويسرا بسبب تجدد القتال بين الطرفين. في الأثناء حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر إقليميا. ودعا عرقجي خلال زيارة إلى بغداد إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج، وذلك بعد ساعات من ضربات شنتها طهران على كل من الكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفتها. كما دعا إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأن تنحرف عن مسارها. كشفت مصادر أمنية في الكيان الصهيوني أن الجيش الأمريكي يدرس نقل منظومات عملياتية في مجالي الدفاع والهجوم إلى إسرائيل في ظل قناعته بأن قواعده العسكرية في منطقة الخليج باتت عرضة لهجمات إيرانية وهجمات من جهات معادية أخرى. وبحسب ما أورده موقع ولا العبري فأن المقترح قد يشمل توسيع قاعدة جوية قائمة في منطقة النقب أو إنشاء قاعدة أمريكية جديدة بالكامل بهدف تعزيز بقاء القوات الأمريكية في المنطقة وتقليل تعرضها للمخاطر. أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة جنوب لبنان بالتزامن مع اعتداءات صهيونية متواصلة في لبنان وسوريا شملت تفجيرات وإحراق منازل في بلدة الخيام وغارات في الجنوب اللبناني وتوغلا عسكريا في ريف درعا الغربي جنوب سوريا. وفي بيان صدر عقب مقتل هذا الضابط قال وزير الأمن في الكيان الصهيوني إن قادة وجنود الجيش سيواصلون العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وضمان أمن سكان الشمال، فيما أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانا فيه الضابط معتبرا أنه قتل خلال حماية الإسرائيليين وبلدات الشمال وفق تقديره. استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة بجنود جروح وصفات بالخطيرة ظهر اليوم في قصف صهيوني نفذته مسيرة إسرائيلية طال مجموعة من المواطنين في منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهي شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني آخر وأصيب ثلاثة مساء اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة في منطقة المواسي الواقعة غرب مدينة خان يونس. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. أشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخبارية القادمة بعد قليل. جرة القمر مع فيروز جباهي، متابعة طيبة وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: العصر الديفوني هو أحد عصور الحياة القديمة على كوكب الأرض، وقد امتد لنحو 60 مليون سنة خلال الفترة من 420 إلى 360 مليون سنة مضت، ويقع بين العصر السيلوري والعصر الكربوني. سمي بهذا الاسم الديفوني نسبة إلى مقاطعة ديفون في إنجلترا حيث درست طبقاته الصخرية لأول مرة، ويعرف العصر الديفوني بلقب عصر الأسماك بسبب التنوع الكبير الذي شهدته هذه الفقاريات في البحار. ازدهرت خلال العصر الديفوني الأسماك المدرعة، إضافة إلى ظهور الأسماك ذات الفصوص اللحمية التي يعد بعضها أسلافا مباشرة للفقاريات البرية. ومن أبرز الكائنات الانتقالية في أواخر هذا العصر كائنات أظهرت صفات تجمع بين الأسماك وربعيات الأطراف، مما مهد لانتقال الحياة الفقارية من البحر إلى اليابسة. أما على الأرض فقد شهد العصر الديفوني تطورا مهما للنباتات، إذ ظهرت أولى الغابات الحقيقية بنباتات طويلة، وأسهم انتشارها في زيادة نسبة الأكسجين وخفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كما بدأت المفصليات مثل الحشرات البدائية والعناكب في استعمار البيئات البرية. جيولوجيا استمرت القارات في التحرك والاصطدام، مما أدى إلى تكون سلاسل جبلية جديدة. أما مناخيا فكان عموما دافئا، لكن العصر الديفوني انتهى بسلسلة من أحداث الانقراض الجماعي أثرت بشدة في الحياة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية والكائنات المدرعة. يمثل العصر الديفوني مرحلة انتقالية محورية في تاريخ الحياة على كوكب الأرض، إذ شهد بداية الغابات الأولى وخطوات الفقرية الأولى نحو الحياة على اليابسة، مما مهد للتطورات الكبرى في العصور الجيولوجية اللاحقة.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: القمر مع فيروز الجبال.
1: وفي جارة القمر نلتقي لنحب الحياة، نلتقي لنتبادل المعنى، نلتقي لنتبادل الجمال أيضا معكم وإياكم مستمعينا اللي تسمعونا وتتابعونا عبر موجة إذاعة تطاوين. أكيد نلتقي في سهرة نذهب بها إلى النجوم ونسافر مع الكلمات نحو إيقاعات تنبض بالحياة ونتشارك الكثير الكثير من الطاقة إيجابية. لكل المتابعين الساهرين المنتظرين لجارة القمر أهلا وسهلا ومرحبا، لكل الزملاء اللي موجودين معايا انطلاقا من زميلي ضوء بن سالم في الهندسة التقنية يا مرحبا، وأكيد السهرة منورة بوجودك ضوء وبوجود كل المستمعين وكل المتابعين في كل مكان يسمعونا على الطرقات، أهلا وسهلا ومرحبا، وإلا في ديارهم أو في أماكن الشغل متاعهم فربي عين الجميع، وإن شاء الله يا ربي تلقوا الإضافة والإفادة في ما اخترنا الليلة من محتوى ومن رحلة نطير بها مرة أخرى عبر عوالم الفنانين من النثر ومن الشعر. مساء الحب لكم جميعا، عندما تقترب عقارب الساعة وتدق نبضاتها نستعد وإياكم إلى اللقاء في موعد نجدده مع الحب والود والنقاء عند قدوم الليل إلى مثواه الأزلي، نقوم بترتيب مواعيد العزلة عند قدوم الليل إلى مثواه الأزلي، نقوم بترتيب مواعيد العزلة إلى الوقت، نقدم أحلى اللحظات، نمسك القلم، نمسك الورقة، نرسم النور، ننثر الأمل، نرافق الأجيال، نحقق الأحلام، فتنطق الحكمة على إيقاع كلمات درويش. الليل تاريخ الحنين وأنت ليلي، قلت لي وتركتني. الليل تاريخ الحنين وأنت ليلي، قلت لي وتركتني. سوف يأتي الشتاء وذكرياتك، وسوف أحب أول عابر، وسوف أحب أول عابر قالت له. سنعتني أنا والغريب بليلنا ونضيئه، سنؤثث الأبد الصغير، سننتقي ورودا نهديها إلينا، ونتلو معا أنا والغريب قصيدة الغربة والوجع والوقت، وسيسمع بصوتي قصيدة الحب التي أهديتني. والليل تاريخ الحنين وأنا ليلي، ليلي المخالف لكل المواعيد.

خليك في مواعيدي وبين مواعيد نرسمها وأخرى ننتظرها نرسم أحلاما وصورا وإياكم مستمعينا. وموعدنا في جارة القمر توقيته لا يتغير ومحبته لا تتغير, بالعكس تكبر وتكبر مع محبتكم مستمعينا اللي معدلين الموجة على إذاعة تطاوين وسهرين مع الأثير وعبر الأثير كل المستمعين المتابعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أولى تحية وصلنا من عند هاجر, فأهلا وسهلا ومرحبا بك هاجر من السمار ومن عشاق الليل وكل المتابعين اللي يوصلنا صوتهم وحتى اللي ما يوصلناش صوتهم. أكيد نعرف أنه فما الكثيرين المتابعين للسهرات وللعاشقين لليل. بين انتظار ولهفة لا تضيع أبدا مواعيد العشاق, ولكنها تحمل في طياتها سمات من الخجل والحياد لا تعبيرات توصفها ربما, ولكنها مكثفة إلى درجة أن لا تسعها الكلمات. فكما الشاعر قال وتأتي وفي عينيها ألف عتاب, يلف الحياء خطاها ويغلق دون الكلام الباب. فلا تحسب الصمت جفاء, إذ الصمت في حذرة الشوق أبلغ جواب, ونحن جوابنا في هذه اللحظات إهداء برسالة من سعاد الصباح إلى حبيب قررت أن تهديه الرسالة عبر صوت الراقية نجت الصغيرة.

هنا يقول: أوسطت الباب ووضعت المفتاح في جيبي، أغلقت النوافذ وأسدلت الستائر، مسحت الغبار عن المرآة ونظارتي، مسحت الغبار عن المرآة ونظارتي، واخترت موسيقى شوبان، ونزعت سلك الهاتف لئلا تحرجني صديقتي بسؤالي عما أفعله الليلة. فكيف أقول لها أني على موعد سري مع نفسي؟

فكيف أقول لها أني على موعد سري مع نفسي؟ هجست بأن الليلة كالعالم لم يعد مكانا آمنا، وانتظرت بلا قلق موعدي، وحدثت بطريقتها الخاصة وبسؤالها الساخر: لماذا أن تنسى؟ لماذا أن تنسى أن تنساني؟ سأقول لها لئلا تسرقني المصادفات من الممكنات في طريقي إلى مجهولك. ستقول: لا أفهمك. سأقول: ولا أنا. لم يعد العالم مكانا آمنا، أحتاج إليك. لماذا تأخرت عن الموعد؟ ستسألني: أي موعد؟ سأقول لها: هذا الموعد، هل نسيتي؟ هل نسيتي؟ لكنني لم أسمع جوابا، أتطلع إليها فلا أجدها. أعدت تشغيل الهاتف واتصلت بها: تعالي إلي. فقالت: لا أستطيع الخروج من البيت لأنني على موعد سري مع نفسي. أعاتبها وأسألها: لماذا تصر في كل هاتف على نقدي وانتقادي؟

0: لا تنتقد خجلي الشديد. وطبعا من أجمل ما لحن كمال الطويل وأجمل ما كتبت سعاد الصباح وغنت المطربة الكبيرة السيدة نجاة الصغيرة في هذه المراوحة الليلة. ما بين الكلمات والمعنى نتحدث عن الخجل، نتحدث عن الحياة، نتحدث عن الخوف أو من كثرة الخجل حتى نصل إلى الخوف في تعبيراتنا وفي الحديث مع الأحباء ربما، وحتى نداري بعضا من خجلنا، ربما نستعير الكلمات أو نستعير الشعر ونستعير بعضا مما تركه لنا الأدباء المعاصرين أو الأدباء القدامى فيما تركوا لنا من شعر ومن أدب. من بين الأدب العامي، يا ريح يا جاية من بلاد حبي، خذي معاك دمعتي المستخبية. وهو اللي قال زادة أحلى ما في الفرحة أنها بتنسي الكبير سنة، وأحلى ما في الحزن كل الحكمة تجي منه. يعني إذا كان باش نتكلم باللهجة الصعيدية صعب جدا الموضوع، ولكن باش نحاولوا أنه نقروا باحترام كبير وباستحضار كبير للخال عبد الرحمن البنودي اللي قال قلبي ما بيعرفنيش وما بيشبهنيش، أوقات بيعرفني، أو هو باللهجة الصعيدية يقول أوقات بيعرفني وساعات كثيرة ما بيعرفنيش، خصوصي في الحب والأحساس قلبي ما بيعرفنيش وما بيشبهنيش، أوقات بيعرفني وساعات كثيرة ما بيعرفنيش، خصوصي في الحب والأحساس وفي اختيار الناس، يمشي على كيفة كثير وما يقوليش، أصدق كثير مني أصدق كثير مني وأجرأ كثير مني، ويا ما صدقت يا ما وكثير ما صدقنيش. وبين كلام الخال عبد الرحمن الأبنودي لقلبه وشعره وتفاصيل الحياة اليومية اللي يكتبها وتكتبه، فالكثير من الخجل اللي رافق قصائد الخال عبد الرحمن أبنودي، خجل ربما من الناس أحيانا ومن الكلمات والتعبيرات أحيان أخرى، فيستعين بالريح بالورد بالليل وبالعمة فاطمة فيختبئ خلف صورة شعرية تحكيه. للخال عبد الرحمن الأبنودي اخترنا الليلة المراوحة في فقرة فيروز الشعر مع أغنية السيدة فيروز، نستمع.
1: يا ام خصلة مهفهفة، قلب اللي مرعوش الأمان لسه بيحلم بالدفى، والشمس كلمة طيبة وفيها الشفا، قلب اللي كان جرب يموت لسه بيحلم بالبيوت، زي الخرز والضرب خيط حرير ولاضم كل حيط، وفي كل دار يترش حب الحب غيط، يتنفس اللي بلاب على الباب الكبير وبرضه ملضوم بالحرير. يم العيون الدفيانين اوعك تقول لان جوفه عبطين اسمر، لان الشمس فوقه من سنين، لو تعرفي طول السنين على شاب عريان البدن وبدرعاته المكشوفين، وانتي عينيك اسمروا من شيل الحنين، ولانهم متكحلين بشيء حزين، بشيء في كل عيون صحابي الطيبين اللي في عينيهم انتظار والليل جدار زيدا نديك.

في كل قلب الحلم متعطش، مين اللي يسقي الحلم إلانا؟ ومين يفتح وردنا فينا وصدرنا جوا صدرنا عطشانا؟ ولو نطقنا الكلمة بلساننا منين حتبقى الكلمة طيلانا؟ تاخدنا امتى وراها كلمتنا اذا ما مشيناش والكلمة جوانا؟ في كل عين الحلم ملو العين، الحلم حلم وبس وهي خانة، لولا بنخلي الحلم له ميت عين نشوف حياتنا يشوفها ويانا، نقطعها مشاوير صبح بقلوبنا نمشيها يفرش حلمنا ويتمد. أحلام وسيعة بوسع خطوينا، أحلام لا تتقيد ولا تتحد، أحلام بضحكة وصبر وعيون شايفة، أحلام بخطوة وسطوة ومتين يد، أحلام نغنيها صداها يعاود يفرش طريقنا بالندى والورد. وإذا كنت قادر أصنعه اليوم ده فإيه لزوم الانتظار للغد؟ وإذا كان سؤالي جوابه في إيديا، إشمعنا بكره

يمكن أنه نتخلص منها إلا مع مرور الوقت، ومع مرور الوقت نكتشف أنه الزمن يجعل من خجلنا يتناقص أو يتفاءل شيئا ما. وكلما كبرنا في العمر ربما هكذا يقول البعض من الفنانين، يقولون أيضا الخجل شبح لا يمكن هزيمته، ويقولون فينا من في الشباب يخجل من الاستغراق في الذكريات لأن الحاضر والمستقبل أهم وأضخم، لكن مع تقدم السنين نكتشف أن الخجل سريع الذوبان أمام سنين العمر. أمضيت حياتك في الخجل بحث عن شيء لا تعرفه، أمضيت حياتك في الخجل بحثا عن شيء لا تعرفه، وسنجلس أنا وأنت أحرارا على رصيف شارع أسرق لك وردة من حديقة الجار، أعرف أنه لن يمانع وسيتجرأ الحمام ويجلس بالقرب منا، يلتقط الحب ويهمس لك غني.

حبيبك علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد. هكا غنت سمية القيصر، الكلمة تكتبها حسين السيد، وطبعا ألحان الموسيقار موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وسمعنا الإيقاعات اللي تميز جدا ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب على إيقاع الموسيقى اللي نسمع فيها القلوب التي تخجل في الليل هي القلوب الأكثر صدقا. الليل الصديق الوفي الذي لا يفضح أحد، يستر ملامحنا المرتبكة ويحرس رسائلنا التي كتبناها بمداد الحياة ولو لم نرسلها بعد. الصمت في ليل العشاق امتلاء بكلمات لم نجد لها أفكارا تشبهها، وامتلاء بأغنيات نجد الشجاعة لسماعها.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم في هذا المواد الإخبارية. انطلقت اليوم من معتمدية ابن خداش فعالية مهرجان الشباب الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية مدينة. تعقد غدا عدد من اللجان بمجلس نواب الشعب، منها لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية، جلسات تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. على أن يعقد المجلس يوم الثلاثاء المقبل جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع هذا المخطط، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة قطاع الطاقة في تونس. أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا مساء اليوم على وقف الضربات وعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد ساعات قليلة من تقارير أفادت بتعليق المحادثات الفنية في سويسرا والتي كانت مقررة بين طهران وواشنطن بسبب تجدد القتال. لوح وزير الخارجية الإيراني باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن الجيش الصهيوني اليوم اقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة جنوب لبنان. انتهى الموجز. فيروز، تواصل معكم المشوار بعد قليل في إشارة القمر.

وقمرنا ساهر معنا في سهرة جديدة وفي رحلة نتجدد وإياكم عبرها مستمعينا، نتجول في ليلة جديدة بين درر الفنون ودرر المدونة الفنية العربية، من ما وجد من نثر وما اخترنا من شعر في موضوع اخترناه الليلة في مراوحة ما بين الخجل والحب، ويربي يكون المحتوى ينال رضا وإعجاب المستمعين المتابعين في كل مكان. نحرص أن نقدم ما يوجد في المدونة العربية من كنوز للسيدة فيروز، سواء من حواراتها سواء من أغنياتها، حتى نراوح بينها وبين القصائد الشعرية والشعراء العرب، وحتى نجعل المتابع ينتبه أكثر لأغنيات لكلمات ربما قد لا يجد الوقت على امتداد اليوم أو على امتداد ساعات النهار أن ينتبه إليها. عزيزي المستمع، كل الألوان القديمة لها بريق في قلبي، في قلب المأساة ثمة خطوط من البهجة أريد من ألواني أن تظهرها. لقد شاخ العالم وكثرت تجاعيده وبدأ وجه اللوحة يسترخي أكثر. أمسي رسمت زهورا بلون الطين، وكانت السنابل خضراء وصفراء على مساحة الذاكرة، تطير طيور بلا هوى معها. عرفت أمسي أن ريشة التراب تخدعنا في كل حين، وأنسى أن لا بد من أن أطلق سراح ألواني اليوم، وأنسى أمسي أن لا بد من أن أطلق سراح ألواني اليوم، وها أنا اليوم أطلقها نحو بلاد الشمس وأن لا تعود.

0: عواطفك انت اللي جيبوك هكا غنت أصالة. ومعها وصلنا إلى هذا التوقيت من سهرة الليلة. فقط تحية لكل المتابعين اللي يصلنا صوتهم والساهرين اللي ممكن عدوا الموجة الوقت هذايا على إذاعة تطاوين ربما في الطرقات. أهلا وسهلا وسيسر واحكم إن شاء الله وين ما كنتوا ماشيين تكونوا ماشيين بخير وتوصلوا بسلامة وترجعوا لأهلكم ومليكم بالخير والسلامة. مساء النور والياسمين والمحبة لمريم الحرابي وأيضا لعم عبد المجيد وبرديعة اللي متابعين الليلة في سهرة جارة القمر التي نتجول في ثناياها عبر تيمة وعبر قيمة الخجل. العشاق الذين يتقنون الخجل هم فئة مختلفة تماما من البشر. إنهم يعيشون في زمن آخر، زمن الرسائل المكتوبة بالعين والمناديل المعطرة بالانتظار. اختلافهم يكمن في أنهم لا يطلبون الكثير، يكتفون بالوجود الصامت لأنهم يعلمون أن عمق مشاعرهم أكبر من أن تستوعبه حكايات البشر اليومية. وفي عالم الحكايات وحكايات الشعراء في علاقة بالخجل وفي تعبيراتهم الشعرية اللي ترجمت خجلهم ربما لأحبائهم، ربما في عالمنا المعاصر الشاعر الأشهر اللي تعرف بالخجل متاعه أحمد رامي وقصة الحب الصامت للسيدة أم كلثوم. ولكن مش نرجع بكم إلى عهد قيس بن الملوح، فبيت يقال أنه قاله قيس بن الملوح يقول: وقفت فماتت عند لقياك نبضتي، وضاعت حروفي وانزوى الحق والخجل. يقال أنه البيت هذا قال قيس بن الملوح عند لقاء بليلى حبيبته المجنون بها بعد فراق طال بهما، ولما رآها عوض التحدث معها أصيب برعدة شديدة ونظر إلى الأرض وجلس على ركبتيه والتصق لسانه بحلقه ولم يستطع النطق ولو بحرف واحد طوال دقائق طويلة إلى أن تكلمت ليلى وكسرت جليد الخجل في هذا اللقاء. ومن بين شعراء العرب المشهورين المعاصرين مع قيس بن الملوح في عصر هذا شعراء عرفوا بخجلهم اللي من بينهم الشاعر بدر شاكر السياب. باش نسمعوا أدونيس يتحدث على بدر شاكر السياب.
1: بدر شاكر السياب كان عندنا صديق يعيش في بغداد، هو جبرة وراهب جبرة، كان الاتصال به بشعراء العراق أكثر سهولة بفضل جبرة إبراهيم جبرة، حتى نشرنا لنزك الملائكة أيضا ولبولند الحيدري ولمعظم شعراء العراق آنذاك. فاتصلنا به وقلنا له، أقنعنا أحد الأصدقاء بأن يؤسس جائزة للشعر باسم مجلة الشعر، والجائزة هي أظن كانت 10,000 ليرة لبنانية آنذاك، لا بأس بها كان في ذلك الوقت. وقررنا أن نمنحها لك بيننا يعني، لذلك نرجو، وقررنا أن نطبع لك كتابا، وأنا أقترح أن ترسل لنا شعرك ونحن نختار منه المجموعة التي نراها ملائمة. فرأسا وافق وأرسل لنا كتبه، واخترت أنا، كلفني أن أختار أنا هذه المجموعة، واخترتها وسميتها منشودة المطر وعرضتها على بدر فوافق عليها كليا. وسألني ماذا نفعل ببقية القصائد، قلت أنا أقترح عليه أن تبقيها للتاريخ لأن شعرك الحقيقي هو موجود في منشودة المطر، هذا الكتاب الجديد. ووافق على ذلك وجاء ونشرنا له الكتاب ومنحناه الجائزة، وكان إنسانا مدهشا ببساطته وعفويته وشعريته أيضا. أعتقد هو يعني إذا كان لنا أن نقوم شعراء الحداثة في القرن العشرين بدءا من الخمسينات، أعتقد أنه يعني العلامة الفارقة الأساسية هو بدر شاكر السياب. يعني فيني أدو أنا بعد جبران، بعد جبران كعلامة فارقة هو. طبعا في كل العلامات الفارقة بالتاريخ كله، وليس عندنا كمية القصائد البديعة قليلة. كما لو أن كتابة القصائد الأقل جمالا أو الأقل عمقا ليست إلا تمرينات على كتابة بضع قصائد فقط. وهكذا يعني يمكن أن إذا أخذت الآن بودلير ستجد أنه يمكن أن يختصر ببضع قصائد، ولو أخذت رامبو ستجد أنه يختصر أيضا ببضع قصائد. وأظن الآن لو أعدنا قراءة جلود المطر أنا شخصيا أسقطت منه بعض القصائد أيضا، وبقيت قصائد مدهشة. يعني عادة أنا شخصيا أسأل عندما أقوم شاعرا أو أقوم شعرا، هل التاريخ جزء من هذا الشعر أم أن الشعر جزء من التاريخ الذي كتب فيه؟ يعني هل أبو نواس جزء من تاريخ بغداد اليومي الذي عاشه، أم أن تاريخ بغداد في ذلك تلك المرحلة هي جزء من شعر أبو نواس؟ يعني الشعر يتخطى التاريخية أو الزمنية ويخاطب المستقبل، يخاطب الزمن في المطلق، وهذا معيار أساسي في أهمية الشعر. وأظن يمكن أن ننظر إلى شعر بدر شاكر الثياب من بهذا المنظار.
0: شاعر كبير يتحدث عن شاعر كبير بين أدونيس وبدر شكر صياب. الأكيد هناك الكثير من الشعر، هناك الكثير من الصور ومن الرسائل التي يمكن أن نبحث فيها، أن نشتغل عليها، أن ندونها لأجيال قادمة حتى تتحدث عنها. ولكن من المعروف أن بدر شكر صياب كان لا يجرؤ على النظر في عيني امرأة يحبها، بل يرتبك ويغادر بسرعة. طبعا بدر شاكر السياب حرمه خجله من التعبير المباشر عن حبه، ووهبه في المقابل تعبيرات وصور شعرية حاضرة إلى هذا الوقت وستعيش عصورا وأزمانا أخرى. وأدونيس كان يتحدث على ديوان أنشودة المطر من أجمل الدواوين اللي خلها لنا بدر شاكر السياب، ولنا ما نبحث أكثر في دواوين وفي شعر بدر شاكر السياب الشعر الخجول. ومن قوله إن الهوى لن يموت ولكن بعض الهوى يأفل، ومن قوله إن الهوى لن يموت ولكن بعض الهوى يأفل، كما تأفل الأنجم الساهرات، كما تأفل الأنجم الساهرات، كما يرقد الجدول كانطواء الجناح، كما يصمت الناي. سنسمع حكاية صدق صاحبها الحب ولم يؤمن أنه يأفل تماما، كما الخجل يتناقص لا يأفل ولا ينتهي.

0: جارة القمر،
1: جارة القمر.
2: يمكن يجي للفرج وانا بحضار.

0: وما الحياء إلا زينة في تباعنا إذا لم يكن يمنع عن الحق. أخفى الحديث إذا التقتنا أعين، فكان قلبي في الحياء أسير. بعض من الأبيات اللي بعثهم لنا المستمعين في تفاعل مع موضوعنا الليلة وفي سهرتنا عبر نجوم الدرر الفنية الشعرية والنثرية في عالمنا العربي في المدونة العصرية أو حتى في المدونة منذ العصر الجاهلي إلى العصر العباسي إلى هذا العصر. ابعثوني غدا رسالة حب من بلادي تفجر الأرض رفقا. كلمات قالها شاعر كمل الأعمدة بقامة فارعة وعينين زرقاوين، لبناني وصاحب موهبة شعرية عالية. غنيت مكة أهلها الصيدة، القصيدة المديحة اللي غنتها السيدة فيروز بصورها ولغتها وموسيقاها وجرس حروفها من كلماته. أتحدث عن الشاعر اللبناني سعيد عقل، مجدد من داخل الكلاسيكية الشعرية الشامخة. وإذا كان محمد مهدي الجواهري الذي استمعنا له في حلقة الأسبوع الماضي في فيروز الذكرى سيد الجزالة والقوة والرصانة الشعرية الفصيحة، فعقل سيد الأناقة والرقة والليونة الشعرية والهفهاف اللغوي على حد عبارة الإعلامي محمد بودويك في مقال طويل كتبه في حديث على الشاعر سعيد عقل عنوانه ملك الأناقة الشعرية ومجنون لبنان. أبدع سعيد عقل في كتابة اللونين العامي والفصيح، وزادت جمالا لأغنياته السيدة فيروز وهي تجدو بالكلمات على ألحان الرحابنة، فغنت مربي قرأت مجدك شام يا ذا السيف مرجوحة بحبك ما بعرف سائليني دقيت طل الورد على الشباك ردني إلى بلادي لعب الريشة وأغاني أخرى كثيرة وأشعار أكثر تركها سعيد عقل. نستمع لبعض من حديثه عن تجربته الشعرية في فقرة فيروز الذكرى.
1: التراث العربي له فضل علي في واحدة فقط، له فضل علي في أنه أعطاني فكرة عن جمال بيت الشعر. أنا أعرف أوزان الشعر في الفرنسية وأتقنها وأكتب الفرنسية ولي فيها مؤلفات شعرية، وأنا أعرف الأوزان اللبنانية الوارثة الفينيقية والسريانية والأرامية وأكتبها اللبنانية ولي فيها كتب شعر ونثر، وأعرف الأوزان في اليونانية واللاتينية والألمانية والإنجليزية، أعرف ألاعيبها ألاعيب جمالها. وأقول لك إن الوزن العربي في التركيبات في بعض التركيبات التي توصل إليها شعراء العرب له فضل علي. أما الفكر والمعاني وما زدته أنا على اللعب بالجمال فليس من العرب. العرب أسسوا عندي، إنما التفجيرات كانت مني. وإذا سمعت ببعض الكتاب الكبار العرب يتكلمون عن سعيد عقل فيقولون أقوالا ما قيلت ولا بعظيم عربي منذ امرؤ القيس إلى اليوم إلى شوق مرا بالمتنبي إذا ذكرت ما قيل فيا استغرب وقلت هؤلاء كيف يحبون سعيد عقل. يقدر أن يكون سعيد عقل شاعرا في اللغة العربية وشاعرا أيضا في لغة أخرى،
2: باللغة المحكية مثلا،
1: باللغة اللبنانية وباللغة الفرنسية ويفهمون ذلك. ولماذا تريدني أكتب بالعربية فقط؟ ويا ليتني أعرف الإنجليزية كما تعرفها أنت. وهي اللغة الأولى في العالم، لكنت كتبت بها كما فعل جبران، ولكنني لا أتقن من اللغات العالمية الثماني إلا الفرنسية، وهي الخامسة بين هؤلاء اللغات. أنا رجل من لبنانيتي أذهب إلى العالمية، أنا أحب العالم، وأنتم أحبكم لا كعرب بل كفئة من الدنيا التي أحبها. أنا يا سيدي كبير في أخلاقي أكثر مما أنا كبير في شعري. هذه الأبيات هي خماسية، والخماسية أنا ابتكرتها، كتبت خماسيات بالعربية وباللبنانية وبالفرنسية. ما الفرق بين الخماسية والرباعية التي اكتشفها عمر خيام؟ هي أن الرباعية من أربعة أبيات، ثلاثة منها على قافية واحدة والثالث منها منفلت. أما الخماسية عندي فثلاثة أبيات على قافية واحدة وبيتان على قافية أخرى وليس ثمة متفلت.
2: لمن تفضل أن تسمع شعرك من بين هؤلاء من الذين غنوا سعيد عقل؟
1: أفضل فيروز. فيروز غنت لي بصوتها الذي لا يعلو عليه صوت، وبألحان الرحابنة، ما عدا قصيدة واحدة تلحين عبد الوهاب، وقلت لعبد الوهاب يومئذ أنا لا أحب هذا اللحن، وقامت قيامة عبد الوهاب، وعاصي الرحباني كان ينصر عبد الرحام. أنا أريد أن تكون هذه القصيدة من تلحين الرحابنة، إنما الرحابنة يحبون عبد الوهاب، لا أعرفها غيبا الآن، أجمل التاريخ كان غدا. هذه من ألحان عبد الوهاب ولكن من صوت فيروز. قصد يومئذ عاصي قال لي سنعمل لقاء قمة، سعيد عقل وعبد الوهاب وفيروز. قلت له ليكون لقاء قمة فليكن سعيد عقل الرحابنة وفيروز. قال لي دائما كنا كذلك، فلنعطي عبد الوهاب هذا الظرف. وأنا أتصور أن هذه القصيدة ستضرب السوق، تضرب السوق بلغة عاصي، أنها ستنتج مالا كثيرا.

وبين الحكاية التي كتبتها السيدة فيروز مع أشعار سعيد عقل نتجول الليلة ونمضي إلى أشعار أخرى ونمضي إلى تيمات أكثر جمالا ربما وأكثر بهاء وأكثر التساقا بحياتنا وبتفاصيلنا اليومية. وربما تأتي الفرصة في ليلة من الليالي كليلة الليلة حتى نغني لها حتى نعزف على أوتار ما فيها من حب. أراك فيحمر الخد من خجلي كان ورد الربيع فيه قد ازدهر. وما بين الخجل والحب لابد من كبرياء. تقول نازك الملائكة أقول مضى وأغلق دون ذكراه عيوبي وأزعم أن الحب ربيعه الماضي نسيته. ولكني إذا سمعت صدى صوت جفوني تعود لتغرق في خجل أنا عشته وأخفيته. يرد عليها درويش نحن نخجل من مشاعرنا الطفولية ندعي الكبرياء كي لا نقول اشتقنا ونسير في الطرقات الغريبة يحدون الحياة فلا الحب يتركنا ولا الكبرياء يقبل الانحناء. سمعهما قباني فضحك وقال كبريائي يمنعني أن أجري خلفك وخجلي يمنعني أن أقول لك ابقي. فماذا يفعل رجل ممزق بين حيائه وبين كبرياء يرفض أن يشتكي؟ وأنا أقول لهم جميعا لا عليكم ولا حيرة بين الكبرياء والخجل ما دمنا سنسمع معا ميادة تغني كبريائي.

0: الكبريائي ميادة الحناوي عفوا، ومن الخجل أو من أوجه الخجل ربما نستدعي الكبرياء لأننا يمنعنا خجلنا من التعبير في بعض الأحيان عن ما يخرج صدورنا، ونحن لن نخسر أي صفة يمكن أن نطلقها أو يمكن أن نتشاركها مع الأحباء في معاني الجمال وفي تيمات الجمال والمحبة التي تنثرونها مستمعينا ورودا على عوالمنا، سواء وصلنا صوتكم أو لم يصلنا صوتكم، ولكن نعلم جميعا أن طاقة المحبة طاقة لا يمكن لأحد إخفاءها في هذا العالم. فشكرا كبيرا وكثيرا على محبتكم مستمعينا المتابعين لنا الليلة، ومنكم الدكتور محمود جبلة، ومنكم الأستاذ الموسيقي حسن العميري، ومنكم أم شوقي وعم عبد المجيد ومريم الحرابي وهاجر وكل الناس اللي سمعتنا وتبعتنا هذه الليلة. وجه آخر من وجوه الخجل وما يمكن أن يترك من أثر في عوالم الأحباء، فعندما يلف الخجل المحبين يكثر حيار الليل في التفسير وتولد الإشاعات من رحم الصمت، فالناس لا يفهمون كيف للقلبين أن يتحدثا بنظرة خجولة دون ضجيج، ويبدأون في نسج الحكايات والإشاعات. من بين هذه الحكايات مما ستخبرنا عنه السيدة فيروز وعاصي الرحباني في حوار عفوي جدا جمعهما مع الإعلامي والشاعر اللبناني نجيب حنكش، وهو اللبناني الظريف، هكا في لبنان يحبوا يسموه ظريف لبنان، وكتب الأغنية الفكاهية وكتب ولحن أغنية كثيرة. غادر لبنان إلى المهجر في عام 1922 وظل يعمل هناك ومارس مهنة الغناء والصحافة، وأصدر في العام 34 صحيفة جريدة لبنان ودون فيها كتاباته وطرائفه. لحن أغنية أعطني الناية وغني للسيدة فيروز قصيدة جبران خليل جبران وألحان نجيب حنكش. في لقاء ما بين نجيب حنكش والسيدة فيروز وعاصي الرحباني سنستمع إلى ما يحاك حول عاصي وفيروز من إشاعات وكيف فند ذلك.
1: أنا الحقيقة كان عاصي عنده قريب بالبيت نايم، بيجي شخص من الشوارع من بيت الرحباني بيقول له العاصي، أنا بسمع كنت بالأوضة، قال له فيروز مريضة، قال له لا شو بعيد لي عاصي أنه تعي، جيت أنا، قال لي كيف بيقولوا أنك بالمستشفى، قلت له أمس أنا ما عندي خبر أبدا، افتكرته عم يمزح يعني، قال لي وقفي بدي أطلب مرتي وحكي معه، حكيت معه صار يتشارت هو مرته أنه بدي يروحوا الليل يسهروا بالشوارع ويكسروا راس الحكيو، راحت الخبرية أنا ما عاد سمعت من 3 أيام 4 أيام.
2: أحسنوا بقى مستشفى، قال لي
1: أنت بالعصفورية، أنا افتكرته كمان عم يمزح، قلت له لا تحطوني بالعصفورية، أنا بعدني عارف شو فيه، وراحت يعني أخذتها بالضحك كتير. صاروا يجيني تليفونات وصحابي كلهم هيك اللي يسألني عن صحتي بدون ما يسألني شو بكي، إنه أكيد منيحة وكي عم بني شيء، هالناس كلها تسأل شو العاصي لعب بالقمار وأنا بالعصفورية، ساعة مع الأمريكية، ساعة أنت بالمدري وين، دار صليب ما خلوا لي محل يعني. اليوم قد ما جاني تليفونات قلت أنا لازم يعني أطمن هالناس أنه فعلا مش عم بيصدقوا، حتى لما أنا بحكيهم بتصوروا انه مش
2: ما ادري شو بها لهجتها مخيره شوي.
3: بصراحه الناس بيصدقوا الاشاعه تغري بسهوله، وبعدين تعي
1: ما لعب نفيه
3: بالعكس ما
4: إيه، بس اشاعه عن اشاعه بتفرق يعني فيروز اللي بلد تدوخ وتخوت غيرها هي تخوت بشرفك تحكي لي انت
2: يقولوا لي اللي والله العظيم تخوت بلد فيروز
1: يا هالعاصي قالوا مليانها بدي
4: لا ليكي انت بتخوتي بس بفنك وبصوتك وبكل تصرفاتك بتخوت ايه، بس تخوتي انت هاي صعبة هاي صعبة.
2: استاذ نجيب بتعرف انه انا يعني مش ماسك ورقة بحياتي
4: انا بقى

0: بس بدأ الكوع عند الناس بالأول بلشوا 25,000 شوي اللي قال لي بيظهر استصغر الرقم قال لك 25,000 قليل رفعوا الثاني 100,000 صاروا 200,000 قديش سمع 400
1: وانت قديش سمع
0: 100,000 بس اخر رقم قال لي في اللي بخوري صديقنا قال لي 1,000,000 ليرة
1: خي ناس بتكون
2: على مستوى الرحابني
1: على مستوى الرحابني
0: على مستوى
2: الرحابني انا تجن مش عجن 25
1: يا حبيب قلبي لحتى تجن فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياك يا رب ويخليك لهالبلد
2: يطول عمرك
1: انت وجوزك
0: الله يخليك
1: الله راح اطلع انا على العصفورية من هم انا اكيد انا راح اطلع
2: خليني استفيد استفيد مسيرك من بحيت شوي
1: احكيه
2: لا عاسي ما زال موجودين يعني معنا اليوم بستدوا لحتى نستفيد ونسألكم شو مشاريعكم ما زال جيتوا
0: مشاريعنا خلصنا حلقة تلفزيونية بعدين رح يكون اسمها من يوم ليوم للتلفزيون الكنال أونز بالاشتراك مع التلفزيون الأردني هذه بدها تكون بطولة هدى وأبطال تانيين مجموعة كبيرة ما بدي أقول لك إياهم هلا وبعدين عم ندرس رحلة لمسرح الأولمبيا بباريس وعم ندرس رحلة للجزائر يمكن نقول فيها جبال الصوان بمهرجان المسرح المسرح بالجزائر وفيها المهرجان هيدا غيرنا نحن فرقة باليه مصرية وفرقة تمثيل فرنسوية وفرقة جزائرية وفرقة تونسية وفرقة مغربية وفي هلأ مفاوضات صارت تقريبا بنص طريق لرحلة لأمريكا الشمالية بالإضافة إلى معرض دمشق الدولي وعم نبحث فيلم بده يصور خلال السنة الحالية إذا الله بريد عم ندرسه
2: صرتوا أنتوا مثل العهد الجديد انفتاح للخارج
1: قبل ما أنسى هالشهر هذا في الأمومي والطفولي شو عطيتوا أنتم من إنتاج كنا الأمومي والطفولي
0: نحن بالحقيقة كل حياتنا تقريبا كل الأغاني اللي بنعملها فيها شيء من الطفولة لكن بالذات للطفولة أعطينا عدة أغاني منهم يا شمس الأطفال هي نشيد خاص بالأطفال وبعدين عملنا غنية اسمها أمي ملاك الحنان وعملنا غنية ملاك أنت يا أمي للأستاذ سعيد عائل وعملنا غنية اسمها ربي سألتك باسمهن للأستاذ رشدي
1: معروف طيب هلأ نيجي بك تدفعونا الثمن لهالمقابلة اللي خلصناك من المستشفى وخلصناك من حبس الأخ مليونين شو بدنا نسمع لفيروز
3: بس قبل ما نسمع أنا بدي أشكر هالمستمعين الحقيقة يعني أنا بعرفهم بحبوني بس مش هالقد يعني بعرف بحبوني كثير بس مش هالقد حبيت أطلع وطمنهم وأشكرهم على محبتهم وعاطفتهم نحونا وبعتقد الفنان أو الإنسان المحبوب المحبي بتحرسه
1: برافو عليك برافو على فيروز يقبرني الله اللي خلقك هاي بعض ناقص تتلحن هاي يا أمورة يقبرني الله اللي خلقك يا روحناها شو بدنا نسمع شيء جديد إلا نحن هون
3: بقدر يعني نسمعون غنية شال لشاعر استاذ سعيد عقل
1: وتلحين مين
3: تصورت الرحباني تصورت لبرنامج الأردن تلفزيون
0: الاشتراك مع
1: والله يعني عم محضر تلفزيون الاردني بشتوره وعم مرتاح ومصطدم هونيك بفيروز الله الله يكبر لي الاصطدامات على طول

ما بين ظرفة نجيب حنكش وعفوية السيدة فيروز وعسير حباني وصلنا إلى ختام حلقتنا لليلة بالكثير من المحبة ومن الجمال. التقيناكم ويا رب نلتقي وإياكم دائما في مساءة الخير وبين كواكب الكلمة والمعنى الراقية الأنيقة التي ترتفع بنا جميعا إلى عوالم الوعي. أخبروه أني بنفس شغفي وبنفس شوقي لا زال قلبي مشتاق ونشتاق دائما لرؤيتكم لسماع أصواتكم لمحبتكم بالكثير من المحبة. نلتقي وإياكم. شكرا لزميلي ذوب سلم على اللمسات الجميلة الليلة السلسة ولكم متابعينا جميعا، وسنبقى دائما بنفس الشغف وبنفس الشوق للقياكم.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل على موجات إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري هو الأخير على موجات إذاعة تطوين. تنطلق اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. تعقد اليوم عدد من اللجان بمجلس نواب الشعب جلسات تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. هذا ويعقد المجلس يوم الثلاثاء المقبل جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع هذا المخطط في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. دعت النقابات الأساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة بتطوين إلى سلسلة من التحركات الاحتجاجية يوم الأربعاء القادم للمطالبة بصرف الأجور. انطلقت أمس من معتمدية ابن خداش فعالية مهرجان الشباب الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية مدنين ليتواصل إلى غاية 9 شهر جويلية القادم. أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد ساعات قليلة من تقارير أفادت بتعليق المحادثات الفنية بين البلدين والتي كانت مقررة في سويسرا بسبب تجددية القتال. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني خلال اتصال مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن طهران ستواصل جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم من أجل إلزام الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب على لبنان، داعيا إلى مباشرة اللجنة الفنية المشتركة لأعمالها لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق. ونختم بالرياضة، حيث حجزت كندا إحدى الدول الثلاثة المضيفة لمونديال أمريكا الشمالية 2026 المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوزها مساء اليوم على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخباري القادمة. تصبحون على خير.

نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

معنا في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لقاء جديد يجمعني بكم من خلال برنامجنا ولقاءنا الأسبوعي نقطة. أول السطر هو لقاء قبل الأخير في هذه الشبكة، وتابعنا خلال هذه الشبكة أكيد استضافات عديدة ومتعددة متنوعة من أهل الفن والإبداع، وتعرفنا على محطات مضيئة في حياة كل مبدع، ونواصل أكيد على نفس المنوال من خلال مساحتنا المباشرة نقطة. أول السطر يهندسها تقنيا زميل ذو بن سالم، وترافقكم كما العادة من أمام الميكروفون ليلى باجيلة.

0: على
1: مرحبا بكم في نقطة أول السطر. كما كل أسبوع ينورنا مبدع أكيد في ميدانه، كل مرة صوت يطلع علينا. والليلة اخترنا اسم ورجل من زمن الصورة الجميلة. حين يذكر اسمه ما يذكرش فقط مصور صحفي جاب الملاعب والمهرجانات، لكن نستحضر كذلك جيل كامل من الإعلاميين اللي صنعوا جزء كبير من ذاكرة التلفزة والإذاعة التونسية. عرفوا الجمهور من خلال صوره اللي وثقت المحطة الثقافية والرياضية الكبيرة في بلادنا، لكن مسيرته متوقفتش عند حدود التصوير الصحفي. كانت عنده جولات طويلة مع المنوعات التلفزيونية، واكب برامج صنعت شهرة التلفزة الوطنية، رافق أسماء تركت بصمتها كذلك في وجدان التوانسة، من بينها الإعلامي الكبير الله يرحمه نجيب الخطاب، وكذلك الصديق والمنشط الإذاعي الراحل نبيل بن زكري، وغيرهم من وجوه الإعلام اللي صنعت طبعا زمن الشاشة الجميلة. العدسة متاعه كانت حاضرة خلف الكواليس أمام الأحداث، ترصد كل تفاصيل العمل الإعلامي، توثق كل لحظات ربما ما تظهرش ديما للمشاهد، فصار هو جزء من الذاكرة البصرية للتلفزة التونسية، وشاهد على مراحل مهمة من تاريخها. هكا عرفناه وفي وشغوف بالعمل متاعه، ديما بحثوا عن الصورة الصادقة، صورة ما تنقلش الحدث فقط لكنها تحفظ روح وتمنح اللحظة عمر أطول من عمرها. وبين الثقافة والرياضة والتلفزيون نسج مسيرة هادئة لكنها ثرية جدا، وأكيد أرشيف كبير بالذكريات والصور اللي تروي جانب كبير من تاريخ الإعلام التونسي. شكرا ليه أنه مش يفتح لنا أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات، شكرا ليه أنه مش يحكينا على هذه المسيرة اللي طبعا ما تموتش لكنها تتجدد في كل لقاء حي مع الجمهور. سعيدة جدا باستضافة نقول الفنان في ميدانه بالطبيعة الصحفي والمصور أستاذ رضا هميمة. مساء الخير سي رضا، مرحبا نورتني.
2: عايشك مدام يعطيك الصحة، وعزيز لساني ما خيط ما نتكلم يعطيك الصحة مدام غرياني ربي يبارك لك. وانت ذكرت برشا من الناس ومنهم زاد صديق عمري زاد سي حاتم الغرياني اللي رحلات القاهرة ويامات حلوة وتعديت زمن جميل وقتها. هو كان مع أحباء محمد فوزي حاجة هكا ولا سعاد محمد حاجة هكا. على كل حال تحية ليك وتحية لكل التقنيين اللي معاك وزملاء. وأنا فرحان برشا بإذاعتنا وإذاعة زادة ذيك زادة إذاعة الأمة تسمى تطاوين زادة ذيك إذاعة حلوة برشا. ويعطيكم الصحة على المجهود اللي تعملوا فيه، وإن شاء الله ربي يوفقكم ويعطيك الصحة. وأنا ولكم أخوكم في كل وقت ما غير ما نقعد
1: إذا نعرفوا
2: عطيتني أقصى من حقي والله.
1: والله
2: أثرت فيا وعطيتني رجعتي زدت رجعتني أنا نجيب شباب التصوير زدت عاودت رجعتي نعاود نقعد نصور.
1: لا ما تبطلش التصوير. نورتني مرحبا
2: وننطلقوا ان شاء الله في الخير.
1: ان شاء الله مرحبا بك نورتني وشكرا لك انك لينا معنا.
2: اكثر من 50 سنة في الاعلام الصحافه، وراهو ما ثماش حاجه تجيب الساهل
1: بالطبيعه.
2: الحب العمل والاتقان نتاعو هو عنده دور كبير، وراهو زاد العائله عندها دور. كتب العائله بسيطه تبدا العائله بسيطه عندها دور باش الانسان يكون نفسه بنفسه. خاطر انا انسان عصامي، من انا كنت نفسي بنفسي. قريت ما كملتش دراستي. الولد كان صعيب برشا، قال لي شوف حياتك وبدات ولو هو حلوين الشقاء والعذاب اللي تعذبت، لكن حلو موش خايف. وتعرفت وجيت في وقت حلو برشا، وقتها المرحوم نجيب الخطاب، نبيل بن زكري كان صديق دراسه، نجيب الخطاب، صالح شغام، بشير رجب اللي كنت نتمنى باش نراه في الشارع لاني ولا يطلبني ويعيط لي. جيت مع العمالقة، مع هاني شاكر في القاهرة، مع محمد عبد الوهاب، حضرت في مسرحية ريا السكينة، حضرت في مسرحية عادل إمام الكل. حضرت لهم المسرحية الكل نتاع عادل إمام، حضرت فيهم من الواد سيد شغال وشاهد ما شافش حاجة، الكل حضرت فيهم إلا مدرسة مشاغبين. أنا وقتها مازلت صغير، مازلت نقرا وقتها. تفرجت
1: عليه في التلفزة.
2: المسيرة نتاعي كانت معناها حلوة لكن بالصدفة جات. وراو نعتز بحاجه وما احلاها الانسان كي يبدا فقير ويكون نفسه ويطلع ويطلع درجه درجه.
1: صحيح.
2: ما يتسرعش كيما نتاع تو يتسرعوا وفي الاخر المساكن يطيحوا وهم اللي يطيحوا رواحهم معناها ما يعرفوش كيفاش ياخذوا السلم معناها كيفاش ياخذوا درجه درجه.
1: وحتى ولو الواحد يبدا خطوه خطوه ويبدا وحده لكن ديما يسمع نصيحه اللي اكبر منه وديما وديما ينتبه وديما يسمع.
2: جيتو ما يسمعوش
1: يعطيك الصحه هذا اللي حبيت
2: نسمعوش. ما يعتبر نفسه اللي هو هو الكل هو لان هو الناس كلها 9 شهور والعمل نتاعي نكون ثقه واخلاص في العمل معناها الانسان كيما انت تو تبارك الله حسك حاضر فيها وعندك حاجات تو ما الفوتوغراف ما يحضر شيء يهزك ويخرج معي ما يخططش في الثنيه باش باش يعمل كيما الفنان باش باش يغني الاغنيه الاولى الاغنيه الثانيه الاغنيه الثالثه يحضرها لكن انا راني انا انا
1: انت كل شيء بالصدفه في في الخدمه نتاعك كل شيء بالصدفه.
2: لا والله كل مش بالصدفه لانه لان ربي سبحانه حس بقلبي اللي انا نحب نعمل حاجه معناها خاطر يحس الجمله كان اللي عفت عليها حشاش
1: لطف عليك
2: معناها اي معناها خاطر العيشه اللي عشناها احنا فاميليا اخوانا اخويا حبيب الله يرحمه محمد علي الله يرحمه احنا كنا 5 اخوه قعدنا زوز 4 توفي وقعدنا انا مختار معناها شوف معناها في عامين ماتونا 4 اخوه ورغم ذلك وباقي الحمد لله شادين لاخر لحظه في عمرنا معناها ما نجموش أنا نبعد ولأنه نقول نبعد ما نجمش نبعد جي نشوف
1: ما تنجمش
2: ما تنجمش
1: أي صحيح فما حاجة تشدك
2: ما نحضرش في منوعة ما نحضرش في واحد أنا خدمت معنا جيب الخطاب أكثر من 25 سنة
1: صحيح
2: هذه تلفزة لو سمحتم وبدون استئذان أو سهرية على الفضائية ثم بعد خدمت مع هلا الركبي وبعد خدمت اخيرا تو نخدم مع عبد الرزاق الشابي في ديمونش لحد معناها نخدم معاه تو بريسك اكثر من 20 سنه معناها كلي موافق على العمل نتاعي ولكن انا نوثق وقت حاجتهم تصويرها في دقيقه يلقاوها
1: فهمتك
2: ديما حاضر العمل نتاعي انا ديما نوثق
1: لو كان نرجعوا
2: من الناس كي نمشي في سهريه نصور بالالف بالالفين تصويره هذا مش لعبه معناها 500 تصويره معناها هذا مش تبارك
1: الله
2: صبعك يتعب والمخ يتعب والاعصاب تتعب وكله تتعب وتروح مرهق وتقوم الصباح تقول محلاها السهرية نتاع البارح ما تحس بالتعب نتاعها وقتها
1: على خاطرك فنان في خدمتك سيدي تقول محلاها
2: البارح السهرية اللي صارتها محلاها النجوم وانا وذاك هو وذاك المحبة نتاعي معناها انا نحب نتعرف على الغارية يعني نحب نتعرف على اذاعة فاقس على اذاعة مستير على الزملاء كلكم زاد زملائنا زاد كيف كيف معناها اللي تعمل فيه انت نعمل فيه انا بطريقة اخرى انا نعمل
1: عمل يكمل بعضه هو يكمل بعضه اكيد
2: يكمل بعضه معناها انت انا نعيش الحدث يتحل الفيسبوك نتاعي والصفحات نتاعي رضا هميمه كانك ما تندمش تحضر انا حتى وصلت وليت توا نصور حشاك معناها مش حشاك عاديه نصور التفاهم نتاع النجوم
1: اي صحيح
2: معناها نحضر ونصور ونجري باش نوري نوثق العباد انه مصور صحفي بروفيسيونيل لازم يكون هكاك انه انت توا في تطاوين تحب تشوف فلان ولا كذا تحضر تحب تشوف وتخلي عندك في البرنامج نتاعك باش تقول له فلان خاطر توا دخلنا في الاله الرقميه معناها لازمنا كل شيء نوريوه ما عادش
1: تطور
2: كل شيء لازم يتشاف
1: هو معناه هو هو كلانا يقدم الخبر لكن نختلف فقط في تقديم الخبر انا انا نقدم الخبر بطريقتي وانت بتريقتك بالصوره اليوم الصوره توصل الصوره
2: بدون تعليق
1: أي صحيح
2: انا راني عندي 3 عينين انت عندكم زوز انا عندي 3 عينين معناها انا نشوف حاجات ما نشوفهمش انت
1: صحيح
2: ونعرف العبد اللي يقول لي انا هكا ولا هكا معناها دونك هذيك هي العمل نتاعنا معناها انا فرحان بالعمل نتاعي ومتشرف لان مصور صحفي وعملت اسم والحمد لله وانا راني عادي جدا عملت اسم ولا مش اسم عادي جدا انا من الناس اللي انا نمشي بسكرتي نقص الطياره بفلوسي باش نمشي نحضر في حفله والحفلات نتاع شم النسيم مهرجان الربيع معناها في بالهم يقصونا صفحه الجرايد ولا ليلى ولا بفليشاتي ولا اللي يصور
1: نعرف ولا نعرف
2: نمشي بهم وحدي معناها ونتعب ويعرف حاتم زاد يعرف وسافر معايا وطلعنا لمصر ومشينا انا وياه نبيل بن زكري وعملنا ايامات حلوه والحمد لله ووثقنا وشخنا وفرهدنا هذيك هو المهم الحقيبه نتاعي معبيه
1: هذاك هو احنا الحقيبه نحبوا الليله نكتشفوا منها شويه طبعا اللي باش تسمع انت تخلينا نكتشفوها معك يفضلك
2: هو معنا تقعد يمكن 10 حلقات
1: وشويه اي والله وشويه يعطيك الصحه لو كان نرجع
2: سامحني انا راني انا صدفه مشيت لمصر عام 78 طلعت القاهره عام 78 جيت بالصدفه ذكرى وفاه عبد الحليم الاولى ما بين 77 ترونت مارس انا كنت في ترونت مارس 78 غادي دونك انا نطلع في الشارع ذكرى وفاه عبد الحليم خذيت تاكسي مشيت للبساتين
1: مشيت تكتشف
2: كنا نلقى ورده الجزائريه رشدي اباظه بليغ حمدي ابو عبد الوهاب محمد الموجي
1: الكبارات الكل مغالي
2: يا ولدي ترهوجت اختي العزيزه ترهوجت معناها قعدت بيت معناها التو مش مملي انا معناها وصلت غاديك
1: وبعد
2: هزولي دار عبد الحليم وبدات المسيره من غادي يا اخي هبطت لتونس وقتها خويا حبيب قلت راني مشيت لمصر راني جبت تصاور هكا هكا قال لي يا خويا ذم الناس مش ماكش نورمال انت غادي نام جيت البيان وقتها سي الساح الدين العامري الله يرحمه قالوا عيطولي تو هذا يجيبوا جيبوا لي تو مشيت وجبت تصاور طلعته وجيت البيان بدات من وقتها 78
1: معناها نجم نقول انه البدايات الحقيقيه كانت في 78
2: اي 78 انا اول مره نمشي للصاد 76 مع خويا حبيب انا نتبع فيه
1: الله يرحمه
2: أيه. ويمشي وانا وراه كنشوف نشم في التصاور كيف نتعلم مازلت ما عرفتش
1: هذا المصور
2: باش تتحط الفيلم خاطر حضرنا على الصوره الرقميه بعزه ودلاله معناها ما حضرنا أيه ما طلعناهاش التصوير هكاك برا تعرفنا عليها معناها عرفناها كيفاش معناها تعلمناها بصدق مش كيما توا بالنميريك حط الكارت تصور وتعدى لا لا توا توا كل شيء حاضر
1: هذاك علاش قلت في البدايه انا راني اي سهل
2: سهل لازم لازم التعب وحتى حتى احنا توا ساعة تضرب الكارت ولا حاجة ما ترقدش في الليل ولا عندك مسؤولية كبيرة
1: ايوه بتبيع
2: عندك مسؤولية
1: خاصة
2: تضرب الكارت ولا حاجة تقول شنو اللي صار هكا وشنو اللي عملت انا باش نبتدي هكا
1: وخاصة وقت تبدا ملتزم بعمل
2: ملتزم ويحاسبوك يقول لك انا جبنا فلان
1: اي صحيح
2: فلان جا اش معناها تو فلان تقول فلان طلعها تصوير اشباه طلعها اشباه هكا جات معناها جبت لنا فلان معناها هذاك العائلة هذيك الكل تقضي عليك الوسط هذاك الرياضي ولا الفني ولا الواحد يقضيوا عليك ما عادش يدوروا
1: فهمتك اول سفره معناتها في حياتك كانت 78 لمصر
2: اي بتذكر ب 80 دينار خديت
1: هي حسره
2: والله انت تذكر مخبي عندي حتى انا نوثق راه
1: اي بتبيع كان ما وثقتش انت شكون باش يوثق مالك
2: والله ب 80 دينار خديت وقتها في شقاقه كسرتها المخبي وقتها كانت ما كانت 20 فرنك و30 و40 مش دينار وبياسه ما فماش وقتها
1: انت وقتها بديت تصور بتبيع سيري ذا بديت تصور وقتها
2: مشيت اخترت وقت الانطلاق بدات من غادي كي جيت لهنا بقيت روحي مصلي على النبي خويا حبيب وجرايد يحطوا لي في اسمي وانا فرحان ونبدا نصور يحطوا لي اسمي بركه
1: انت انت انت انت اخترت الوجهه وقتها القاهره يعني اول سفره ليك في حياتك كانت مشيت معناها مشيت على اساس انك تحوس
2: اي انا ملي صغير نحب القاهره كنا احنا نحبوا التونس الكل يحبوا المسار
1: فجاه وجدت نفسك في الذكرى الاولى لوفاه عبد الحليم
2: سبحانه البني الاسميه هذيك مشيت ديريكت غاد وحتى الاوتيل اللي كنت فيه مخمم اسم الاوتيل باش نروح فيه نسيت ودبشي فيه نسيت الاوتيل شنو اي افهم انا الاوتيل خاطر انا اول مره ماشي غادي وهز معي 100,000 تونسيه معناها حكايه 100,000 عندها اي 100,000 معناها
1: اي وقتها تصور حاجه كبيره
2: اي ولدي وامي ولدي مشى لمصر ولدي مشى لمصر وابني مشى لمصر ومشى لقبر عبد الحليم كل حاجه هذوكم ياثروا فيك يخليوك يعطيك شحنه بتزيد تتطور في العمل نتاعك
1: هذا هو اول اول اول صوره خذيتها اول تصوير
2: اول, أول تصويره خذيتها مع خويا حبيب طارق وتميم وعتوقة عام 76 هذيك عطاني حبيب خويا فيديو مصورة وقفت طارق وتميم وعتوقة قلت لهم يقفوا هذيك نذكرها مليح التصويرة هذي
1: هذي
2: عام 76 وقتها ما زلت مانيش مصورة ما خويا حبيب عجبته وقتها
1: ايوه بديت هكا كما تقول انت تشم في ريحة التصويرة
2: ما الغرام خاطر كنت قبل نقص جريدة الصباح واللوطون هذوك نقصهم ونعملهم في كراسة مغروم بهم كور ونبدا نلصق في الفن خاصة الكراسة نتاعي ديما فيها الكواكب والموعد وشبكة لسخ ومغروب وبيتي كلها المسار هكاك قعدت كيما قبل كانوا يحطوا كلود فرانسوا ولا ديمستر سوس كنا هذوكم الكل
1: انت غرامك في الجهه الاخرى
2: وبديت نبحث على العمل فيها قلت ان شاء الله يا ربي معايا ربي معايا ربي معايا
1: حتى الحمد لله
2: الحمد لله والحمد لله وفضل ربي وفضلكم انتم زاد الاعلام زاد عاوني برشا زاد عاونونا ويرحم والديكم واحد واحد واحد ما يقولش خاطر رانا خدمنا مع نجوم تونس خدمنا معاهم معناها مش اللي يجي مثلا يخدم مع نجيب خطاب كان صعيب نجيب الله يرحمه كان في
1: كاركتر اعطيني شويه ذكريات سيريدا مع نجيب كيفاش بديت مع نجيب الله يرحمه
2: نجيب هو وقتها كي نمشي لمصر مشيت من بعد عام 79 القاهره نجيب له في الكاسيتات وقتها انا اول ما جبت الغنيت من غير ليه جبت نجيب الخطاب وصار اشغال بس ما يفيقوش بيا اللي جبتها لصالح وانا جيب فيقش بيا
1: جبتها للاثنين.
2: اي ما انا شنو خاطر الاخر يقول نعدي نهار الجمعه الاخر يعدي نهار الخميس اخي مفاجئات ونبدا مفجوع نقول ربي وقتها كان الفيكس ما فماش بورتابل ونقول مشي تطلب لي نجيب يقول لي هكا الكاسيت جبتها انت خاطر كان شكون يجيب كاسيت وتعبدوا بها بخمس جديده من غير لي ولا ما فماش وقتها الكاسيت كانت معناها معزك من الطياره تتكلم باش تعرض لها تجيبها الشريط كان وقتها تبيعها بلفين فرنك بثلاثة آلية في وقتها.
1: أي. نجيب أكثر ذكرياتك معاها في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
2: في التلفزيون وفي الإذاعة وكان يخدم هكا وهكا.
1: أي نعرف ما أنت أكثر ذكرياتك معاها.
2: تلفزة وإذاعة ديما يطلبني. أي. ساعات نبدأ باش نمشي مثلا الله يرحمه هو يرحم أمه نهارتها باش تمشي أمه للحج قل لي قلت شو نعمل نجيب تو أنت تسعة طائرة تطلع شنو باش نعمله؟ قال لي انا في يوم سعيد نحط اغنيه طويله ورده جزائريه ولا شنو اغنيه بساعه غير باه ونعرف كيفاش التسعه في المطار حطينا حتى الراديو حط اغنيه قال اليوم خاص باش نحط لكم اغنيه تتمتعوا بها على الصباح مو الصباح ديما لازم اغاني خفيفه حاجات حط لهم وقت
1: لاول مره يحط اغنيه من الوزن الثقيل
2: اي حط اغنيه طويله نتاع التسعه نتاع الليل توفى
1: ايوه
2: هكا وبديت ومشينا المطار معناها وحضرنا هزينا والبلده نتاعو المطار الحج وقت ما كانش فيسبوك معناها هو كان فرحان بينا نجيب ويحبني وكان ترى نجيب كيما انا وحاتم ولا كيما انا بالذكر الله يرحمه معناها نمشي له الدار وراهو نجيب متواضع برشا وكان بعد نكمل البرنامج لو سمحتم نهار الاحد نهار الاثنين يهزنا نتعشاه ولا نفطر والخدام الكل يهزهم الكل كيب كامله يهزهم ويفرح معناها يخليك تبدا وساعات نقول لهم انا امبارح صارت معنا جيب الخطاب تي زينه تو انت تاخي تعرف ما كانوش قبل التصاور يخرجوا ما كانوش وتصاور معنا جيب الخطاب الكل تشوف فيهم كلهم تاعي انا راهو كان انا وخويا حبيب
1: ما كانش
2: كان في التصاور كنا أي. احنا معناها التصاور كان انا وانا جيب الخطاب احنا كنا مفقوله في عائلته في عرسه في الخطبه نتاعو معناها نذكر كل الحاجات مع المرحوم نجيب وحتى نبيل بالذكر زاد وثقت له حضرت له في الزفاف نتاعو في الخطوبه مع مرته لمي ربي يطول في عمرها معناها عشنا الزمن الجميل هو طيب حتى هو بيدو الزمن راه غير العباد بركه تبدلت
1: تغيرت
2: هو الزمن هو بيدو هو راه الشهر يقعد راه الشهر نهار اثنين يقعد نهار اثنين غير العباد بركه تزيد ثلاث ولا اربعه هما كل نهارات ايامات المولود معناها ما فيهمش حاجات اخرى اما زاد كي وزاد الذكرى الحلوه اللي بابا الله يرحمه بكاش جبت تصويرتي مع محمد عبد الوهاب هذيك اللي ما ننساهاش في حياتي كامل.
1: هذه في سفرتك الاولى ولا في سفرات الاخرى؟
2: عام 84
1: 84
2: بابا وقتها التصوير يدور بها ويهز في القهوه في الحومه عربي يقول المغزل ولدي مع شكون؟
1: ولدي مع محمد عبد الوهاب.
2: ولدي قلت لك معلقها في القهوه ويدور بها يا ولدي ما وانا صغير عمري 18 سنه وقتها اقل. معناها 20 سنه معناها محمد عبد الوهاب معناها وقتها وبابا كل صباح يحط محمد عبد الوهاب في الدار سماك البوبينه كانت يحط البوبينات مش كيما ويحط يبدا قلت له بابا راني مشيت لعبد الوهاب قال انت عبد الوهاب معناها بابا بيده مش مصدق اللي جيت تصور مش كيما توا الفوتوشوب والتريكاج والذكاء الاصطناعي هذوما كل ما ماهمش معايا معناها ما ندورش بهم
1: فهمتك بين قبل توا سي تيتا
2: بدت برشا
1: صحيح
2: بدت توا حمص وزبيب
1: حتى نوعيه الخدمه ولا كل شويه
2: احنا قبل في كارتاج كانت ناس معينه تدخل تصور في كارتاج ناس معينه
1: صحيح
2: سبع من الناس يوثقوا يوزعوا للزملاء ويعطيوا تصور توا كارتاج تلقى 150 200 300 واحد ندوة صحفية ما عادش تعرف شكون
1: الكل هتصور
2: تعرف مهرجان خاصة يجي فنان كيما جورج وصوف ولا يجي كيما كاظم الساهر الناس الكل تجي وراهو الرجل يقول يدخلوا كارتاج توا يدخلوا كارتاج تبدا الدزان وكل شيء تبدا العشاء ونص تلقى الناس الكل مروح لعباس غير باه كل واحد مروح عربي
1: هيك هاو عملوا تصورهم هما الخس
2: حاجات جديدة
1: عملوا تصورهم هما وروحوا
2: حتى الجمهور يقول لك الصوم ما عجبنيش او يجيب معه ولده ويرقد معناه ياخذ تذكره ب 100000 ولا 150 دينار وبعد ساعه يروح هذيك هي المهم تخن جيب الكارتاج وخاصه توا زاد السيلفيات يهبطون في كارتاج واحد انا ما نعملهمش انا ما نعملش انا نعمل حاجه صحيحه اللي زي ما تعمل وحدها غادي وما نزيد حتى شيء اخر
1: فهمتك باهي عرفت ان توا اللي اول سفره في حياتك هي كانت مصر وعرفت اللي
2: في افري في مارس
1: في مارس وعرفت في مارس. اللي اول صوره خذيتها صحيح مش بالكاميرا نتاعك لكنها بكاميرا سي الحبيب يرحمه كانت في 76
2: اي 76 صورة حبيب مصورة الزينيت هذه كانت قديمة مصورة روسية.
1: يا حسرة يا حسرة يا زبين
2: مصورة روسية هذه تعلمت عليها.
1: وخدمتك تجولت برشا بين الملاعب جو الكرة وبين التلفزة وبين السهرات وبين...
2: كانت الكرة حلوة برشا حلوة تمشي للستاد كانك ماشي للعرس.
1: اي
2: معناه نجيب الخطاب يبدأ ماضي ساعتين لثمانية متاع الليل نمشي للمنزه الماتش الاول نص نعمل طون في الستاد وبعد نمشي للليزي عشان الحريه استديو صغير نجيب هاو اسل عليلي هاو صفي ابو سعود هاو علي الحجار وصبر بيع نزال كي يبدا النجوم الكل جات لك السيدات جورج وصوف عمره 50 سنه.
1: كنت كأنك تعيش في جو اخر كأنه مش في الدنيا هذه كلها هكا صحيح ولا
2: هذيك منام تاع روسيا انت
1: بالحق والله والله
2: والله منام ساعات انا جاب ربي نوفق خاطر نعرف الزمن كي تصور عبد الوهاب اليوم تعرف روحك عام الجاي ماكش تقابله
1: صحيح.
2: العام اللي بعده ما اشتغلت عليه دونك تحاول تصور وتوثق وتخبي خاطر يجي وقت وترجع لهم ترجع لبودا الدرشيف ابار الافلام خاطر انا كنت نطلع ونخبيهم نعمل زيارتي القاهره مره الاولى مره ثانيه معناها نبدا نتور ونبدا ما عمل معناها حاجات انا خذيت زاد ركن على عم بشير منوبي الله يرحمه ينعم كنت نتفرج في التصاور نتاعو في الفترينه نمشي كل نهار احد الصباح ونهار اثنين نتفرج في التصاور ونقول صح علي يدخل الستاد صح علي نصور مع سلطوم صح علي نصور مع اسماعيل ياسين وعبد السلام نابلسي فريد شوقي في تونس
1: ما بالكش بروحك انت باش تولي هكاك واكثر
2: نقول شخص انا نراه حتى يلصقني مع عبد الحليم ميزي معناها يلصقني مع محمد الموجي يا اخي تمشي بعد محمد الموجي ويطلبني ويجيب لي الشاميه ويجيب لي التمر ويجيب لي ترشنو معناها ولدت عندنا صديقة معناها فرحان انا كي نمشي مرسل سنترال نقول انا مش نز الفلان الهاني شاكر وشنو يقول لي تيزي بلاي عمتاك تاوتي نمشي الهاني شاكر وانا وقت صغير وانا زعما نتفوخ خاطر صغير انا وقت الصغر عنده دوره
1: بتبيع
2: فرحان بروحي وشعر طويل وقت كان السبل الشارلي ونبدا ندور ونبدا هذيك هي حياتنا معناها العمل نتاعنا والكل حب
1: فيها باش نحب
2: عبد الرزاق الشابي كيما نجيب الخطاب كيما المرحوم نبيل بالذكري كيما الزملاء الكل لازم نحبهم خاطر انا باش نعمل عداوه مع هذا وهذا ماني انا باش نخسر في
1: الحقيقه
2: انا معناها يطلبوني اي منوعه واحد معناها نحضر انا بيدك نحضر يديو فرحانين يقول لك ثم شهر ما جاء فهمت هذيك البنه يقول لك هني ما جاء ودونك حتى في حتى بعد مناسبات نسمعهم يقولوا يا اخي اختار روحك هميمة انت انا قاعد في بلاصه نقول اي معناها وانا مانيش مظاهر انا شكوني قاعد في واحد فهمتي
1: اما في برشا ندوات صحفيه يقولوا ها القناص جاي تبارك الله تبدا انت ما تعرفش على روحك كيفاش جاتك التصويره اي
2: معناها كل علاقتي طيبه مع الزملاء فنانين وزملاء الكل معناها يحبوني شمس الدين باشا صابر بيعي لطفي بوشناق الكل صوفيا صادق انا مره اخرى في المسرح مشيت لها وحدي من غير دعوه فجاه جت قالت لي والله ما كنت صورك باش تجيني قلت لها كيفاش ما نجيكش من احنا صغار مع بعضنا بالدعم بدات بحذانا وانت صغيره تجي من سوسه معناها عندنا علاقات مع الفنانين
1: فهمتك
2: اوكي عادي تو هاو العلاقات مع عبد الرزاق ومع ليكيب هذه الجديده العربيه نجريه مختار التليلي الاولاد الكل وهنا ندور وهنا معناها نعملوا فيها نتاع هاكا هنا موجودين وكذا
1: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله
2: موجودين.
1: الحمد لله المسيره ان شاء الله ما زالت متواصله والعطاء ما زال متواصل
2: ان شاء الله ربي
1: اي ان شاء الله
2: بيتي صحه ديما نحب نعاون العباد واللي يحب حاجه من عندي مرحبا به في كل
1: نعرف
2: اعطيهم نمرو التليفون هذا نمرو خاص يطلبوني في كل وقت
1: ينزل
2: على العباد ونتكلم على العباد ما عندي حتى مشكل
1: يعطيك صحة خممتش باش هكا جوستومون هذا هو اللي باش نسالوه خممتش انك تعمل
2: عملت انا عملت معرض نتاع نجيب الخطاب
1: اي خاص بركه باعمالك كلها مع نجيب اي
2: لبست اللبسه نتاع نجيب الخطاب الكل حوايج عرفتهم لي مدام امال
1: لبست
2: لبسته وجا سي فتحي الهويدي وقت المدير العام نتاع تلفزه هو اللي افتتح المعرض
1: ايوه
2: وذول اللي حضر السي حاتم يظل
1: اكيد
2: واخويا مختار عمل مايكل جاكسون وقت جا تونس 97
1: صحيح
2: عمل مايكل جاكسون اخويا حبيب عمل معرض العاب اولمبيه في تونس وقتها عام 94 حاجه هكا معناها عملنا المعرض يتكلف اختي العزيزه راه مش سهل المعرض ومعرض اذا ما يطلبوش منك باش تعمل معرض ما تنجمش
1: ولكن راهو بين يديك كنوز ثمينه جدا
2: الكنوز على الغالب ما يعرفوها كان كيموت
1: اما حي ما يجيوش
2: على المعرض
1: لا والله مؤسف جدا لانه تبركلم
2: هو ما يجري في جرتي مش انا لو انا تلقيت البيبان وما جاوبونيش باش نعمل انا لو ما ثم فنانين يدقوا البيبان يجيبوا الملف نتاعهم باش يغنيوا في مهرجانات ما يجاوبوهمش خلينا باش نجيب معرض تاع تساو يقول لك انا لهيب احنا ما لقيناش ما خذاش حقه الموسيقار باش ياخذ حقه الفوتوغراف
1: اي خو حقه علاش لا كمام هذا مجهود كبير وخدمته سنوات من العمر
2: كي جيت في فرنسا انا عندي ثلاثه شطوات
1: اي صحيح وعلاقتك كبيره برشا بمصر بالفنانين المصريين ما معناها اللي وثقته كله في مصر ومع مع الفنانين المصريين ما حاولتش انك تعمل حاجه خارج تونس معني في مصر
2: والله شو نقول لك انا ما كنت في وقتها طب كارتاج كنت نعمل حاجات اللي ما يعملوهمش اللي فوتوغراف معناها انا مره فكرت عبد الحليم 69 لبسوه جبة 2001 لبسها لهاني شاكر وضربت التصويرة وتعلقت في القاهرة في الشارع معناها تعلقت التصويرة كنت نجيب حاجات اللي ما همش موجودين أنا كنت معناها تو في مصر عندهم فاروق إبراهيم الله يرحمه كان مصور المشاهير في مصر زاد عمل كتاب لعبد الحليم عمل كتاب عمل معارض بسيطة لكن تو تحط تصويرة من ويهزوها يسرقوها ويحطوها عندهم وما ما تعرفيش تاع شكون التصوير
1: اي صحيح
2: فهمت معناها معناها ربي يسامحهم هكا هما تاعو يدور كل نتاعينا نتاع خويا حبيب ولا مختار خويا ولا واحد هكا
1: اي
2: هذيك هي هكا عندي تو خويا مختار ربي يوفقه في المكسيك
1: ان شاء الله
2: في كاس العالم
1: اي ما مشيتش انت الالتزامات نتاع
2: لا انا مشيت لالمانيا مشيت 2001 مشيت اليابان قعدت شهر ونص في اليابان تونس وقتها اختارنا ثلاثة ماتشات أما قعدت شهر ونص ما بين اليابان وكوريا ودونك أنا كي مشيت للستاد نمشي للستاد نصور أما باقي ندور في الشوارع
1: أي ما تكتفيش بالتصاور نتاع الخدمة
2: روشيما هذيك مشيت لهم بالبلاصة معناها الحاجات اللي تعرفها العباد زين أنا نكون موجود فيهم
1: أي تبارك الله عليك
2: اي معناها هذاك التوثيق اما شنو في هذاك محطوطين مقبين وكا اش قال وكان الواحد شي تعيط له باش تقول له عمل لي كتاب انت يقول لك باهي من بعد ينسى تقول لك انا حتى نقى عشيه ليله باش نعمل كتاب فهمت معناها خدم
1: الوزاره
2: ما تعيط لك باش ما تهتمش بيك وما تعيط
1: للاسف للأسف والله رغم اللطف عليك إن شاء الله رغم اللي هو مجهود صحيح فهمتك راهو الفوتوغراف راهو عنده مجهود كبير برشا يعمله راهو تاريخ وراهو إرث كبير برشا
2: ماني قلتك مدام أنا كجيت في فرنسا راني عندي تراشات
1: صحيح
2: في فرنسا ولا في خارج تونس ولا في مصر أنا في مصر نمشي بحذا فريد شوقي ولا نمشي بحذا نجوى فؤاد ربي يشفيها وإن شاء الله ربي يطول في عمرها حضرت زادة مرة وقت الفيلم افتتاح الرقصة والطبال أحمد زكي ونبيل عبيد حضرت الافتتاح بتاع الفيلم مشينا تعشينا في دار أحمد غانم في دار وأنا سي حسن بن أحمد يطلبوا الفنانين يطلبوا في أحمد غانم ويشكروا فيه على الدور اللي عمله معناه الفنانين في بعضهم ما يشكروش بعضهم
1: خسارة بالحق والله
2: صحيح ما نعبش نتكلم برشا خطر برشا حاجات
1: لا خطرنا ونعرفك تعرف برشا حاجات زادة
2: اي نعرفك
1: بس ربي بقصت
2: يكون امين مع العبيد ما نعرف كل شيء وما ما نعرف شيء
1: هيك ربي بقصت ان شاء الله
2: لا ربي يفضلكم انتم انا بالعكس انا اليوم زاد في حفل زفاف لاعب كوره من
1: حزب اي في بيلي في بالي نحن خذينك
2: باش العباد باش ما تسمع ما بعثت اقول لك شكون
1: اي ان شاء الله ربي يهني
2: اللاعب هذا حفظته في عرسه وتوا هو عرس بنته اليوم
1: اي شفت
2: وعيط لي انا قال لي ما نحب حد
1: ما نحب الا هميمه
2: اي معناها معناها راني نجيب كيف نعمل معهم جو ولد الدار انا
1: اي نعرف نعرف خاطرك انت ماكش تجي تعمل تصار وتمشي على روحك انت عندك جوك عندك حضورك محلاه مع الزملاء كل مع اصدقائك
2: وما تعبتش باقي راني باقي مازلت باقي نحب تونس نحب بلادي ورغم جات برا برشا بلايص نخدم فيهم ما نجمش نسيب تونس ما نكذبش عليك الله
1: يرحمك
2: ما نجمش نحب بلادي ونحب عائلتي ونحب العائلات الكل وانا نفرح كي نمشي لبلاصه معزز مكرم هذيك مش تلقاها هذيك اش كسبت منها والله العظيم نمشي للسير ولا تطاوين ولا بن قردان ولا استاذ ديريكت ديريكت ويرحم والدينا الحرس والداخلية والكل يرحم والديهم والحماية. أنا ديما
1: اسمك سابقك سيدي داره واسمك سابقك في كل مكان
2: والله
1: بالحق والله
2: مانيش مهتم بيهم
1: لا والله اسمك سابقك والله
2: سابق صحيح ما والله ماني مهتم بيهم عادي جدا لأن كيكة تبيعتي تبيعتنا كيكة بابا الله يرحمه علم القيمة يعني بداوا مقتنعين معناها نشموا دينا نشبعوا
1: الحمد لله
2: الدنيا جاتها وحدها جات هي جاتنا وحدها
1: الحمد لله الحمد لله
2: ما جريناش عليها ربي سبحانه سمنا حياتنا وربي يفضل يرحم المرحوم هو اللي كان مش من هو رانا ضعنا زاد خويا حبيب لمنا خمس أخوة وعمل لنا الخدمة ومشي ومنا ومنا ومنا ومنا الحمد لله وذلك هو العمل نتاعنا
1: الحمد لله
2: ان شاء الله الجيل تاع توا مشكلتهم الجيل توا ما يوثقوش يصوروا ويخبي ويلوح بعض الكارت تحرقوا ويهربوا له وكهو عكيه يوري الروح ويمشي أكهو
1: للأسف
2: تصير اللي تقعد تاريخ
1: تصورت
2: بوك تصورت خوك تصورت كنتي صغيرة سمع عبيد يقول أنا منحبش تصور نقول له تقول فيها كيكة بالشوارة ما من داخل أنا بيك ربي
1: صحيح على ذكر العائلة والوالد يرحمه ديما نسأل أنا ضيوفي أكيد الإنسان في حياته يتلقى برشا نصايح سواء من العائلة ولا من غير العائلة تذكرش أول نصيحة سيري ذا خذيتها من عند شكون
2: والله ما تخوي حبيب خوي حبيب بابا كان صحيب بابا ما يحكيش معنا بكل ذات
1: ايوه
2: لا بابا مريته مره
1: اما كي تعمل حاجه يفرح بها كي تعمل حاجه مهمه يفرح بها ويحكي بها للناس
2: يخر ولا ديرك بابا كيما يشبه انا مسميه محمود المليجي يشبه محمود المليجي
1: فهمتك
2: وكاراتيره كي محمود المليجي صحيب برشا وصعوبته كيما كيرا انا نخدم برشا هذا صاحبي زياد غرس نقول له بوك عم الطاهر يشبه البابا في الصمت نتاعو في السكيت بعينيه بابا يخدم بعينيه
1: اي اي
2: اي اي يخدم بعينيه يبدا يغزر لك هكا ما يجاوبش
1: فهمتك
2: اما تفهم يبدا قلبك يدق تقول ان شاء الله تعدى على خير انتينا زوما اي توصل ما ترقد حتى بابك يحل البيت
1: أي.
2: نبدا راقد يعرفني فيا خاطر صغير كي يبدا راقد نبدا عيني ترمش هو مش راقد ترف يعرفني انا فيا اما يقول لي الصباح يرحم ربي ديما كيكه معناها
1: صغيره يعمل الله
2: الصباح احنا كيكه ديما هذاك اما خويا حبيب
1: شنو هي النصيحه اللي خذيتها من عند حبيبي يرحمه
2: حبيبي يقول لي ديما تمشي منظم ما تحاولش باش تفوت حدودك احنا ساعة بطبيعتنا هذه تمشي البلاصه هذه باش كحولات والواحد يستحيل احترام العمل انا نقعد نوثق العباد نجي انا نعمل حاجه بعد المولى في المهرجان ولا شنو يقول لي انت جاي لهنا باش تعمل هكا نحترم انا نبدا نقعد بيت في كل ساعات عباد نشوفهم يهزوا كل كعبه حلو في دي يبدا خارج يبدا يدق والله يبدا يقول لك
1: بربي تشوفك الندوات الصحفيه اللي تصير
2: نشوف واحد يحط برقدانه في مكتوب والاخر يحط كعبه جازوز
1: والله ربي يهديهم والله
2: انا نحكي نقول بربي تشوف ما قداش 2000 فرنك تو هكا
1: اي والله
2: وصار برشا كوارث قدامي في الحكايه هذوما ومره زاد حاجات قول له حل الساك يلقى فيها حاجات هزهم غادي جاتوه واحد عليك بربي تهز بارتي تقدر تسومو 10,000 فرنك ب 20 اخويا اللي هنا اللي كانت تقعد وانا كي راه
1: هذاك لازم يتوثق هو بيني وبينك
2: اي يوثق نعرف او كان المشكل مسكين كيراني يولي حاشم مني ويبدا مخب يبدا هذيك زاد نقعد انا نحسب روحي ماليش وديما كي نقرا هكا نتعدى في التويد الشهر
1: هذيك هاو سيدي اهم قرار في خذيته في حياتك الكل تعتبره قرار مسيري سواء في حياتك الخاصه في حياتك العامه في خدمتك في علاقتك بالعائله بالاصحاب شنو اهم قرار خذيته
2: قال عبد الرزاق في الخطيف مازلت ما خذيتوش القرار والله احنا عيشتها غير عيشه العباد انا نقول لك حاجه 10 سنين ما عمت في البحر انا
1: تحكي بجدك
2: والله وعندي كوارت تاع الوتله وكل ما نجمش نمشي للبحر نقوم الصباح نقوم ل 11 نرقد شويه تجي العشيه نمشي للمهرجان هاي حمامات كفاجه مستير يا سوسه شفتوا شفتوا تمشي تقعد في بحر مثلا باش خاصة نتمنى باش نقعد على الرمل هكا ونقعد والله شيء اكثر من 10 سنين تو قلت 10 سنين تسمى
1: عمل الكل
2: اما والله لا من عشر البحر والله ما نعرف والله
1: دونك مازلت ما خذيتوش قرار تو في حياتك
2: مازلت
1: يظهر لي في استضافه جايه انا نعاود نسال لك سؤال
2: والله مازلنا خاطر تاخذ قرار تو بعد تتراجع فيه عاد يخوضوا على انا القرار نحب ناخذه يمكن والله العظيم والله وللجمعة ورحمة أخويا حبيب ورحمة باب والله قرار كنت نحكي فيه تو في السيارة بتاعي أنا وزميلي قلت له إني نحب أثناء نعتزل التصوير
1: ليه عاد
2: بالله العظيم
1: ليه عاد ما نوثقوكش ليه
2: والله خاطر خاطر مش على حاجة كيما سيرتك تو أنت قلت لي علاش ما عملتش معرض علاش ما عملتش هذيك زاد نحسها أنا اللي هذاك كره الدولة عملت قرار في الحكاية هذوما كيف مبي أنا نعتزل ونبعد على التصوير ومن بعد نخلي بلاصة لغيري باش يدخلها بعضها
1: أي.
2: دخلها بعضها شو مش نعمل
1: أنا أنا نتصور أنك ما تنجمش تاخوه القرار هذا
2: لا لا لا ولا لا ولا لا
1: بينك وبين نفسك أما تعز عليك
2: أنا عندي شخصية في الحكاية هذوما نحب نتمتع نحب نسافر نخرج نيزي قديش تمشي في سفرة حتى طبليه الشوكولاته ما تشريهاش راك مشيت للستاد راك مشيت للمهرجان تروح في الطياره تعدي ثلاث ايام نهار ثالث مفجوع معناها هاني انا نخاف من الطياره زاد وليت نطلع في الطياره مفجوع هابط من الطياره مفجوع
1: ما هذا ما يمنعش انه المصوره ديما في
2: البلد موجوده ما زاد ما كي تشوف الحاجات هذوما الحاجات اللي نقولهم معناها ما قلبك يوجعك
1: فهمت
2: تو انت تبارك الله تحضر حسه تم شكون اللي يعمل حسه هكاك وبرا وبرا تعب
1: صحيح صحيح فهمتك فهمتك
2: انا مره سمعت في الاذاعه في تونس عندها توجي 20 سنه ولا سمعت منشطه في تلفزه تونسيه قديمه نكون هكاك من 20 سنه اول ما مات عبد الحليم تقريبا ولا عبد الحليم تو عنده 50 سنه بريسكي اللي مات قالت له شنو رايك في اغنيه قارعه الفنجان قارعه اي وعاودتها له والله ما ننساها انا صغير نتفرج فيها شو قارعه الفنجان قارية الفنجان تقرا الفنجان والله والله
1: الا لا تصير حاجات كيف من هكا صحيح معاك
2: مش كثير
1: والله
2: مارتين كريزا ما تصيرش هاي صار
1: الا غالب الا غالب
2: قارية الفنجان معناها معناها
1: هذاك وجود الناس اللي مش في مكان غير مكانهم
2: معناها لا وعامله معناها عامله صحافه ولا اخبار معناها
1: للاسف
2: خارجه كيف لما تقول قارية الفنجان عبد الحليم معناها ما عبد الحليم كان جا حي راه مات إيه معناها كان جا موجود راه نقول لك شنو
1: والله صحيح والله صحيح
2: معناها العمليه
1: وصارت برشا حاجات اخرين راهو معناها ماهيش الاولى ولا الاخرى راهو
2: ليه على سير الطرف الكل موجوده في البث المباشر موجودين برشا حاجات وفي الكواليس
1: ليه ما فما اخطاء من اخطاء سيدي ليه فما خطا سيدي ذا
2: كواليس الفيسيرات حريه الملابس نعرف نعرفهم الكل نعرف كل شيء
1: لا فما سامحني اي فما خطا تنجم تقبله وفما خطأ غير مقبول غير مقبول خط أحمر يعني حاجة كيف من هكا
2: هو سطره غير مقبول هو سطره غير مقبول
1: بالضبط في حياتك خذيت برشا في حياتك خذيت هدية سي رضا تذكر شي أول هدية خذيتها
2: برشا أنا توسمت برشا واسمع
1: خلي من الوسام هذاك التكريمات جايينهم اما هديه
2: هديه دي ما تجي والله تجي
1: صح عليك اول هديه تتذكرهاش
2: والله ما والله ننسى والله
1: نسيت
2: باهي الهديه دي ما تجي كل يوم تجي ولا لا مناسبات خاصه ديما
1: تجي باهي ونمشيو للتكريمات
2: الحقيقه ونشكرهم وحدهم يتفكرونها ما تعرف وقت العيد يجي الحلو من الزغوان وقت العيد الكبير شنو مش يجيني علوش يجيني حاجات اخرى فهمتني اي ما نقولوش علوش حاجات معناها وقت اخر العام نطلب زيت زيتونه مثلا يجيني بسوم
1: من تبرسق اي
2: لا يجيني من صفاق
1: يجيك من صفاق
2: ولا من صوصه ما هكا نتبع امي ايش كانت تحب الله يرحمها تكون نحب زيت صفاق ولا زيت الساحل حتى ذيك حتى عندي انا حتى كي واحد يجيب لي زيت من بلاصه اخرى نقول له انا امي كانت تحب حتى كي نشربوا نتفكر الباقي جاني من بلاصه اخرى هو راه هو بدون زيت معناها الزيتون هو زيت اما قعدت لك الوحده
1: اي اي
2: اي انا مغروم من الزمن القديم لتوا نقوم الصباح نزل كهرباء نشري فطيره على الصباح
1: اي
2: فطيره على الصباح هكاك كيما بابا كان والصباح نعمل حوير عظم
1: كل الحياه البسيطه الجميله هذيك اللي بدينا نفقدوا فيها شويه
2: موجوده الصباح والبصل الني والطماطم النيه والفلفل الني اي والله العظيم هكاك ما كلتي الصباح مش اللي غرت عطوه

0: يذكر بالخير حسين فهمي. جيت انا نبيل بالذكري وما مشناش المهرجان خلطنا مخر على خاطر لازمك تلبس سبوكي. قلت له هذيك قلت له احنا جايين حسين انا جاي هكا بالليل وانا جاي. قال لي استاذ رضا لازم تلبس هكا تلبس هكا تلبس هكا. قلت له ماني جاي
1: بطلنا
0: ما انا ما نمشيش مش نقطه ماذا المساواة نحب ندخلت منها بس منها يعني منها يعني
1: منها. لا ماهيش ماهيش لبسه للمصورين هذيك
0: المفروض.
1: لا هو المفروض يعني ما باش تتحرك على راحتك معناها الصحفي المصور تيما اي
0: هكا في مصر في مهرجانات القاهره الدول اللي ما فيهمش راه
1: هذاك. دونك ما حضرتش انت ما نجمتش تحضر.
0: لا حضرت قبل ما انا كيما انا ما بيدي ماني فديتي انا ولات عاديه راه معناها عاديه لا متلوله هذيك العام الاول 78 79 80. ومن بعد ما حضرت مع شادي وصارت معه في داره وصارت مع سهيل بابلي واحمد بدير انا مليت العلاقات طيبه كيما انا وحاتم وكيما انا ونبيل وكيما انا مع سي عبد الرزاق. الكل هكاك معناها عادي جدا وكهو هكاك من الاول تبدا لنا حاجه كبيره هما الناس الكل كيف كيف في الاخوان.
1: بالطبيعه التكريمات خلينا نجيب دوله التكريمات. اول تكريم في مسيرتك المهنيه
0: التكريم والله نسيته في دار الثقافه بن خلدون عند سي عبد القادر القليبي وقت تخرجنا
1: اي
0: في عام 80 2006 خذيت وسام الثالث من عند المرحوم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. خذيت برشا مهرجانات هذيك بتبعتها مهرجانات مهرجان كارتاج مهرجان صواف مهرجان برشا
1: فهمتك.
0: خاطر كان جيت في الدار اللي معلق وما نقول لك هذه
1: هذه
0: اما برشا اللي خذيت برشا كما ما ابي الفترين مسلي يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يديم العطاء ان شاء الله والابداع ان شاء الله.
0: ومعبي انا فرحاني للناس معبي بالحب للعباد اللي نحن وكونا نحب العباد
1: اهم حاجه هذيك.
0: وراهو راهي العمل نتاعي ما يسمكش تخمم على الفلوس
1: صحيح.
0: راهو اذا دخلت فلوس في العمل انتهت حياتك
1: صحيح صحيح.
0: راهو اذا دخلت الفلوس وتقول له اعطيني هكا واعطيني هكا يستحيل كان تنجح في حياتك
1: صحيح.
0: انا عندي شهريه اللهم صل على النبي الحمد لله مريقل واللي كان جات حاجه مرحبا ما جاتش من ما عندناش احنا اللي قلت لك هذيك ربي سبحانه اعطانا حاجات اللي قمنا بها وان شاء الله ربي يهزها الخير وكا.
1: الحمد لله ان شاء الله
0: وراهم قدام راضيين والدينا راضيين عليك
1: اكيد بالطبيعه بالطبيعه. من الاصدقاء اللي تعرفت عليهم من من معناها من الصغرى نتاعك ومازال
0: في الفن ولا في الرياضه
1: لا أصدقاء بصفة عامة الصديق اللي يمكنش تعرفت عليه وانت مازلت صغير وبقات العلاقة ذيك التوى.
0: والله يا أصدقائي الله يرحمه من عمهم قعد كان أنا
1: ربي يبارك في عمرك إن شاء الله.
0: والله العظيم عندي أصدقائي عمل لي عبر زيق الشاب بكم عليك حسة قلت وريتهم لكم كل متوفي وقعد كان أنا
1: فيه اللي تفعليك إن شاء الله عمرك طويل يا رب.
0: أي عمري وعمرك في الخير ما نعطيك معنا صديق كمال الله يرحمه كمال ساسي كنا ديما يعيتون أحسن وحسين وتخلى معايا شوية في الصحافة بعد مسكين حضرت سيارته جاته نوبة قلبية توفق قعدت مظلوم عام كامل عليه. هذا الصديق اللي كان وفيه كمال ساسي الله يرحمه. قعد زاد صاحبي نبيل بن ذكري عشرة خلى عليا فراغ كبير نبيل.
1: اي يعني نبيل
0: تربيتني به علاقة أخرى ديما نتقابلوا في القهوة ديما مع بعضنا
1: نتعشى كبيرة برشا نبيل
0: معناها ديما مع بعضنا ديما معناها نبيل بن ذكري حتى سي حاتم زاد عشيرنا كان في تونس في الإذاعة الوطنية فهمتني. صالح جغام نجيب الخطاب التوا يطلبني ماهر جغام قلت صالح جغام يطلبني يقول لي تبقى كنت تجي لدارنا انا صغير معناها تبارك الله توا معرس بولاده ولد صالح جغام ماهر احلام الخطاب تطلبني تسال علي تقول لي يا عمي لاباس شنو احوالك شو ما تجيناش للدار قبل كنت كل يوم تجي توا ما عادش تجي
1: اي ما بحكم العمل
0: زاد اي هكاك الله غالب زاد هكا هو انا نعطيك طرفه يمكن نعطيها لك سبق وقتها مات نجيب الخطاب ما مات وقتها نهار سبت جات معناها جاتو كاردياك مشيت انا في الليل خرجت وقتها وقتها باش يعملوا الفرق نتاعو طلبت فنانه لا ذكر الاسم نتاعها الله يذكرها قلت المرت نجيب الخطاب راني حضرتك كاس عليه ليش ما تحاولش تعمل شيء طبعا بعد شويه تبعت الشوفير يتعدى يهزهم من الكوشه الفلانيه خاطر وقتها يعملوا في الكوشه يحضروه التو ولا ثلاثه علاش ما جاب هربوا من بيت السخون من بيت من الفرن والله ذكرها مليح هذا انا ساعات نراها في التلفزه
1: فانا يا والله حوالي يا والله حوالي
0: نتفكر شوف عليلش عاد ساعات نتقابل مع مدام الخطاب ونقول لها تذكرها
1: جاوبش ياكل عليلش بربي
0: اي وقتها اي والله يذكره بالخير هذا حماد ديسي خالد عاشور هو اللي عمل كل شيء وقتها
1: اي نجم كانت علاقته طيبه بالناس الكل الله يرحمه.
0: اوكي نعرف الاشهار ما لازمش نقول على الاشهار
1: اي بالطبيعه عاد انت ولد الدار انت ولد الدار عاد تبارك الله عليك
0: ان شاء الله عجبتك الحصه

0: هيك صحبش نختم معك بسؤال خطير بالرسمي المرأي دي.
1: لا نجاوبك.
0: أول مرة في حياتك لشكون قلت كلمة نحبك؟
1: كل أمي.
0: تحكي بجدك؟
1: والله شايف احنا نحبه كل يوم انت. أما ليه أمي بحيد ما نحب أبقى أمي ما عاش تم القليب ساقة شكون تحب توا هو ولات مادة ومصحة واسم وجست يحطك في الاقتصاد يسكر عليك وهكا وفاهمة المواضيع معناها أما أمك الوحيدة اللي الاقتصاد نتاعها ما تخليكش تطير تقعد معها زيد الأم الأم ربي سبحانه قالها ثم أمك ثم أمك وبعد بوك أنا زيد ما تقول لي هاو تحب فلانة حبيتهم بعد
0: أي.
1: أنا نشوفه في الفنانين والفنانات وتشوفه في الزملاء أصحابي كذا كل واحد كيفاش معناها تتبدل الحياة برشا أنا برشا أصحابي معناها نعرفهم اللي توفاه ومساكن كيفاش الدنيا دارت على عائلتهم عائلاتهم وضيعتهم أنا نشوف برشا حاجات معناها نتأثر وأنا بدي عندي حتى في العائلة زادة الشيء ذي موجود أخي أنا شنو أخي إحنا عادي زادة ما عندنا في العائلة
0: ولكن هذا ما يمنعش ولكن هذا ما يمنعش أنه الحب موجود في حياتنا
1: ندخل في السياسة وبصلح ما تقول لي نحبك صحيح تكورد وأنا حبيت منشطة لكن الله غالب ما كتبش مكتوب باش ناخذها
0: خسارة حبينا نشوفه
1: ويعرفها حاتم يعرفها
0: أي خسارة ما شفني ما تمكنيش باش نشوفوا علاقة المنشطة بالمصور الصحفي كيفاش تكون زعما
1: ما لازم تذكر اسمها حتى نحترمها
0: ليه بتبيع عليه ليه كل حاجة في حسابها
1: يعطيك صحة أنا ما
0: أكيد كل شيء في حق
1: أما حبيتها أما أمي هي تحبك
0: هذاك هو
1: لا تقول لي فلوس ولا شيء
0: عندك الحق
1: زيد أنا الله يرحمه أنا كنا جمع السباح نمشي نعمل كل مجهودي باش نمشي نزور الوالدة نفرح كي تقف لي في المنام والحمد لله اللي راضي علينا
0: الحمد لله كنت سعيدة جدا لحضور معنا المصورة الصحفية رضا هميمة في نقطة أول السطر شكرا لكم مستمعينا الكرام أجمل تحية ذو بنسين في الخرج الفني ليلى باجينا معكم من أمام الميكروفون
2: نقطة أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

بوكي أغاني للعملاق عبد الحليم حافظ. إن شاء الله طبعا ينال رضاكم واستحسانكم.